0: هذا صوت مودرن توكينغ في شيري شيري ليدي، وصلنا حتى ل 49 دقيقة. هذا صوت سيمون ويس يوصلكم على ليزوند نتاع إذاعة الشباب من خلال نيسان بروتيني، ويوصلكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون توزي باج اوفيسيال من خلال أمين الريح. نسلم عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتم، يستدعاكم لبرشا فقرات إن شاء الله تنال إعجابكم في سهرية السبت على إذاعة الشباب. نمشيو مع بعضنا توت سويت لأول فقراتنا، فقرة فيالا ديجيتال. ديجيتال كالعادة وكالعويد في ديجيتال يحضروا معنا ضيوفنا اللي قدموا في حاجة حلوة وحاجة مزيانة برشا وحاجة خاصة مشرفة برشا في عالم الديجيتال، اللي نحكي سوشيال ميديا، نحكي سبور، نحكي هيلثي لايف ستايل كامل، طريقة العيش كاملة بطريقة صحية بطريقة مزيانة برشا بطريقة عضوية. الحقيقة عنا برشا بنحكي الليلة مع ضيفي اللي أنا فرحان برشا اللي موجود معنا رياض الوحيشي. رياض أهلا وسهلا.
1: عسلامة، مرحبا بك.
0: صباح الحمد لله، فرحان ريتك. أنا بالعبيد يتبعوا فيك في السوشيال ميديا ويتبعوا فيك برشا في الانستغرام وفي الماكله وفي السبور وفي القوم بكري. بون ما جبتوش القوم بكري الحقيقه. فرحان برشا اللي جيتك بحذايا اليوم في الاستوديو.
1: انا زاد فرحان برشا اللي جيت بحذاك، وان شاء الله نقدموا الاضافه للمستمعين والمشاهدين زاد.
0: مرحبا بك. رياض الوحيشي معروف باسم روكي الوحيشي، علاش الاسم هذا؟ شكون اللي سماهولي؟
1: روكي سماهولي.
0: حسيت في حكايه الحقيقه.
1: اكزاكتومون. روكي هو اللي سماهولي وانا قبل نعمل في البوكس. روكي هو اللي نعرفش الفيلم كان تفرجت عليه كرامبو. روكي بالبوا وكل وانا صغير بوكسور سماوني روكي على سبور حسيله
0: ديما في السبور. رياض الوحيشي كيفاش قدم روحك للمستمعين؟
1: رياض الوحيشي بيرسونيل ترينر سبيسياليست اون نوتريسيون سبورتيف.
0: اي
1: نعمل كرياسيون دو كونتوني.
0: وذاك علاش بحذاني انت اليوم في الكرياسيون دو كونتوني باش نحكيو عليه.
1: وموظف في الدوله التونسيه.
0: موظف في الدوله
1: في البريد التونسي.
0: وعندك وقت لهذا الكل رياض ما شاء الله.
1: كي تبدا انت منظم وايكيليبري وجودي بيان

0: فيها والحاجه اللي ما زلت باش نقرا.
1: حلو كلام.
0: قاعدين نتطور وقاعدين قرينا وقاعدين نقرا ومازلنا نقرا ومازلنا نتطور.
1: المعلومات قاعده تتبدل والمعطيات قاعده تتبدل في الماكله في السبور في كل شيء.
0: اكزاكتومون سيونس اي سورتو في نوتريسيون. المعلومات قاعده كل تتبدل كل عام. انت ديجا كيف تسمع البودكاست جو دي بيان البودكاست نتاع وزير الصحه تاع دولة رقم واحد رايدة في المجال الصحي الدولة الأمريكانية. كي تسمع بودكاست متاع وزير الصحة الأمريكاني شنو هو حكاية وفاش قاعد يحكي المنظومة كاملة لازمتها مراجعات. منظومة كوكسوا منظومة صحية بالميدسين بالتغذية بكل شيء لازمتها مراجعات كبيرة برش. وهذا كما قلت لك على لسان وزير الصحة الأمريكاني يعني في بودكاست ساعة كاملة ويحكي على المنظومة العلاجية على المنظومة الغذائية على منظومة العمل. يعني أي متداخل في مجال الرياضة والصحة ننصحه يسمع البودكاست هذا وننصح زادة وزارة الصحة تسمع البودكاست هذا وتحطه بعين الاعتبار.
1: كيفاش على بالك تدخل العالم هذا عالم الصحة وعالم الرياضة رياض؟
0: بون انا
1: نبداو الحكاية من الأول بالكل.
0: اكزاكتومون انا ملي عمري 10 سنين
1: ما تقوليش انا ملي صغير خاطرك وصلت صغير ديجا.
0: انا قلت لك ديجا انا ملي عمري 10 سنين. انا ملي عمري 10 سنين اول حاجة هزني بابا نعمل سبور دخلت نعمل بوكس. ملي دخلت النهار هذاك السبور لليوم وانا نترينا نون ستوب. يعني السبور حاجة مش دخلت لها حاجة موجودة في حياتي. قبل نقرا نمشي نترينا توا نخدم نمشي نترينا.
1: حلو.
0: فما عنديش في حياتي اكل قهوه واصحاب قهوه وكل الوقت الضايع. يعني ترينا اونترينمون قرايه دار توا اونترينمون خدمه دار. هذه يعني حاجه في حياتي مش حاجه جيتها مش حاجه ريتها توندونس ولا تراند وجيت حبيت حاجه نعيش بها انا السبور. يعني حاجه موجوده في حياتي.
1: هذا فيما يخص السبور. وقتاش رياض روكي بلوتو قال انا توا باش نصنع محتوى باش نحكي في الانستغرام باش نحكي في الفيسبوك ولا تكشف في التيك توك الحقيقه
0: موجود شويه
1: ما نعملش لايف بنعملش انا هو موجود في التيك توك
0: ما نعملش لايف في التيك توك اما نبارتاجي كونتوني في التيك توك وموجود زاد نعملو
1: نلقاوك في التيك توك. وقتاش رياض قال انا توا باش نولي صانع محتوى نصنع محتوى وباش ناثر بطريقه ايجابيه على العباد.
0: اكزاكتومون به اولا هي راهو شو ريت صناعه المحتوى تكون حاجه تجيب طبيعتها. تلقى روحك انت قاعد تبارتاجي في نهارك يعني مش انت باش تقول انا راني اليوم باش نولي صانع محتوى وشنو بالضبط باش المحتوى اللي باش نبارتاجيه. لا انت تعيش في في في, في تريب في حياتك تودانكو تلقى روحك تلقى السوشيال ميديا دخلت برشا في حياتنا باش تلقى روحك تبارتاجي في نهارك. تولي تبارتاجي في الكونتوني تعيش فيه الهيلثي لايف ستايل تعيش سبورك نوتريسيون منين تمشي تقضي منين كيفاش ترين كيفاش فهمت تولي تبارتاجي في نهارك. من هوني جات الكرياسيون دو كونتوني. من بعد بمده صغيره وكل تولي تتعمق اكثر باش تولي توصل اكثر ميساجك لاكثر عباد باش يتبعوك اكثر عباد باش نجم تقدم اكثر اضافه.
1: شنو هو ميساجك رياض؟
0: الميساج نتاعي تغيير نمط اولا الفكره نتاعي تغيير نمط عيش الانسان. هذه اكبر فكره قاعد نخدم عليها وان شاء الله قاعد توا سورتيران نرى في ريزلتا ونرى في برشا عباد قاعده تتغير في نمط عايشه وفي اسلوب عايشه. وهذه هي الفكره الاساسيه نتاعي.
1: شنو اللي مش عاجبك وشنو اللي تحب تبدله؟
0: نمط العيش نتاعنا ياسر خطر على صحه الانسان. والتونسي مالوغوزمون توا حاليا التونسي ماهوش في صحه جيده كسوا صحته الجسديه ولا صحته النفسيه. طريقة العيش نتاعنا النوتريسيون طريقة الأكل نتاعنا تري جراف. هذه الكلمة نجم نقولها لك يعني لي ستاتيستيك توا في تونس شوف انت ستاتيستيك نتاع المواطن التونسي الأرقام نتاع الأمراض نتاع السكر والدم والجلطات والكونسير عافانا وعافاكم الله أرقام مفزعة. أنا ككرياتور كونتوني مطالب باش نطرح الموضوع هذا وباش نحاول نلقى الحلول وباش نحاول ديما نقعد نحكي في السوجي هذا حتى يكشي الدولة تتبنيها الموضوع هذا وتاخذه على عاتقها هي.
1: شنو الحل؟
0: الحل نغيره من نمط العيش متاعنا.
1: كيفاش انا مثلا اليوم نحب نغير من نمط العيش متاعي؟ شنو نعم؟ انا مثلا نحكي هوني على العباد اللي ربما ما يعرفوكش والا ما تبعوكش بالكدا في الانستغرام، انا نعرف الافكار بتاعك في الانستغرام. فما ناس ما تعرفهاش، شنو اللي مقلقك وشنو تحب تبدل وكيفاش تبدل؟
0: نبدأ بحاجة سهلة وخفيفة وبسيطة ونبسطوها لأي واحد يسمعنا ويتفرج فينا توا في اللايف. أولا نرجع للأساسيات متاعنا اللي تربيوا عليها والدينا وجدودنا. نرجع لماكلة الدار خاطر أخطر حاجة قاعدة تدمر في صحة الإنسان توا حاليا هي ماكلة الشارع.
1: جانك فود.
0: جانك فود وماكلة متاع الشارع والماكلة نوتريسيون في دارك. نتلمدوا الكل على الطاوله ونفطروا مع بعضنا نرجعوا نتلمدوا عائله
1: حتى لما ما عندك فهمت
0: اكزاكت بيان سور في بسيشيك هوني بسيكولوجيك نرجعوا كل العائله نقعدوا مع بعضنا في طاوله واحده

0: وجباتنا، وجباتنا طيب في الدار، نحيو الماكله نتاع الشارع اول حاجه. بعد بشويه بشويه انت ديجا كي تنحي ماكله الشارع تو ندخلوا في ديتاي نتاع ماكله الدار كيفاش تتكون وشنو هو لي زانغريديون اللي نستعملوه. احنا اعطينا تو نرجعوا ناكلوا الماكله في الدار، خاطر تو العائله التونسيه مالوغوزمون ولات تتلمد، كان في رمضان وفي العيد وفي المناسبات وفي الويكاند، حتى في الويكاند وصعيبه ما عادش
1: صحيح، وحتى زاد بحكم الخدمه والوقت نتاع الخدمه فما برشا التزامات في الحكايه.
0: شوف معاك، شوف صحتك هي هذه هي الجمله اللي ديما نعاودها وديما متبناها. شو سامي، صحتك هي اولويه الاولويات. كان باش تلوج على اللي زرقيمون لصحتك، شنو هو الاهم من صحتك؟ باش تقول لي انت الخدمه ماهيش اهم من صحتك، راهو المواطن
1: التونسي انت جاي باش تخدم بصحتك
0: اكزاكتومون،
1: بصحة باش تخدم
0: اكزاكتومون. مالوغوزمون المواطن التونسي توا راهو ناقص وعي، ناقص برشا وعي، يعني يسبق في حاجات، يسبق في خدمته، يسبق في حياته على حساب صحتك. راهي صحتك هي اولويه الاولويات، صحتك اي ابري، صحتك ومن بعد يجيو اهدافك وانجازاتك وتحقيقك واحلامك وشنو تحب توصل. صحتك هي العرس الاولاني باش تبني بهم انت حياتك، يعني لازم تلقى ايكيليبر في صحتك، تلقى ايكيليبر كيفاش باش تحضر ماكلتك، كيفاش باش تاكل ماكلتك، كيفاش باش تهز معاك ماكلتك، تحاول تعمل ادابتاسيون مع الوقت نتاع الخدمه، مع مع الانفيرونمون تاعك. يعني هذه ما سون ديسكسيون الحاجه هذه سميره، وكان احنا لقينا اعذار للحاجه هذه راهو راهو كاتاستروفي في الحكايه. يعني لازم وتو بعد ندخلوا في لي ديتاي، راهو سهله العمليه، راهو احنا صعبناه. احنا مواطن تونسي يقعد باغ اكزومبل شاد الصف في الصباح 4 ساعه ولا 4 دراجة على كعبه كرواسون، وينجمك 4 ساعه ولا 4 دراجة حضر بهم فطور في الدار وبسيسه وكعبتين عظم وكعبه غله.
1: نحن صعبناها رياض، وثم زاد بارتي كبيره مانيش واعيين بها، وثم بارتي كبيره مانيش فاهمينها.
0: اش قلت لك؟ احنا قلت لك راهي المشكله مشكله وعي، خاطر ليه حكيت وقت، ليه حكيت فلوس، المشكله مشكله وعي. احنا المواطن التونسي ماهوش واعي. انا اعطيني انسان يبدا واعي وفاهم ومتبني الفكره، حتى مع ميزاديغون كلنا نلقاو الحلول. انا عندي عندي عندي عندي ديزون دافير يترينا، وعندي يخدموا بثلاثه بالاربعه ايام خدمه سكسيسيف، ولقينا الحلول وقاعدين نلقاو في الحلول ونعملوا في فاستنج فهمت، يعني الحلول موجوده. المهم يبدا يبدا المواطن واعي بالحاجه هذه ومتبناها، واعي بقيمه الصحه، خاطر كيف تبدا واعي بقيمه صحتك بعد تلقاو حلول. احنا راهي الحلول موجوده، يعني ما فهمت امبوسيبل كان مش نلقاو الحلول.
1: كي نقولوا صحه نقولوا سبور، نقولوا تغذيه، نقولوا نوم، نقولوا هيلثي لايف ستايل اللي هو اهم حاجه في الديجيتال نتاعي.
0: اكزاكتومون، هو التيم نتاعي انا هيلثي لايف ستايل، اسلوب حياه صحي. الاسلوب حياه صحي على شنو يتمحور؟ يتمحور في التغذيه، في ممارسه الرياضه، في الانفيرونمون اللي تعيش فيه لازم يكون صحي، اصدقائك يكونوا صحيين زاده.
1: خلينا نحكيو عليهم بالوحده بالوحده.
0: اكزاكتومون. تري بيان.
1: باش نبداو. بالماكله ولا بالرياضه؟
0: اول حاجه العرصه تاع الاساس هي التغذيه اللي حكينا فيها قبيله. اهم فاكتور بالنسبه للجسم البشري باش يخليك انت انسان عندك مناعه قويه هي التغذيه نتاعك. التغذيه نتاعك تكون سليمه وصحيه.
1: سليمة وصحية، يعني ناكل ماكلة بيو، ناكل ماكلة طيبة بشوية. وفيما تحكي الموضوع هذا خاصة مع نظام الطيبات اللي قاعد تحكي ديغنييغمون، واللي هو قد ما تحاول ما تحكيش عليه دور تحكي عليه، موجود برشا في السوشيال ميديا. خلينا ناخذ رايك فيه وناخذ بصفة عامة شنو هو التغذية بالنسبة لك السليمة؟
0: أنا تغذية سليمة، تغذية صحية، تغذية للحاجة ما يستحقه جسم الإنسان بطريقة صحية، بروتين، ليبيد، جلوسيد، فيبر، هذا ما يستحقه جسم الإنسان، وهذا يتوفر في الخضر والغلال والكارب يعني حاجات اللي موجودة في ديارنا، كل نطيبوها بطريقة صحية، ونرجع لاستعمال زيت زيتونة ونستعملوا له الخضرة نتاعنا ونطيبوا في دارنا، هذه هي الماكلة الصحية، ما نصعبوهاش على
1: الهيلثي لايف ستايل. ماهوش غالي رياض، ما تكلفش برشا فلوس، خاطر نحن ديما في مخنا التوانسة انه يتكلف برشا فلوس.
0: أكبر غلطة هذه
1: نتاع عباد لبس عليهم برشا ويستحق برشا ماديات.
0: هذه أكبر غلطة وأكبر مغالطة. أنت سامحني تاخذ برجر 25 ب 30 دينار
1: على قليلة
0: اكزاكتومون، وتاخذ معاه حاجه حلوه جو سي با انا شنو هي الفازيت هذوكم الحلوين،
1: يعني سوشي سكيك
0: يعني انت تصرف 50,000 هذيك باش تاكل بها حاجه حلوه وجازوزه وبرجر، تعمل لك جمعه كامله وانت تاكل في ماكله صحيه في دارك. تاخذ كرواسون ب 3000 وديريكت ب 3000 تعمل لك دو روبا صحيين وتاكلهم في دارك. هذه من اكبر المغالطات، اللي الماكله الصحيه غالي وتتكلف غالي. بالعكس الحكايه كل حكايه وعي، عندك وعي ب 5000 تنجم تعمل نهارك ماكله صحيه، ب 20,000 تنجم تعمل نهار ماكله صحيه. تو انا ميزاديرون باغ اكزومبل كل واحد حسب البيدجي نتاعو، الامكانيات الماديه متوسطه نعمل له بروجرام متوسط، الامكانيات الماديه تسمح له باش ياكل ماكله غاليه نعمل له، نعمل لك كما قلت لك اون سادابت مع السيتياسيون اللي انت فيها، مع خدمتك، مع ستيل دو في نتاعك، مع امكانياتك الماديه، مع امكانياتك الجسديه، الحلول ديما نلقاوها. والهيلثي لايف ستايل كما قلت لك راهي اكبر خدعه واكبر مغالطه اللي هو غالي ومتاع الناس لابس بهم. اون بليس راه فما حاجه اخرى سامي لازم نفهموها مع بعضنا، لو انت كتنفستي في صحتك وتاكل ماكله صحيه غدوة ماكش باش تصرف على صحتك دويات راهو امراض زاد هذيك ديجا فلوس انت ربحها، فهمت الفكره كيف انت ديجا باش تربح فلوس مش كي باش تحافظ على صحتك ديجا باش تربح
1: استثمار كبير هو
0: نعاود نرجع لك الصحه نتاع الانسان اهم استثمار واولويه الاولويات، صحتك اي ابري صحتك هي الاساس
1: اللي تبني عليه،
0: هي الاساس، ما فماش صحتك ما فماش راحه نفسيه ما فماش ايكيليبر مونتال ما فماش حياه وانت صحتك سافا بارا.
1: رياض في فيديوهاتك تحكي على الغله اللي في وقتها، اللي تحكي على التوت، تحكي على لي جو اللي ماهمش منصوحين بهم، شنو اخر؟
0: حكيت على السلامي زاد اللي هو حسب منظمه الصحه العالميه حكيت عليه ديجا انا صافي دو زون توا هاك منظمه ديجا انا يعني خذيت ايتود بالفلوس وقتها خاطر اني ناخذ في دي زيتود فما دي زيتود لازم تشري
1: تكون في روح
0: اكزاكتوم تكون في خاطر ديما لازم تقرا وديما تكون وديما فهمت
1: متبع جديد
0: اكزاكتوم ديما ابديت وتقرا وكل لا لا لا بار اكزومبل حكيت على السلامي اللي هو يعتبر ماده مسرطنه سون ديسكسيون ماده اي مواطن نجم يدخل السيت اوفيسيال نتاع منظمه صحة عالمية القاه. حكيت على السلامي، حكيت على العصائر بجميع انواعها، حكيت على
1: العصائر مشكلة كبيرة نعطي فيهم للصغار توا والكبار زادة واللي يقلق يمشي ياخذ جو موجود متوفر والكيك اللي هو زادة في حاجات مختلة برشا.
0: هو هي كاتاستروفيك الحكاية، عندك صغار مرضى بري ديابيت انت توا في تونس، انت توا تشوف لي ستات نتاع الصغار البري ديابيت حاجة مفزعة. صغار هذوما 8 سنين في يعني في في في اوجه العطاء نتاعهم مساكن بري ديابيت يعني هذه كارثه مناش ماكل عصائر وكل نوع نتاع التغذيه اللي ياكلوا فيها فهمت انا نسميها هذيك ماهيش مغذيات هذيك سموم هذيك سموم هذيك تدخلها لبدنك مش باش تغذيك باش تمرضك مالوغوزمون هذيك هي العادات السيئه اللي احنا قاعدين نحاربوا فيها والحمد لله تو قاعدين نراو يعني في ارض الواقع بشوي قاعد يصير تغير
1: في قاعدين نفهموا قاعدين نفيقوا حكيت على السردين حكيت على الحريقه حكيت على حاجات موجوده في الشارع زاد في الطبيعه موجوده
0: انا خاطر عندي فكره سامي انا حاجتي بسورس اوميغا 3 ديزون حاجتي بسورس تاع اوميغا 3 وحاجتي بسورس دو بروتيين ناخذهم من السردين علاش ناخذ انا في برودوي شيميك ولا جو سي با في كومبليمون يعني ناخذهم انا ديريكت علاش فما حاجه بيناتنا باش تعطيني انا حاجتي فيتامين سي نمشي ناخذه من الكيوي
1: من الفلفل من برشا حاجات
0: اخرى فيتامين سي نمشي ناخذه من الفلفل الاحمر نمشي ناخذه من الكيوي كيوي كعبه كيوي تعطيك بوزون جورنالي من فيتامين سي حاجتي انا بسورس كما قلت لك نتاع اوميغا 3 نمشي ناخذه من السردينه حاجتي فهمت انا كل حاجه نمشي لها ناخذها من الطبيعه نتعامل مع الطبيعه ما نخليش فما فماش يعني فماش حاجه فماش انسان بيناتنا ديزون كل حاجه نخليها ديريكت مع الطبيعه حلو هذا اش معناته هيلثي لايف ستايل هيلثي لايف ستايل حبه نزيد نبسط هيك خاطر عبادي يسمعوا الكلمه يسخيلوها حاجه صعيبه وحاجه لا هيلثي لايف ستايل كانوا يعيشوا فيه جدودنا ما جبناش حاجه جديد بالك احنا
1: ما كانتش عندهم امراض مقتله برشا الحقيقه
0: كانوش مع جمله ما يعرفوش
1: صحيه كانوا خير منا حابين لك رهنا
0: راهو كل شيء بالعلم سامي شوف لي ستات انت 50 سنه لتيلي جلطات ما يعرفوهاش الكونسير شوف لي ستات 50 سنه لتيلي
1: مش موجود
0: حاله في المليون شوف توا حاله عاديه في كل عائله عندنا شكون عامل جلطه وفي كل عائله عندنا شكون مريض بالكونسير عافانا وعافاكم الله والدوله تعاني والكنامة تعاني وصناديق اجتماعيه فالسه وهيت مكلاوي كلها شين كامله نتاع حلقه
1: سيكل كامل
0: اكزاكتومون هذيك علاش احنا علاش قلت لك لازم الدوله زادت تدخل توعي الدوله وتنفستي وتبليجي باش نستعملوا ديزانغريديون هيلثي في في في ماكله الشارع الدولة لازمتها تتدخل خاطر الدولة هي اللي فهمتها هي العمدة
1: هي اللي عندها السلطة
0: اكزاكتومون يعني. عندها السلطة وعندها سلطة قرار فهمت لازمتها يعني احنا كديزانفلونسور صحيح نأثروا صحيح نعاونوا ما هي الدولة لازمتها تعاوننا زادة فهمتها لازمتها الدولة تتدخل من الحاجة هذه باش نجم
1: نلقى فهمت معناها النظرية نتاعك انه إذا كان ناكلوا هيلثي ما نمرضوش ونحلوا المشاكل الصحية والغير والكل معناها
0: تفيدك أنت الجسم البشري الميكانيزم تاع جسم الانسان ما شاء الله خلق ربي عنده مناعه قويه برشا
1: مناعه ينجم يصلح روحه
0: اكزاكتومون يعمل مناعتك قويه ومناعتك لاباس بها جوست انت ما تمرضهاش كيفاش انت سامي باش تمرض بالتغذيه الغير سليمه بقله النوم بقله النشاط ريت كيفاش نسهل لك ما نحبش نصعبها انا على
1: هو لميت لزاكس الكل صحيح
0: طيب نرجعوا لهم كل عكس واحد ونحكيوا فيه. اما انا ديما هاكا نحب
1: هذاك الترخيص,
0: نحب نبسط لك ونسهل لك, يعني ما نحبش نصعبها. يبدا يسمع يقول لك هيلثي لايف ستايل, هيلثي لايف ستايل كان يعيشوا فيها جدودنا, تهز القفه وتمشي تقضي قضيتك نتاع الجمعه بالقفه وطيب ماكلتك في دارك, ونرجع نرجعوا للزيتون ونحيوا زيوت نباتيه وطماطم نحيوا المصبرات والمعلبات ونستعملوا نستعملوا حاجات شو سهله, هيلثي لايف ستايل, اسلوب ولا نمط حياه صحي, نستعملوا الحاجات اللي خلقهم لنا ربي في الطبيعه. ربي خلق لك تنوع في الطبيعه وخلق لك غله وخلق لك حاجه حلوه وخلق لك
1: في كل موسم زاد ثم نوع معين نتاع غله
0: نتاع خضره. اكزاكتومون صحيح, ما تفدش كل شهر عندك نوع جديد نتاع خضره نتاع غله بليتو, وعندك منين باش تفوح, وعندك يعني كل شيء موجود في الطبيعه. واش تخلي انت في حاجه برود في شيميك تدخل لك مصبره ومزيدين محافظات وزيدين الكولوران وش سي با انا فهمت, يعني حاجه باش تلقاها انت بكلها شيميك ماكش بتلقى فيها.
1: البدن ما يعرفش برشا راهو معناتها يلقى صعوبه باش تعرف
0: عليه. مولكول جديده ما يعرف, مولكول ما يعرف الجمله البدن مش البدن مش مجعول باش يتعامل معاها كومبليتمون, يعني حاجه فهمت حاجه
1: بيزار ويحللها ويعرف يتعامل معاها. باش نحكي شويه على نظام الطيبات خاطر قاعد تحكي عليه برشا, وبرشا عباد قاعده معاه وبرشا عباد ضده وبرشا عباد قاعده تتبع فيه. فما اللي يقولوا تبعناه وربحنا ونجحنا, فما يقولوا تبعناه وبرزنا. شنو رايك رياض؟
0: انا الحقيقه كونتر نظام الطيبات وخرجت من الاوائل.
1: هو انت سامحني معناه انت حكيت برشا على التدخين قبل نظام الطيبات, حكيت برشا على الادمان على الكحول على المخدرات على كل ما هو مذهبات للعقل, يعني حكيت عليه قبل ما يتوفى الدكتور ربيع رحمه.
0: حكيت يا سامي انت ديجا ما شاء الله متابع, انا حكيت عليها من ضمن الكل. انا يخرج لي ان سيونتيفيك ولا ان كونيسور, يعني اول حاجه انا من اول حاجه اللي قعدت يعني باهت يلقى في تبريرات للتدخين اللي هو قاتل أول القاتل رقم واحد في العالم وأكبر كارثة تهدد البشرية في المستقبل. تخرج أنت كميدسان لما حالة العمادة المصرية موقفته على العمل
1: وقفوه بل ما يتوفى ربي رحمه,
0: تخرج انت تبرر للتدخين وتلقى له في حلول وتلقى له وحتى للريبونس نتاعو ما فيها برشا قله احترام. الله يرحمه وربي يغفر له وربي يسامحه بيان سور. يعني هوني دي بوينت انتروغاسيون, ندخل في نظام الطيبه
1: بهذه حاجه فسخناها صاي متفاهمين عليها خط احمر.
0: خط احمر سون ديسكسيون, يعني الدخان راهو الدخان ماده سامه مدمره للجسم البشري, مدمره للصحه النفسيه, مدمره للحياه الجنسيه, دمار شامل ينهك جسم الانسان.
1: مكتوب عليه الباكو ديجا
0: ديجا حكيت عليها انا قدش من فيديو مكتوب عليها. نزيد احنا ديما انا كل ما نلقى فرصه نخرج نحكي على الدخان, خاطر الدخان ما تنجمش تبني حياتك مع الدخان راه فهمت سامي, ما تنجمش فمش حياتك مع الدخان. انا باغ اكزومبل يجيني اديرون مشترك جديد اول حاجه نسال عليه تتكيف انت, يقول لي نتكيف. اول حاجه نخدموها هي باش نبطلوا الدخان.
1: صعيب ولا سهل انك تبطل الدخان؟
0: لازمته فورس مونتال, لازمته فورس مونتال.
1: اما ممكن مش مستحيل.
0: انا عندي 15 اديرون بطلوا الدخان, يعني توا في الست سنين الاخرانيين يعني فهمت الحمد لله. يعني كيما قلت لك راهو ريزيستانس مونتال, تنجم تبطلوا وتبدا عندك عزيمه وتبدا متبني القضيه وفاهمها, تحب لها وعي. انا نعمل لهم سويفي بسيكولوجيك ميزا ديرون سامي, نبدا نعمل لهم في السويفي, نبدا نحكي معاهم وكل باش نوصلوا يعني لازمته يقتنع في الـ في الـ في الـ في, الـ في اللاوعي نتاعو اللي راهو الدخان لازم يبطلوا. مش يعني انت نجم نعيش معاه اتو نقص اتو نعمل
1: تنقص ونرجع,
0: حاجه مسمومه دخلها لبدنك عاده سيئه لازم نقضيوا عليها.
1: الدخان فهمنا فيه وذا متفقين عليه الناس كل ما حتى اللي كيف يعرف
0: اللي يعني هو يعني انا ديما هو كان
1: هو ما يعرفه ما ساعات طفي بالضبط
0: صحيح.
1: مازال نحكي على نظام الطيبات اللي فيه الماكله في كلام معقول راهو ساعات في حاجات معقوله شوي فيما يخص الدجاج فيما يخص الهرمونات اللي في فما حاجات معقوله فيه.
0: الدجاج يا سامي شو
1: اون فوا بور انا راهو ديما نحكي على تجربتك انت وعلى افكارك انت
0: معاك اي بيان سور بيان سور مش افكاري انا هذا
1: من نظرتك انت
0: معناها هذه هذا سون دي زيتود على الدجاج نتاعنا في تونس. الدجاج ما يعمل اولا الدجاج ما يعمل حكايه ريسك يخرج لك ان كونيسور يقول لك الدجاج راهو يعمل فيه هرمونات مغالطه هذه مغالطة سي دي باد بوز. الدجاج ما يعملش هرمونات, يعمل انتيبيوتيك.
1: انتيبيوتيك مضاد حيوي
0: اكزاكتومون مضاد حيوي, والدجاج نتاع الحاكم نتاع الدولة مراقب وسو كونترول اوكي. ويعني حتى الدوز نتاع الانتيبيوتيك تلقاها في الدجاج الحاكم ساعات, بالرغم اللي انا ننصح برشا للطبيعة وننصح للناتور, اما شو كيفاش كل حاجة راهو شوف بالمعقول. تلقى ساعات جيج الحاكم والعظمه نتاع الحاكم والمستمعين تو باش يقعدوا بهتين كيفاش نحكي هاك. تلقى جيج الحاكم والعظمه نتاع الحاكم في في في بعض الحالات خير من الجيج العربي والعظم نتاع العربي. كي يبدا عند الفلاح ماهوش واعي، يبدا يستعمل في الدواء وحده من مخه من غير ما يرجع للطبيب بيطري، من غير ما يكونترولي الدوز نتاعو، وقتها يولي الدجاج السوري نتاع الحاكم والعظم نتاع الحاكم
1: احسن
0: سالم امن امن امن اكثر من الدجاج العربي.
1: هو الانتيبيوتيك مضاد الحيوي يقتل البكتيريا، معناها مش ماهوش هرمون كما قلت انت.
0: قلت لك الانتيبيوتيك يعني موجود بارتو، فهمت؟ ما لازمته تكون الدوز تكون كونترولي هكا، والدجاج نتاع الدوله كونترولي
1: ناكلوا الدجاج.
0: حتى من تجربتي
1: الاقبال على الدجاج،
0: حتى من تجربتي راهو سيمي شو راهو شو كيما قلت لك راهو الهيلثي لايف ستايل، التيم تاع هيلثي لايف ستايل راهو مش تكون كلام وخاطر شو ان ميدسان يحكي في سبيسياليتي معينه، فهمت؟ ميدسان قلب جو سي با، فهمت؟ ميدسان يحكي
1: كل واحد واختصاصه
0: في اختصاص عنده اختصاص معين. راهو تعرف معناتها هيلثي لايف ستايل سيمي راك انت عندك فكره من في الحاجات هذوما الكل، راك انت عندك فكره على كل حاجه خاطر انت قاعده تعيش في تيم هيلثي لايف ستايل، تعمل في الحاجه اللي ما تمرضش جسمك بكله قلبك ومخك وعقلك والسيستم ريسبيراتوار، فهمت؟ يعني تكون انت ملم بالحاجات هذوما
1: الكل.
0: هيلثي لايف ستايل باش يخرج انسان راهو يحكي هيلثي لايف ستايل لازمته هو التيم هذاك يكون يعيش فيه ومتبنيه، خاطر ماكش ميدسان انت باش تحكي في الـ في الـ في الـ في, الـ في لي سوجي هذوما. انت يا تكون ميدسان كما قلت لك عندك سبيسياليتي معينه باش تحكيها، هيلثي لايف ستايل لازمتك انت تكون تعيشه التيم باش نخرج انا نحكي لك ليك انت ولا الاكس، وفهمت؟ باش نبارطاجي انا كونتوني خاطر هذيك خاطر كرياتور كونتوني لازمته تعيشه كونتوني،
1: ولازم تكون مؤثر بطريقه مزيانه زاده على العالم. هو فما المؤثرين راهو مش المحتوى نتاعهم مش حلو برشا، فما موجودين ما يجيوش بعدين في ذات الشباب موجودين في السوشيال ميديا موجودين.
0: صحيح، ليه احنا شبخنا في هذوك خاطينا جمله احنا
1: باهي. حكينا على التدخين، حكينا على العظم والدجاج، مازال الحليب.
0: تري بيان، الحليب راهو شنو باش نقول لك، راهو الحليب الحليب شو الحليب انه انت النوع نتاع الحليب. اولا الحليب فما برشا انواع اوكي، نحكيو على الحليب العربي، نحكيو على حليب البكويت،
1: احنا خنقولوا الحليب التونسي. ترى
0: الحليب التونسي بون هو
1: خاطر يعني هو دكتور ذي العوضي مش تونسي، هو مصري.
0: فهمتك، هو كونتر هي فهمتك. هو شنو سامي راهو الحليب التونسي القيمه الغذائيه نتاعو بيان سور ماهيش ماهوش كيما الحليب العربي. ما زاد الحاجه اللي تخوف تو الحليب العربي ماهوش مراقب، وعملت عليه فيديو انا وحكيت عليها زاد،
1: نحكيو على مرض السل اللي خرج
0: تبركلوز يعني فهمت، مرض السل اللي موجود يعني العبيد اللي يحبوا اللي في المنظومه الغذائيه نتاعهم يحبوا يستعملوا الحليب يولي يستعمل الحليب البكويت خير من اللي يستعمل الحليب
1: خير من يستعمل. انت مراقب اكثر من عند الدوله ومضمون اكثر.
0: انا راني نشوف ما نحبش ندخل لك لك لك العمق نتاع الحليب اي في تي كومبليتمون، ولا فما دي زيتود تقول لك الشعوب اللي تشرب الحليب هما الكالسيوم نتاعهم ناقص
1: اكثر. ريت اليتود هذه
0: تري بيان، ما نحبش انا سامي نمشي بغادي. علاش؟ خاطر طونكو حاجه مازالت اتيدي مازلت فيها
1: فمش معناها فمش حسم فيها مش واضحه
0: اكزاكتومون، فما لي بور فما كونتر فما ما نحبش انا اخويا اعطينا احنا فما اولويات قبل ما نخلطوا للحليب. احنا فما برشا حاجات نجموا نحيوهم احنا قاعدين يضروا في صحتنا.
1: كيما شنو؟
0: كيما قلت لك
1: السكر،
0: كيما ماكلتنا كل تو انت نحطوا بار اكزامبل احنا مواطن تونسي تو كيفاش يخرج الصباح بكري ماشي يخدم على روحه، يتعدى ياخذ كعبه كرواسون ديريكت العشرة
1: فاتخ ضربة سكر عايشك
0: تري بيان اي كونتيتي كبيرة بيك نتاع انسولين يفشل يدوخ ما عادش ينجم يركز وفهمت
1: هو مرة اللي يحس بالتركيز والنشاط وبعد يطيح
0: كلمة ايوه بيك شوت بيك شوت هي ذاك علاش بيك شوت ديريكت فهمت العاشرة يمشي يعمل سناك انا ما نعرفش انا كعبة فريكاسي نص النهار يمشي يعمل مقلوب ولا بيتزا ولا يعني ماكلت المواطن التونسي ماكلته كلها بريسك مبنية على الشارع وشوف وفما شكون حتى كل يروح يكمل الخدمة الخمسة والستة زيد ياكل في الشارع ما ياكلش في داره يروح تعب الخدمة يروح تعب الخدمة ما يطيبش في داره هذه هي الحاجه المهمه لو انا نشوف بار اكزومبل دي كرياتور دو كونتوني مش توانسه فهمت اكثريتهم مساروه فهمت يبداو يحكيوا وكل يحكيوا على الحليب ويحكيوا فما انا راه فما اولويات قبل الحليب نجموا نوعيوا فيها العباد يعني فهمت الحليب ماهوش بالخطوره كما اللي موجوده في في في في, في, في الجانك فود وفي في الحاجات اللي المصنعه هذيك اللي ياكل فيها المواطن التونسي فهمت يعني الحليب نجموا نخليوها مساج ايتاب اخرى اعطينا يعني احنا توا
1: فما اولى
0: اكزاكتلي فما اهم قبل يعني انت توا باريكزامبل تجي المواطن يتكيف وما يترناش وتقول له الحليب راه باش يضرك. انت ديجا تتكيف وما ترناش وما تعمل حتى شيء.
1: فما حاجه فما
0: اولويات مازلنا بعاد احنا سامي على الحليب جمله يعني.
1: خلينا نحكيو شويه على السبور، نحكيو على كنت كيفاش تعمل سبور، ونحكيو على نحن التوانسه كيفاش لازمنا نعمل سبور حسب رايك بالطبيعه.
0: نعملوا سبور كل واحد وكيفاش كل واحد وطريقه العيش نتاعو كل واحد والنمط.
1: انت كيفاش تعمل سبور يا سي قبل؟
0: انا نترنى 6 مرات
1: في الجمعه.
0: انا نترنى 6
1: مرات. نهار راح
0: عندي نهار راح. انا نترنى 6 مرات في الجمعه، نعمل فيهم ناتاسيون، نعمل فيهم رينفورسمون مسكولير، ونعمل دي سيونس بوكس.
1: حلو. لميت برشا حاجات مش نجيب واحد هكا
0: اتليتيك. انا اكثر يعني مانيش
1: مش بادي بيلدر.
0: لا لا مانيش بادي بيلدر. انا حتى في
1: هذا سبور سبور الحقيقي
0: معناها. اي انا حتى في النوتريسيون نتاعي نعمل وان ميل، ناكل وجبه ولا وجبتين في النهار. يعني نعمل جون انترميتون، يعني ناكل وجبه مره في النهار ومره ناكل.
1: ليت مره عامل جون 24 ساعه.
0: اي وجبه
1: اي بالماء وكهو.
0: اي هذيك وان ميل نقعد 24 باغ اكزومبل، ناكل اليوم في السته وغدوه الوجبه في السته.
1: نشحت معاك؟
0: نشحت على الاخر. برودكسيون الاناليز نتاعي اولا ما شاء الله، يعني الاناليز نتاعي اناليز لابوراتوار نتاعي الحمد لله يعني ما شاء الله
1: بيلون كامل
0: دو ايكيليبر مونتال. برودكسيون نتاع الجهاش في التوب
1: جروث هرمون.
0: اي
1: هرمون النمو.
0: فهمت السيستم ديجستيف نتاعي ياكل بالونمون وكل شيء. ليه ما تعرفش معناتها وان ميل باش تعمل ديتوكس لبدنك راهو يعني باش تعطي وقت لبدنك باش ليزرغان نتاعك يعملوا ديتوكس ويرتاحوا ويتنفسوا ماكسيموم الغذاء القاعده
1: ينظفوا رواحهم برواحهم.
0: اكزاكتومون ينظفوا رواحهم برواحهم، هذيك هي اهم حاجه. اون بلوس كما قلت لك يعني تتحرر من العادات، تتحرر من الماك، خاطر الماكله راك باش تتحرر منها باش تربح برشا انرجي وبرشا وقت.
1: وفما ماكله تتخبى في معناها في الجهاز الهضمي وتتخمر وتعمل برشا امراض.
0: اكزاكتومون لابسوربسيون نتاعها تكون صعيبه برشا، ما سيرتو ديما ندور ونرجع معاك لماكله الشارع. ديما ماكله الشارع ماكله مصنعه.
1: ريت متغشش على ماكله الشارع، متغشش عليهم بخونا
0: برشا. متغشش عليهم. انا الحقيقه ريت كي نبدا ماشي في السباح ونرى مواطنين شادين الصف مالوغوزمون، ونرى مواطنين شادين الصف على الفطاير ترفع جينا مقليه في الزيت، والله اعلم ما نحبش ندخل في الزيت ماهوش نظيف. ديزون نقولوا
1: مكرر زاد علاش نكون مكرر.
0: نقولوا الزيت هذاك نظيف، نتعداو لي طاب لي بعدها زيت نباتي مهدرج ماهوش مجعول الاستعمال البشري من اصله، يعني وجبه مدمره لجهازك الهضمي ومدمره لصحتك، وترى مواطنين شادين عليها الصف، شيء يعني يوجع القلب.
1: رياض مش كاينك اليوم اخترت ثنيه صعيبه شويه في صناعه المحتوى
0: كما قلت لك راهو.
1: كيفاش قبلوها من الاول؟
0: خاطر صحه الانسان ولات.
1: عندك برشا متابعين.
0: اي الحمد لله عندي برشا متابعين وحسنا من برشا، حسنت في برشا، حسنت برشا عباد يعني اللي المشتركين نتاعي منهم برشا صحتهم تحسنت.
1: اما من الاول قبلوها ولا جاتهم مختلفه؟
0: من الاول برشا تنمر ديزون. هذا
1: تنمر من انا نوع
0: هذا نتاعك الهيلثي وهذاك اللي ما ياكلش ماكلة الشارع. اما فهمت بالوقت، خاطر انا الحمد لله عندي برشا راهو كيما قلت لك سمير اعوام واعوام، اما بالوقت يعني يعيشوا معايا والحمد لله يراو في البروغريسيون ويرا في هو كيفاش كبر شوي وصحته بدات تتعب، فهموا اللي هذه هي ثنيته صحيحه.
1: هو توا للاسف ما ساعات نراو حتى ديجون وصحته متعبه شويه، معناها الكبر ما عندوش دور كبير توا مالوغوزمون.
0: قلت لك لي ستاتيستيك يا سمي مرعبه في تونس. لي ستاتيستيك مرعبه، على كل ثلاثه توانسه زوز بري ديابيت راه. روريت على سمعتها هذه، على كل ثلاثة توانسة زوز بري
1: ديابيت. هي مرحلة ما قبل السكري اللي تنجم توصل السكري واللي فيها حل معناها،
0: فيها حل
1: واللي
0: تنجم تمنع روحك. منعنا برشا من البري ديابيت، يعني مازلت أنت يعني ديجا احنا نفرحوك برشا كي تفيق اللي أنت بري ديابيت. تنجم تغير عاداتك خاطر تصير لك الرجة النفسية يغير عاداته الغذائية، ومن بعد نعاودوا نرجعوا نعملوا أناليز نلقاو روحنا عملنا إيكيليبر وكل الحمد لله. هذيك حاجة تفرح وأكثر حاجة تفرح.
1: الأخير كونتوني مزيان برشا رياض، نشجعك على اللي قاعد تعمل فيه. الهدف نتاعك انك تغير المود دو في نتاع الانسان، المود دو في نتاع الانسان،
0: المود دو في دو لتر هيومان.
1: هدف زاد صعيب شويه.
0: هدف صعيب شويه، ما راه محلاها كي تبدا عندك هدف في الحياه، والهدف مش كان اللي كنت راه هدف يتمحور باش تغير نمط وتفكير عايش الانسان. راه شوف يا سامي، راك تشوف انت المواطن التونسي في الشارع وتشوف حالته النفسيه، وتشوفه في الصباح كيفاش خارج مكشبر، وتشوفه كيفاش يزمر، وتشوفه
1: ستريسي وعلى اعصابه.
0: راه هذيك راه يا سامي راه هذيك بطريقه مباشره وغير مباشره مربوطه بنمط عيشك، مربوطه بال بال بال بال بال بالخمول نتاعك، مربوطه بالنوتريسيون نتاعك. راه السيروتونين يا سامي اللي هو مكون اساسي للسعاده، هرمون السعاده السيروتونين، هذا 90% منه يتصنع في السيستم
1: النقل العصبي، مهم برشا زاد هو.
0: اكزاكتومون 90% منه يتصنع في السيستم ديجستيف نتاعك. كي انت السيستم ديجستيف نتاعك مسمم باغذيه غير صحيه، مش باش يصنع لك السيروتونين، البرودكسيون نتاعو باش تكون في الشوت. باش تكون اي دي دي سي كيليبري باش تخرج للشارع على اعصابك وفادت وقلق وما فما حد شيء جوست خاطر انت عم ماكش عامل ايكيليبر باهي في حياتك في نومك في
1: مكانك. الحاجه اللي عجبتني فيك رياضه انك مسهل الامور مبسط الامور كله هيلثي كله بطريقه باهيه طريقه نظيفه تراني واجري تنجموا تعملوا ناتاسيون تنجموا تعملوا جري تنجموا تعملوا مارش اللي تنجموها عملوه تو ما تمرضوش.
0: اكزاكتومون سيمي اكزاكتومون اكزاكتومون سيمي هي كيك الحياه بسيطه لوين صعبوها هي الحياه.
1: فما صانعين محتوى صعبوها قول لك اجت لنا عندي تو نحسن لك حياتك وما يعطيكش سر
0: بون كوتش مش صانع محتوى
1: فما
0: انا عندي الجيلي بتاع الكوتش الجيلي بتاع شو انا سهلتها على الاخر وبريود نظام الطيبات وكثر اللغط وهذه
1: نقولوها عليها برشا
0: وهذه والبشريه ماهيش ناقصه تشويش وماهيش ناقصه تاويلات
1: وتعدينا بالكوفيد ديجا معناها عملنا اختبار بتاع المناعه
0: هو بار حتى كوفيد انا كنرى عباد تقرب وتقعد لو فات اللي تقرب تقعد خمس ايام انت واربع ايام راي خويا سامحني
1: وبعد جمعه اخرى يجيك فيروس
0: ما نحبش نفجعهم المستمعين ولا المشاهدين في اللايف راهو انت كتقرب تعمل اربع ايام وخمس ايام قريب وفي الفرش راهي صحتك تعبه سهله العمليه او انا بيرسونيلمون والحمد لله راهو يا سامي يعني الجريب نعيش عادي يعني فهمت الجريب عادي خشمك هكا شويه وتعيش نهارك حياتك عاديه جدا الجريب راهو كان اثر فيك ديجا جريب سيكو انت راهي صحتك ماهيش صحه جيده
1: هذا نجم نحسنوا انا نقول نجم نحسنوا وماذا بينا نحسنوا والواحد كي يحب يخرج فيغسيون معناها احسن منه هو ما يسالش
0: معناها هذيك فكرتنا احنا هذه هي هذه هي قصتي انا هذه هذا الهدف نتاعي في الكرياسيون دو كونتينيو ونسهلها تعرف علاش نبسطها ونسهلها وتهز قف وتمشي تقضي شويه سكالوب شويه عظم وشويه سردينه ما نغليش نخاطب في ال 11 مليون و500 تونسي مانيش نخاطب في 500 الف عندهم امكانيات ماديه وتحكي معاهم لا نحكي مع التونسي
1: ما قلتش خذوا سومون مثلا ولا حاجه اخرى
0: اللي نجم ياخذ سومون ما يسالش ياخذ سومون اللي ما نجمش ياخذ سومون
1: فما الحل
0: سردينه اوميغا 3 وكالسيوم وبروتيين ومنفعه وخير حتى من السومون كوتي ميركور انظف كوتي ميركور
1: في اقل معادن ثقيله
0: اقل معادن ثقيله مش عايشه برشا في البحر يعني كما قلت لك راهو نجم تعمل ايكيليبر المهم يكون واعي ويكون هو يحب يغير قابل انا اهم حاجه نبدا نحكي مع ميزاديرون نقولوا تبدا انت لازم قابل التغيير قابل فكره التغيير
1: هو الفكره زاد انه فما حل زاد مهمه برشا رياض الحقيقه يعطيك الصحه الحوار معك حلو برشا وقعدنا قريب ساعه راك في بالك
0: ما انا في بالك راجل راه في بالك
1: والله المحتوى نتاعك مزيان برشا نشجع المستمعين اللي ما يعرفوكش بيان سو اللي يعرفوك هكا موجودين نشجع المستمعين اللي يعملوا طلع الكونت نتاعك روكي الوحيشي فيسبوك انستغرام قلت لي تو اللي موجود تيك توك موجود زاد في الثريدز فما شويه هكا حب نتاع حياه فما دي كامبينغ فما خرجات فما حاجات مزيانه
0: هيلتي لايف ستايل هيلتي لايف ستايل
1: نوتريسيون دي بلونت جر
0: اكزاكت هيلتي لايف ستايل نوتريسيون انترينمون صحابك هيلثي البلايص اللي تمشي لهم هيلثي اكتيفيتي تعمل حاجات هيلثي فهمت مش تقعد في قهوه لداخل حتى تبدا ما تكيفش تشم كيلو دخان صحابك انفيرون هو كيما قلت لك هو توتال مود دو في صحابك وين تخرج كامب بحر جو اكتيفيتي بيسكليت ناتاسيون موندو
1: موندو مزيان خلينا
0: موندو محلاها على الاخر
1: مزيان انا نفرح برشا كنلقى التوانسه يقدموا في حاجات مزيانه برشا في السوشيال ميديا شكرا لك رياض يعطيك الصحه
0: ميرسي بوكو سامي خويا وعايشك
1: ميرسي اللي كنت جيت بحذانا العيون فرحت برشا اللي كنت معانا واكيد رياض روكي الوحيش تبعو في كل السوشيال ميديا نحن موصلين مع الموسيقى بعد شويه رمز القلعي في نشره اخبار العشره ونص ريتنا فيها متواصله حتى النص الليل هذا صوت الشامي في دكتور
2: ظنيتك سنه

هذا صوت إيمان الشريفي وبحري. سمعنا صوت شيرين اللجمي في الشاه الشاه ذوما زوز غنيات لجعل لكم بهم بعد نشرة أخبار العشر ونسمعها رمز القلي. تسمعوا في صوت سيمن ويس اللي يفرح برشا بلي كومنتيغ بتاعكم اللي قاعدين يوصلوا لصفحتنا على الفيسبوك غادي جونت نوزي باج أوفيسيل اللي كيب الكل. نسلموا عليكم سيمين نزار وأمين يقيب المستور تقول مساء الخير سهرة طيبة للجميع. تحية كبيرة برشا ليك يقين. تحية كبيرة لخليل أحمد يقين اللي كنت زادة والمحمد حمودة. محمد حمودة اللي يقول لنا أحلى الاختيارات الموسيقية مع أحلى الاستضافات في برنامج فيالا برفقة أحلى سمسوم. شكرا لك يا محمد نسلم عليك برشا ونحييك برشا ونسلم برشا على خليل اللي يقول لنا أحلى إذاعة شباب في تونس. تحية لكم مستمعينا الكل وين ما كنتم. نفرحوا برشا بالفيدباك نتاعكم. تلقاو بيبليكاسيون خاصة برنامج فيالا وتلقاو لايف ستريمينغ نتاع ضيفنا اللي كان حاضر معنا. نسلم برشا على روضة ميهوب نسلم برشا على عبد الرزاق بن حسين وعلى كل من اختار إذاعة شباب وعلى الناس اللي يسمعوا فينا في الاثنين. نقول لكم اثنين زينة وقعدوا ديما برونشي على إذاعة الشباب. نسلم برشا زاد على اللي يسمعوا فينا داخل وخارج تونس على www.radiojeune.tn. تسمعوا فينا التطبيق الخاص بالاذاعه التونسيه لا راديو تونسيه. تسمعوا فينا على الفريكونس نتاعنا وتتابعونا زاد على صفحتنا على الفيسبوك. نحن مواصلين مع الموسيقى باش نعملوا فلاش باك مع نوال الزغبي في طول عمري.

من ألبوم بليف الألبوم الثالث اللي كان جاستن بيبر سمعنا أغنية بيوتي اند بيت اللي جمعت ما بين جاستن بيبر ونيكي ميناج الأغنية اللي توصلنا حتى ال 11 و6 دقائق. هذه إذاعة الشباب تسمو في فيال على إذاعتكم إذاعة الشباب. نعم نطلع على أحوال طقسنا حاليا وبقية الليلة. الحرارة تتراوح ما بين 16 و 21 درجة وتوصل عامة إلى 24 درجة بأقصى الجنوب. البحر قليل اضطراب الليلة والليلة يتواصل الطقس عامة قليل السحب. الريح من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا بالجنوب الغربي وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. ديما حسب المعهد الوطني للرصد الجوي حسب إذاعة الشباب باش نواصلوا مع الموسيقى. بعد شوي باش نواصلوا مع فقراتنا. بعد شوي نلقى فقط فيالا مود فيالا بيرفيوم. توت سويت تلقاو صوت شيرين في آخر إنتاجاتها تباعا تباعا.

0: من ألبوم هاريز هاوس تخرجنا هر 1 أفريل 2022 سمعنا أغنية As It Was بصوت هاري ستايل. صحيح الأغنية من عام 2022 لكن نحن في مايو يوم 23 مايو 2026. الأغنية هذه تحتل المراتب الأولى في سباق الأغاني في العالم الكل. هذه فيالا, هذه صارت السبت على يد شباب, هذه فقط فيالا برفيوم.
1: فيالا برفيوم,
0: مرحبا بكم لكيف الكل في فيالا برفيوم. يزال ورتاني من رياحي سيمون ويس. اليوم اخترنا ان نحكيو على كيفاش نختاروا البارفان امتانا. قواعد بسيطة وسهلة برشا. والبارفان كما حكينا زاد قبيلة مع ضيفنا رياض لوحيشي, لوكي لوحيشي, انه الهيلثي لايف ستايل مستحقش برشا فلوس. هذا راهو حاجة الحقيقة يروجوا لها بطريقة غلطة. حتى البارفان مستحقش برشا فلوس, تستحق شوية انتباه, تستحق ان الانسان يكون عنده هكا ريحة تحفونة ومزيانة باللي يقدر عليه, اللي نجم يدفع برشا فلوس ينجم, واللي ما عندوش برشا هكا ميزانية كبيرة للبارفان نعطيه فكرة كيفاش نجم يختار البارفان نتاعو. اختيار البارفان المناسب هو كانه اختيار نتاع هكا سينياتور, التوقيع الشخصي نتاعنا اللي يخلي انطباع حتى قبل ما نحكي. والعمليه تبدو صعيبه شويه لكن الحقيقه لي زاستيوس اللي نقدمهم لكم اليوم في هذا البرفيوم سهلين, نجم نطبقوهم الناس الكل. اول حاجه لازمنا نفهموا العائلات نتاع البارفان, الروائح الاساسيه كيفاش بالضبط, العطور يتم تصنيفها لعائلات رئيسية. تحديد اللي تحبه بالضبط هو اللي يختصر تعب الكل. نلقاو لي بارفان لي فريش, حاجات الفريشكا المنعشة, لي بارفان فخي, توسكي معناها فخي اللي فيها حمضيات وصفة عامة, فيها مثلا الريحة بتاع القارص اللي هي نعرفوها موجودة برشا, الروائح المائية, الروائح بتاع الأعشاب الخضراء اللي هي مثالية طقسنا هذا, الطقس السخون للصيف ومثالية زادة للنهار. نلقاو معناها لي بارفان فلورال, البارفان اللي ريحتها كيما الفلوغ, ريحتها كيما الزهور اللي تعتمد على روائح الورد كيما الياسمين, اللافندر, الخزامة, الورد اللاجوري اللي فيها طابع رومانسي وكلاسيك. نصور امين باش يستعملها طبعا رومانسي وكلاسيك لي بارفان هذوما. نلقاو العطور الشرقيه الاورينتال وود زادها تسمى, اللي هي جينيرالمون فيها هكا روائح دافيه عميقه برشا كيما العود, العنبر, الفاني, الاخشاب كيما صندل, كيما ريحه الروز زادوا اللي هي مثاليه 100% لطقس الشتاء ودي المناسبات الرسميه. نلقاو زاد البارفان اللي فيهم التوابل, ونلقاو لي بارفان اللي فيهم جلود بصفه عامه, سبايسي والا ليذر, اللي هي روائح قويه غامضه برشا وتناسب الشخصيات الجريئه والمناسبات في العجل في المساء معناها في العشويه, واللي هي زاد دي بارفان يجيو في الشتاء اكثر منه في الصيف. باش نختار البارفان تاعنا نتعرفوا مستمعين على تركيز العطور, المدى تاع الثبات. نعطيكم بالتفصيل, مثلا نحكيو على الاوت كولوني اللي نسبه الزيت العطري نتاعها ما بين 2 و4%, مده الثبات المتوقعه ساعتين, ونستعملوها بعد الدوش وتعطينا انتعاش سريع. نقاو الاود تواليت اللي نسبه الزيت العطري فيها ما بين 5 و15%, الدوم ما بين 3 و5 اسواق, تستخدم استخدام يومي, نستعملوها زاده في الخدمه في العمل. نلقاو الاود بارفان اللي نسبه الزيت العطري نتاعها ما بين 15 و20%, الدوم من 5 حتى 8 ساعات, ونستعملوها للمناسبات وللخروج خاصه كي بدا عندنا خارج طويلة. نلقاو البارفان نسبة الزيت العطري فيه ما بين 20 و40%, تدوم 24 ساعة فأكثر وتركيزها عالي جدا, نستعملوها في الشتاء خاصة مش في الصيف, نستعملوها في السهريات. ثم قواعد ذهبية اقترحوها الخبراء بتاع العطور وقت لي نمشي ونشري البارفان, ثم قواعد نطبقوها في وسط في وقت الشوبينج. لازم نجربوا ثلاثة عطور أكاهو, ما نفوتوش ثلاثة عطور. علاش؟ على خاطر بعد البارفان الثالث الأنف يصاب بحاجة اسمها عماء الروائح, ما نجمش قادر على التمييز, ما عادش يكون قادر على التمييز ما بين الانواع نتاع البارفان. ونلقاو جينيرالمون في البلاصه اللي يبيعوا البارفان انه فما الحبوب نتاع القهوه, القهوه تبدا هكا جرام تاع قهوه اذا كانت متوفره نعاودوا نشموها باش نعاودوا من اول وجديد نعملوا هكا ضبط لحاسه الشم. نجرب البارفان على الجلده, ثم شكون يقول لك راه ما تجربش البارفان على الجلده خاصه تعمل مشاكل, لا نحكيونا على لي بارفان اوتونتيك جربوها على الجلده خاطر فما تفاعل كيميائي مع الجسم ومع حراره الجسم والزيوت الطبيعيه تنجم تاثر على البشرة نتاعنا. دونك حاجه هذه تخلي انه النوعين تاع الريحه تتبدل شويه وتنجم تكون ريحه معناها قريبه والا بعيده. دونك جربوها على الجلده على خاطر نجم الجلده نتاعنا تتغير التركيبه نتاعها 1000%. فما قاعده اسمها قاعده 30 دقيقه انه ما نشيوش بارفان جوست بعد ما نرشوه. العطر يتكون من ثلاثه طبقات, قمه العطر, القلب نتاع العطر, والقاعده نتاع العطر نتاعنا. دونك الريحه الاولى تختفي بعد 10 دقائق بالضبط. دونك لازم نجربوها نخليوها 30 دقيقه كامله باش نشوفوا هل انه الرائحه الحقيقيه اللي باش تقعد معنا الساعات اللي هي جينيرالمون اسمها قاعده العطر تظهر بعد نص ساعه. نعمل البارفان, نعمل دوره بعد نص ساعه نشوف الشم والبارفان هذاك اللي باش يقعد معنا مده طويله برشا. من النصائح اللي لازم ننصحوا من رواحنا في ما يخص عالم العطور بالنسبه للخدمه والا وسط النهار نختاروا برفان خفيفه تكون كالم برشا وما تقلقش غيرنا كما الروائح الحمضيه والا المسك الخفيف. بالنسبه للعشيه والمناسبات نمشيو نحو العطور الثقيله والفواحه كما العود العنبر والفاني، وحسب الفصول زاد الصيف يحتاج روائح بارده ومنعشه، بينما الشتاء يرحب بالروائح الدافيه والسكريه والخشبيه. وقت اللي نلقاو روحنا ما لقيناش حل الحقيقه، ما عجبنا شيء في البرفان جربوا برفان على يدنا، نخرجوا نعديوا نهار كامل نص ساعه كهو نشوفوا كيفاش البرفان تتغير وقداش المده نتاعها تقعد. اذا كان البرفان ما عادش يشموا فيه نسالوا شكون بحضرني يشم البرفان، خاطر الخشم يخدم بالطريقه نتاع سيستم دالارم يحاول ينحي الروائح الموجوده معناها حولنا، باش اذا كان قدر الله فما ريحه نتاع حريق ولا ريحه نتاع حاجه مخطره يشمها الخشم ما يقعدش مركز مع البرفان اللي قريبه منه والا اللي موجوده في نفس الجلده هي بيدها. ذاك علاش برشا عباد يعمل برفان بعد ما عادش يشموها، خاطر السيستم دالارم والانذار نتاع البدن نتاعنا يخدم بالطريقه هذه. كانت هذه فقط فيالة بيرفيوم بالنسبه لليوم، هذه فيالة متواصله حتى نص الليل، وهذا صوت مايا دياب في احلى كلام.

من ألبوم راديكال أوبتيميزم سمعنا تريننج سيزن هذا صوت دولي بلي وصلنا لحداش وخمسة وأربعين دقيقة. السلام عليكم مستمعينا الكل، نشكر برشا رفيقة لبروزلي تكتب لنا مساء النور، تحية لك يا رفيقة، نسلم عليك برشا وتقول سامي من أحسن المذيعين تربية وأخلاق عالية، شكرا لك يا رفيقة الحقيقة هذه شهادة نعتز بها برشا ويعطيك ألف صحة. تحية زادة لكل من اختار إذاعة شباب، تحية كبيرة صباح من القصرية طلبت أنها تسمع إليسا معانا الليلة، هذا صوت إليسا في بتميل على البيت.

من ألبوم بليس ماني تشيرين في سافاير الأغنية اللي توصلنا حتى لل 11:56 دقيقة وهو صوت قبل اللي نسمعوه الليلة في فيال على إذاعة الشباب. نحكيكم غدوة إن شاء الله رقم المترو رقم واحد باش يتوقف على امتداد النهار كامل لحد 24 مايو 2026 خاطر نلقاو الأشغال باش تصير من قبل وزارة التجهيز والمتعلقة بتهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة باش يتم تأمين تنقل الحرفاء ما بين محطة برشلونة ونهاية الخط بن عروس بواسطة الحافلات حسب ما أوضحته شركة النقل اللي هبطت على الفيسبوك متاعها. وقالت زادة انه استئناف الجولان العادي الخط هذا باش يكون معقول سفرات نهار الاثنين 25 أفريل 2026. مستمعينا السلام عليكم، نكون نشكركم برشا على تواصلكم معنا تفاعلكم معنا، تحياتنا لكم، سلام عليكم كل وين ما كنتوا، اجمل تحيات لكيف لكنا معاكم الليله في فيال على اذاعه الشباب نزال ورتيني. ميرسي بوكو من رياحي، ميرسي بوكو سي، نشكركم بون ويلتكم زين الناس كله، باي باي.

0: musique.
1: Sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة الشباب من تونس.
2: على الفم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب.

0: وصال السنوسي.
1: مرحبا بكم في غنوة على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ووصال السنوسي. إن شاء الله عيدكم مبروك مرة أخرى، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. باش نبدأ رحلتنا مع صوفيا صادق صلى الله على محمد.

كانت هذه الحضرة معكم في غنوة على إذاعة الشباب، وإحنا مازلنا مواصلين معكم وبش نسمعوا نجوى كرم كاريزما وبعدها عبد المجيد عبد الله كل عام وانت الحب.

0: sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة الشباب من تونس.
1: على FM ولا ستريمينغ إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
1: نون ستوب.

نمدح لكتابها كغنى لطفي بوشناق معكم في غنوة على إذاعة الشباب، ولنوصل معها الختام لقائنا اليوم. باش نخليكم مع أمينة فاخت المقياس، شل عيدكم مبروك، شل كل عام وانتم حيين بألف خير. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: وصال السنوسي.
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.

ميوزيك جولد على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. ديننا السمح.

الأربعة ودقيقة على موجات إذاعة شباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، كل مستمعينا أوفياء إذاعة شباب، أوفياء ديننا السمح اللي تعودتوا به، مع فضيلة الشيخ عبد الكريم الطرابلسي اللي في كل مرة نطرح واحد من المواضيع. كما قلنا نحاول نركزوا على الراهن المعيش اليومي، لأنه الحقيقة ديننا هو دين حياة، هذاك علاش نحاولوا نقرأوا اللي نعيشوا فيه اليوم في واقعنا من خلال أو من منظور ديننا السمح. الموضوع اللي باش نحكيو فيه اليوم مهم ومهم جدا، علاقة الشباب بالتدين أو حضور الدين في حياة الشباب. باش نوضحوا مفهوم التدين أولا، مظاهر حضور الدين في حياة الشاب، كيفاش نقولوا أنه الدين حاضر في حياة شبابنا وإلا ما هوش حاضر، وإلا حاضر نسبيا وإلا غائب نسبيا، هذا باش نقفوا عنده. باش نحكيو على الفرائض الدينية، الواجب الحفاظ عليها، يعني خلينا ما ننكروش انه فما شباب ما يعرفوش شنو هو الواجبات الدينية، شنو هو مفروض شنو هو ماهوش مفروض، هذايا باش نحاولوا نقفوا عليه. وباش نختموا بطبيعة الحال بالحديث عن مسألة مهمة جدا اللي هي التدين المعتدل وتجنب الغلو والتطرف، لأنه بطبيعة الحال كل حاجة مبالغوا فيها، كل حاجة يعني تكون تزيد على حدها ربما تكون عندها بعض الآثار الجانبية والعياذ بالله. كما ذكرت قلت فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي حاضر معنا، بطبيعة الحال هذا هو موضوعنا، علاقة الشباب بالتدين أو حضور الدين في حياة الشباب. هذاك علاش زادا يكون معنا ضيف مبجل نرحبوا به، اللي هو السيد عبد السلام البغديري. تو نتعرفوا بعد شوية على التفاصيل على عبد السلام البغديري. فريق لقائنا، الفريق اللي يرافقنا اليوم، زميلنا نزار الورتاني يرافقنا على الأجهزة الفنية، زميلتنا ألفا نصيب في الانتاج الرقمي طبعا معها ضيفة اللي هي حنان خليفي، ان شاء الله ربي يوفقها تعمل في تربص في الاذاعة في الانتاج الرقمي، ومحمد رمزي المنصوري يقولكم ابقوا معنا باش نستمعوا النغم دقائق ونرجعوا لموضوعنا.

0: يا الله نجد التحية والترحاب بكل من اختار موجاتنا، موجات إذاعة شباب في دينا السمح. طبعا كما ذكرت من البداية موضوعنا هو علاقة الشباب بالتدين أو حضور الدين في حياة الشباب. شنو نقصد بحضور الدين في حياة الشباب؟ هاو باش نحكيو على أولا طبعا معايا زوز باحثين، دكتور عبد الكريم الطرابلسي والسي عبد السلام البغديري باحث دكتوراه. يزم الأول نبدأ ونوضحوا المفاهيم هكا ولا مو في كل مبحث البداية هي بالجانب المفاهيمي باش نعرفوا مفهوم التدين، شنو نقصده بالتدين، مظاهر حضور الدين في حياة الشباب، شنو اللي نقصده به، وين يظهر أنه الدين موجود في حياة الشباب وين ما يظهرش أنه فما دين في حياة الشباب. باش نحكيوا على الفرائض الدينية الواجب الحفاظ عليها وفضيلة الشيخ، وكما ذكرت من البداية ثم موضوع مهم جدا اللي هو الحديث عن التدين المعتدل، تجنب الغلو والتطرف، لأنه كما رأينا ربما في بعض المراحل من تاريخ بلادنا ولا في بعض الدول الأخرى يعني الغلو والتطرف ينجم يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، بل يصبح تشويه للدين، وإحنا ديننا هو دين وسطي، دين معتدل. هذا اللي باش نفصلوا فيه القول. رحب بك فضيلة الشيخ مرة أخرى، أهلا بك.
1: شكرا شكرا لك خويا محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعينا الكرام. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وولاه. هو حقيقة يعني قضية التدين، التدين بالنسبة للإنسان يعني نقول هو مجموعة شعائر. هناك من يقول طقوس، لأنه يعني مصطلح الشعائر والطقوس يختلف ربما في استعمال، ولكن نقول مجموعة من الأعلام الظاهرة التي تتعلق بمعتقد وسلوكات، إن كان ذلك على مستوى معتقدات تترجم في سلوكات. هناك عقيدة، هناك إيمان، أركان الإيمان، هناك مظاهر لهذه الشعائر. فالشعائر هي الأعلام الظاهرة للدين. فكل دين له أعلامه،
0: هي التمظهر المادي للدين.
1: تمظهر الدين نعبر نحن عنه مثلا بالشعيرة، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالحج شعيرة، الأذان شعيرة، التلبية شعيرة، الصلاة شعيرة، يعني الذكر شعيرة إلى غير ذلك. هو إيمان، هو ما وقر في القلب، نعم، وصدقه العمل. فحضور الدين في حياة المجتمعات بصفة عامة هو قديم جدا. الدين بصفة عامة، إن كان هذا الدين دينا سماويا أو أرضيا، محرفا أو غير محرف، يعني بمعنى أنه كما يذكر يعني حتى في الجانب الأنتروبولوجي كما يذكر بيركسون أنه وجدت مجتمعات دون ربما تنظيمات معينة، دون ربما تمظهرات اقتصادية معينة، لكن لم تظهر مجتمعات دون دين أو تدين، وإن كان ذلك في شكله التوطمي كما يذكر دوركيم أو غير ذلك. يعني في الحقيقة نجد أن حضور الدين في الحالة وفي الظاهرة الإنسانية هو قديم، فباعتبار أن الدين يجيب عن أسئلة غيبية، باعتبار أن الدين يجيب عن أسئلة ميتافيزيقية ما ورائية، فيجد في هذا الدين، في هذا الكتاب المقدس، في هذا الرسول، في هذه المعجزات ما يفسر وما يبرر إجابات. هذه الإجابات وهذا العالم. فنحن نعيش في عالم شهادة. هناك عالم غيب لا ندركه ونؤمن به. يعني والدين يقتضي على الإيمان بالغيب. والله سبحانه وتعالى أثنى على الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن هذا الإيمان بعالم الغيب يظهر في هذا التدين، في هذه العقيدة، في هذا الإيمان الراسخ، في هذه الشعائر. وهذا التدين يختلف ليس من فرد إلى فرد، بل من مجتمع إلى مجتمع. وظاهرة التدين
0: هو أحيانا حتى من فرد إلى فرد،
1: من فرد إلى فرد. هو أكيد يعني أردت أن أقول هي تتجاوز الفردانية إلى المجتمع في حد ذاته. يعني وهي قضية يمكن أن نقيسها يعني بمحرار أو بأداة معين، فنحكم على شخص بالتدين أو بغياب التدين إلى غير ذلك. وإن كان بين ظفرين يعني مظاهر التدين في المجتمعات تختلف ربما حتى بمرور الزمن، بمرور الوقت، نظرا للقناعات، نظرا للإيديولوجيات، نظرا ل يعني المستوى الثقافي، نظرا لكثير من العوامل التي تؤثر في ظاهرة التدين بصفة عامة ككل. إذن فالإنسان منذ القدم بحاجة إلى هذه القوة الغيبية الروحية،
0: نعم،
1: فتظهر في التدين، تظهر في تدينه، تظهر في تفسيرات، وإن كانت يعني تفسيرات محرفة. وهذا التدين هو محرك أساسي للمجتمعات لإيمان بقضية معينة. مثلا يعني أعطيك مثالا أن في بعض الحروب التي قامت على أساس فكرة دينية،
0: يعني حروب صليبية،
1: حروب صليبية
0: قامت على أساس
1: أحيانا
0: ديني،
1: يمكن لهذا الدين أن يكون محركا، بل في كثير من الأحيان، في غالب الأحيان هو الذي يحرك يعني نزعة انتصارية مثلا معينة، على الرغم من قلة ذات اليد. أعطيك مثلا يعني مثلا معركة ديان بيان فو، مثلا معركة ما حصل الفيتنام، الهزيمة التي حصلت للجيش الأمريكي وحتى الفرنسي كذلك، رغم ضعف إمكانيات الجيش الفيتنامي،
0: لا مقارنة في الإمكانيات،
1: عقيدة التناسخ والتي لا نؤمن بها نحن يعني حتى المسلمين لا نؤمن بها، ولكن هذه العقيدة، هذا التدين إن صحت العبارة، كان محركا
0: لتحقيق الانتصار،
1: لتحقيق ربما يعني لنقول الشيء على أرض الواقع ونتائج على أرض الواقع،
0: تمظهرات على أرض الواقع،
1: يعني نتائج في الواقع نجاح. في الحقيقة تعتبر مبهرة مقارنة بالجانب المادي. يعني رأيت كيف أن التدين
0: الجانب الروحي دافع قوي جدا، يعني هو حتى في القرآن فضيلة الشيخ، يعني واش نلقاو الآثار بتاع
1: غلبة بإذن الله، يعني بمعنى تجد أنه هذا ما يعزز هذا الجانب الروحي للدين في بيان أهمية قوة التدين في حياة الإنسان، وكيف يمكن لهذا التدين أن يكون محركا اقتصاديا، عسكريا، سياسيا، اجتماعيا، كيف يمكن أن ندفع به، وكيف يمكن أن نضعه، وكيف يمكن أن
0: نوظفه.
1: تبقى مسألة التوظيف هذه يعني مسألة أخرى، ولكن نحن تباعا إن شاء الله في الحلقة سوف نتحدث خاصة عن أهمية الدين في حياة الشاب، وسبعا طبعا سنتحدث يعني أساسا نتحدث عن شبابنا، وأنت وجه لشبابنا المسلم، مرجعيتنا الحمد لله تقوم على مقاصد الشريعة، شبابنا التونسي، فالأكيد أن بعد المقدمة هذه البسيطة بصفة عامة حبيت نحكي، حتى أني بعد باش نخصص ونحكي على القرآن وعلى السنة وعلى
0: تفصيل
1: حضور الدين الإسلامي في أهمية شاب يعني في نفوس نشأنا، وما هي الثمرات التي يمكن أن يحققها في مجتمعنا المسلم.
0: أنا باش نسأل الأستاذ عبد السلام البوغديري في السياق هذايا حول مظاهر، كيف نقولوا مظاهر حضور الدين في حياة الشاب، شو نقصد به أستاذ؟
2: قبل كل شيء شكرا على الاستضافة ويعطيكم الصحة. بالنسبة للموضوع هذا قبل كل شيء لازمنا نفرقوا بين التدين والدين. الدين هو منظومة شاملة من العقائد والشرائع في كل دين، لكن التدين هو ممارسة، والتدين هو ترجمة لهذا الدين، وليس كل تدين يعكس ما هو ديني، وليس كل، لأنه اليوم التدين أصبح يعني أشكال عديدة من التدين، لأنه على مر العصور وقديما نعرف اللي التدين هو التدين الروحي في علاقة العبد بربه، لكن اليوم التدين أصبح يعني يأخذ برشا أشكال، منها التدين شكلي، من ثم التدين المعلب اليوم اللي يسقيه فيه الشباب في وسائل التواصل الاجتماعي أو غير ذلك. بالنسبة يعني توظيف الدين في حياة الشاب، هو عنده الدين لأنه اليوم كل إنسان عنده هدف في حياته، هدف دنيوي وهدف أخروي، لأنه يعني نشوفه أنه الملاحدة تقريبا يكثر عندهم حالات الانتحار، لأنه تقريبا المسلم اليوم يخاف من يوم آخر، لأنه الانتحار أو قتل النفس يعني حاجة يعني حرام في الدين الإسلامي. دونك كل يعني مؤمن مسلم خاصة عنده هدف في حياته. بالنسبة للدين اليوم عنده برشا آثار إيجابية، منها يعني على السلوك الروحي الفردي والاجتماعي يعني وحماية الشباب خاصة من الانحرافات. يعني لكن اليوم ما وقع، وبصراحة يعني نحب نحكي في موضوع التدين اليوم في بعض الشباب مثلا اللي تقريبا يعني المستوى العلمي متاعهم يعني
0: متوسط أو أقل من المتوسط،
2: بالضبط في خضم هالتعقيدات هذه والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما يلقاش حتى مهرب آخر إلا أنه كما صار في 2011،
0: وهذا اللي بيحبوا ننبهوا منه ربما،
2: بالضبط يلقى يعني الحل هذاك بالذات، لكن التدين هذا كما شفنا يعني
0: أدى إلى مآلات يعني لم
2: بالضبط يعني يعني ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية والالتحاق بعدة جماعات
0: الحركات الإرهابية والمتطرفة.
2: نعم هذا هو الدين إذا كان ما يتفهمش بالطريقة
0: بالضبط.
2: هذاك علاش قلت لك أستاذ أنه التدين وليس كل تدين أو كل التزام يعكس صورة الدين الحقيقية.
0: بالضبط هذا هو هذاك علاش احنا مع فضيلة الشيخ باش نحطوا ربما نوضحوا هالنقاط هذه ونواصلوا فضيلة الشيخ حديثنا توان كي حكيت في المقدمة على المظاهر العامة للتدين وظيفة الدين في حياة الشعوب يعني لأنه ما حكيناش فقط على الدين الإسلامي الآن باش نخاطبوا شبابنا ومن منظور ديننا الإسلامي السمح ماذا نقصد بحضور الدين في حياة الشباب يعني باش نفرقوا بين شاب دين وشاب غير دين.
1: نعم
0: لابد أن هناك أشياء تخلينا نقول هذا دين وهذا غير دين.
1: هو لما نتحدث عن الدين أكيد نلقاو أن القرآن الكريم بين لنا أهمية ذلك وأثنى على الشباب الذين يعني تميزوا بقوة الإيمان إلى غير ذلك. وهذا الدين حضور الدين في حياة الشاب يجعله يظهر بمظهر متدين، لكن أحيانا هذا المظهر قد ينحرف أو قد يتم تحريفه، فيظن البعض أن كل من ظهر على سمته أنه متدين فهو على دين، فليس كل من هو متدين على دين وليس كل من هو غير متدين ليس على دين.
0: ليس على دين.
1: هذه حاجة.
0: هذا ممتاز. هذا خلينا
1: يعني هذا ثم لا يعني كذلك أن حضور الدين أن الدين هو فيه تمييز بين جوهر وظاهر.
0: ظاهر.
1: فالدين هو كل.
0: ظاهر وباطن.
1: الدين بصفة عامة في الأصل. طبعا هناك أولويات في الدين.
0: أي طبعا.
1: كي ناخذ الدين نلقاو فيه أولويات. فما الإيمان. هو أولوية والإيمان هو في الأصل هو تصديق
0: بالضبط
1: هو ما وقر في القلب لكن صدقه العمل يعني
0: ايه.
1: فما أولوية
0: يعكس صدقه العمل بمعنى أنه العمل يترجمه
1: صحيح. لكن هناك ما يظهر حتى يعبر عن هذا الدين فيك يعني كي نشوف أنا أخلاقك نشوف سمتك نشوف كلامك نفهم دينك
0: بالضبط.
1: فلذلك يعني هذا الدين فيه أعلام ظاهرة فيه شعائر تسمى بشعيرة. الشعيرة هي ما يظهر
0: ما يظهر
1: لكن لا يعني أن أظهر تلك الشعيرة ما شاء الله عنده لحية بارك الله مربي سنة هي السنة تربي فيه ساحة ومربيها السنة هذه ساحة حاجة ملا لبسة لا إذن لكن في نفس
0: الشكلية إذن مش بالضرورة
1: مش بالضرورة لكن لا يعني ذلك أنه الشكل ليس جزءا من الدين
0: هو جزء
1: بل هو جزء بدليل أنه نلقاه في القرآن الكريم وفي السنة النبوية ما فيه حث على بعض الأحن المظاهر اللي احنا نعتبرها أنها يعني شكلية
0: بالضبط.
1: الصلاة هي ركن أركان الإسلام لكن ربي جعل لها علم من الأعلام الظاهرة شكلية باش نبينوا الشعيرة هذه اللي هي الأذان فالأذان هي شعيرة
0: شعير.
1: هي علم ظاهرة
0: ظاهر.
1: المأذنة هي ظاهرة
0: ظاهرة
1: مش تعرف انت لذاك جامع مثلا يعني مثال بالنسبة لحضور الدين عند الشباب من الأهمية بمكان باعتبار أنه نلقاو أن ربي سبحانه وتعالى لما تحدث عن أهل الكهف قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا شطط إلى الآيات إذن فالله سبحانه وتعالى قال إنهم فتية هؤلاء
0: شباب
1: يعني شباب
0: في مقتبل العمر
1: كان الدين مش حاضر هو في مجتمعهم كان فما دين وقتها لكن
0: طبعا.
1: كيفاش هو الدين هذا هل هو الدين الذي ارتضاه المولى سبحانه
0: لا.
1: وتعالى
0: لا
1: النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي يعني تولد البيئة اللي هو فيها ما كانش فيها دين
0: فيه أديان.
1: هي فيها أديان
0: فيها مسيحية فيها يهودية فيها
1: لكن مظاهر الدين وعلامات الدين قعد منها بعض الشعائر لكنها طمست حرفت يعني تم تلاعب ببعض المظاهر فيها يعني اخي كانت فما معناتها سيدنا ابراهيم اقر عباده الاصنام
0: لا
1: سيدنا موسى اقر ذلك
0: لا
1: سيدنا عيسى اقر ذلك حاشا وكلا سيدنا نوح اقر ذلك
0: هما سيدنا ابراهيم يعني كسر الاصنام
1: ذلك لكن قعد وفي نظر الذي يمارس هالطقوس هذه يعتبر ان هذاك هو الدين يعتبر أنه هذا هو الدين.
0: هو الدين.
1: احنا بطبيعة الحال شو ديما باش نتحدثوا نحن مسلمين
0: طبعا.
1: وإن الدين عند الله الإسلام.
0: إسلام.
1: فما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن حنيفيا حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فالأكيد أن وحنا مش نتحدث على ديننا. لما تحكي على دينك ماكش تنجم تكون أنت باش تقول لا نقول لا هو الإسلام. تحكي على دينك
0: طبعا أمر يعني. نعم هو يا أخي مش ديننا فقط. نعم. إنما الدين عند الله الإسلام.
1: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنحن نؤمن بأن
0: الإنسانية يا جماعة
1: رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي رسالة للعالمين. فلذلك أهمية الدين في حضور الشباب لو كان ما فيش من
0: أهمية حضور الدين في حياة الشباب
1: أهمية أي. حضور الدين في حياة الشباب وحضور الشباب في الدين, في الدين. والتدين أي. حضورهم فيه أي. أنت شوف يعني وقت اللي أنت صغير تعلم ولدك الصلاة الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صلاة الجماعة تخلي ابنك يحت يعني يواظب على الوقت يكون مفعل الاداب المسجديه. ثم توضي موضوع اخر قضيه النافوبيا هذه الفوبيا من التدين او من شكل الدين في بعض الاحيان هذا موضوع اخر يعني ممكن يكون ثم بعض الاشكال اللي مثلا يجيك ولي يقول لك انا ولدي يواظب على الصلاه وذلك ما قال اخوي عبد السلام اللي صار في 11 وقت الاستقطاب اللي صار
0: يولي خايف
1: يعني يولي يقول لك انا ولدي تو خايف انا تو والطفل ولا يحب يصلي في الجامع مع مواظب ولا نوع من الفوبيا
0: اللي هي من المفروض فرح
1: اي ولا يقول لك انت تحكي يقول لك يا اخوي نعرف عليه انا استقطبه لي ولا كذا
0: بالضبط
1: يعني موجود
0: هو خوف مشروع
1: اي هو خوف مشروع, خوف مشروع. وحكيت مع كثير من الاوياء في الحاج يقول ايش بيك يقول يا اخوي طفل ولا يواظب على 6 الصبح في الجامع ولا ما يفلتش الصلاة ولا خاف ايش بيك يا اخوي كان يستقطبوك كان يبعثوك كان كذا هذا يعني حاجة اللي هي حضور الدين في حياة الشاب كيف ينظر له أحيانا هذا الشاب أو
0: حتى المجتمع
1: والمجتمع
0: حتى
1: في المجتمع أهمية الدين حتى ذلك علاش النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان يأخذ الصلاة اللي هي عماد هذا الدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني عماد الدين الصلاة وذروة سلامه الجهاد كما يقول عليه الصلاة والسلام فيقول علموا أبناءكم الصلاة هم أبناء سبح حرص على أداء الصلاة وخيركم من تعلم القرآن وعلمه يعني حضور القرآن هذا من الدين وهذا من التدين الذي يجب أن يتحقق في أبنائنا حضور الصلاة مواظبته على الصلاة لأن الصلاة باش ترسخ فيه معاني عميقة باش تخليه إنسان مسؤول هذا العلم اللي هو القرآن علاش قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه علاش به الفيزيائي واللي في الرياضيات واللي في الطب مش حتى هو يقدم في علوم كبيرة وفيها برشا نفع ويعطيهم الصحة على اللي يقدموا فيه
0: طبعا
1: لكن شنو فايدة الرياضيات والفيزياء والكيمياء وقت اللي تكون يعني فيها مضرة للبشرية اللي صنع القنبلة الذرية موش نقص في العلم هذولي في الرياضيات لكن شنو عمل يعني هنا حضور الدين
0: رغم أنه خلينا نوضح حاجة فضيلة الشيخ ألفريد نوبل راهو بريء من الجرائم صنع القنبلة ولكن لخير الإنسانية لتفجير الجبال ولكن استعمل فيما بعد مثلا
1: اللي اخترع البارود هو اخترع باش يفجر به
0: هذا
1: الملاجة مثلا ملجا نتاع مناجم نتاع كذا
0: ألفريد نوبل
1: مثلا نحكي على البارود البارود اللي اخترع البارود اخترع البارود بالنسبة لي باش يفجر منجم نتاع كذا باش يستخرجوا منه
0: ولكن الاستعمال فيما بعد
1: لكن الإنسان شنو فاش استعمل
0: بالضبط
1: هو لو كان يعلم أن ذلك سيتم استعماله في يعني
0: ما يضر البشرية الإنسانية
1: لما ربما أقبل على ذلك ولما قام بذلك يعني هنا حضور الدين والأخلاق
0: الوازع الأخلاقي
1: احنا نقولوا هذا الوازع الديني هذا الوازع الأخلاقي نجم تقولوا في ناس أخرين انتهاء وما عندهم شي دين ولكنهم متخلقين ومنظمين فما وازع
0: أي موجود الجزء الأول من الحصة شارف على النهاية خليني نجدد ترحاب بصديقنا عبد السلام بوغديري بحث دكتوراه بجامعة زيتونة اللي باش تسمعوا صوته أكثر في ما بقي من الحصة أبقوا معنا أنا راجعين
3: إذاعة الشباب من تونس عد المشتك تسمع صوت إذاعة الشباب الحب اللي ما يفاش الشغف اللي ما يطفاش الذكريات اللي ما تتنساش الشمس اللي ما تتخباش
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش
3: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش
4: وما تتحكيش
3: ذات شباب عبد المجدك تسمع صوتك.
5: ديننا السمح

0: جد وتحية لكل مستمعينا مستمعي إذاعة شباب في ديننا السمح. طبعا نجدد الترحاب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والأستاذ عبد السلام بوغديري باحث دكتوراه بجامعة الزيتونة ضيفنا اليوم. كما تعودتوا في كل مرة يكونوا معنا ثلة من الشباب لأن المسائل اللي نطرحوها تعنيهم ونحبوا نسمعوا أصواتهم ونسمعوا أراءهم فضيلة الشيخ، لأنه في الحقيقة هما البوصلة اللي بشي خلي ونفهم وين احنا بالضبط. هكا
1: ولا خاصة نحن في إذاعة الشباب ونحكيو على حضور الدين كما لون
0: بالضبط
1: بالنسبة للشباب وما يحضروش الشباب ولو أنا مزيد شباب.
0: أنت مزيد شباب
1: حتى أنت عارف.
0: واضح. باهي خلينا نشوفوا سي عبد السلام بوغديري، الحضور هذايا اللي حكى عليه فضيلة الشيخ منذ حين، يعني احنا حكينا في العام ولكن خلينا نخصصوا نحكيه في بيئتنا احنا في مجتمعنا. انت شاب اليوم تبارك الله معناها باحث دكتوراه في المسألة الدينية، يعني كما كان يحكي الشيخ فما زوز انواع من الحضور، ثم حضور ربما يغالط، حضور مظهري شكلي يغالط، وهناك حضور حقيقي للتدين نفهموه ربما من خلال السلوك، ربما أحيانا من خلال اللباس، ولكن الدال الحقيقي حسب رأيي وانت تشاطرني ولا ونحبك تدفع المسألة في النقاش، الدال الحقيقي هو انعكاسه على سلوك الفرد اللي يسميوه متدين.
2: بالنسبة لليوم المشكل ما هيش في طرح مسائل التدين أو غيره، المشكل في توظيف الدين في حياة الشباب وتوظيفه لمآرب أخرى سواء كان سياسية أو غير ذلك كما حكينا في بعد 2011. اليوم لازم كما قلنا الشباب ثم مهرب روحي وقت اللي ثم يعني
0: تتسكر
2: بالضبط، ثم مهرب روحي لكن هو غير مدرك انه هذاك مش هذاك الدين، لانه التدين الشكلي متاعه هو فقط انا ما عنديش حتى مهرب، وانما هذا المهرب متاعي التدين متاعه يكون شكلي يكون مفرغ من جوهر الدين الأساسي. وهذا يؤدي به إلى وموجود حتى إلى يومنا هذا، وهذا يؤدي به إلى الانزلاق في اليوم. ثم مصطلح يمكن ينجم يكون يعني حديث هو الإسلاموفيليا، وهو الخوف على الإسلام من الإسلام من داخل الإسلام، وهذا اللي نلاحظه فيه اليوم. يعني الدين أصبح اليوم ولينا نشوفه في برشا مظاهر متاع تدين وأشكال تدين، وفي حديث بمعنى حديث دكتور عبد الكريم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر أو وهو الرياء. اليوم هذا باش نحكو في إطار التدين الشكلي، اليوم الدين ماهوش تصاور. بصراحة أنا عندي احتراز على بعض حتى الأصدقاء وكل احترامي لهم، أنك تصور في معناها في مكان مقدس مثل الحج أو أمام كعبة أو أنك تصور في جامع
0: علاش يعني تحترز هنا،
2: يعني هذا نوع من أنواع الرياء. مانيش نحكي على المنابر في الجوامع أو غيرها، لأن
0: هاو أنا ننظر لها من زاوية أخرى مثلا. هاو أنا كيف نصور ونقول راني عملت عمرة وإن شاء الله ربي كاتبها لنا، ولا راني قمت بمناسك الحج، نخليك أنت ربما تتشوق أكثر للشعيرة هذه اللي هي معناها من
2: شوف أستاذ الدين معلوم عند الناس الكل، ومانيش مستحقين لأي إنسان اليوم بش يشهر بأشياء بس أنا نعتبره تشهير وليس إشهار. مانيش مستحقين، وانا نحكي على الشباب الواعي اللي فهم الدين. لكن اليوم يجي الشباب اللي مش فهم الدين، دور شكون باش ما يقعش في الانحرافات هذه العقدية وتطرف؟ دور رجال، ونعاود ونقول ماهوش دور وعظي، وانما دور بالاساس دور الوعظي يدخل في هذا، لكن
0: هو دور مجتمعي،
2: دور العلماء والاكاديميين المتخرجين اللي موجودين عندنا في جامعة الزيتون. لانه اليوم ما ننكروش اللي ثم وعظ ثم مشايخ يدعوا الوعظ والمشيخة، لكن هم مش متكونين اكاديميا. احنا ماناش ضد الشيء هذا، لكن يعني يا من تدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك اشياء، ما نجمش اليوم احنا علاش اليوم عندنا كلية واليوم يعتقدوا انه كلية شريعة واصول الدين وجامعة زيتونة انها هي زاوية او جامعة. حبيت نوضح النقطة هذه، هي جامعة اكاديمية تقري العقيدة والاديان والمنطق والانثروبولوجيا وعلم النفس علم الاجتماع الديني وغيره موجودة. يعني هذه دورهم اليوم الأساتذة والأكاديميين أنهم يوضحوا ويوعوا الشباب، لأنه ثم
0: يعني تقول أنت هالأساتذة والأكاديميين يهبطوا من برجهم العاجي ويوضحوا لي يهبطوا
2: للضرورة إيه. وأنا ما نلومش على بعض الأشخاص
0: لا نحب نفهم فكرتك بالضبط. سمحني عبد السلام، شنو دورهم هذوما الأكاديميين؟
2: دورهم التوعية، دورهم بيان
0: عمليا،
2: بيان لأنه اليوم بصراحة ما عندناش دين اسمه شيعة ودين اسمه سنة ودين اسمه سلفية جهادية ودي عندنا إسلام
0: فعليا. كيفاش يتم
2: فعليا في توظيفهم في الـ في الـ في الـ في, الـ في لقاءات في ندوات دولية وطنية، تحذير من مخاطر الانزلاق
0: الى ولكن الشباب مش قاعد يحضر في
2: الاتجاه نحو التطرف.
0: ندوات يعني يحضروا لها اصحاب اليرقات البيضاء،
2: هي سلسلة
0: اليرقات البيضاء عفوا ولا الشباب وين موجود الشباب؟ ما هو احنا نمشيوا للشباب توا مثلا وقت تحكي على المؤسسات الجامعية، نمشيوا للشباب في المؤسسات الجامعية بتأطير من المؤسسة الجامعية وبحضور اهل الذكر اللي ذكرتهم انت، نمشيوا للمؤسسات التربوية وبحضور اهل الذكر، معناها احنا نمشيوا للشباب وين موجوده. ولكن كي تقول لي ندوات، ندوات باش يتم استدعاء معناها بعض الاساكة ولا فضيلة الشيخ يعني، وباش تكون في فضاء مغلق في نزل خمسة نجوم ويكتب معناها في نهاية الامر
2: العزوف استاذ على المسائل الدينية ومعرفة المسائل الدينية، والعزوف تقريبا في كامل المجالات هو يعني من 2011 ديما نرجع ونقول اللي ثم
0: انت ثم عزوف،
2: ثم عزوف كبير لانه الشاب اليوم
0: ما
2: بصراحه يعني أي. ما عادش لاهي بالمسائل الدينيه ولا تعنيه اصلا، لانه يعني الهدف نتاعو هدف اخر ومن حقه. طبعا مانيش نبرر في الهروب عن الدين، لكن الشاب اليوم اذا باش يتلهى بالدين وباش يتلهى بالتدين الاصلي اللي هو الاصل في هذا، لقى روحه اليوم معطل عن العمل. شباب يعني حتى الاسباب هذه العاطلين على العمل وغيرهم، سامحني في الكلمه يعني يكون يمقت على كل شيء، ما ينجمش لا يتبع دينه ولا يتبع وهذا الاصل في الشيء اللي يلزم هو يتبع دينه ويتبع الدين الصحيح. لكن هذا باش يهز، وسامحني انت في 2011 الشباب المعطل وين لقى روحه؟ على خاطر فلوس، على خاطر يعني باش يكسب فلوس، وكانت فلوس كبيرة تتدفع
0: ولكن في مقابل شنو؟ في مقابل يعني جرائم، وفي مقابل والعياذ بالله.
2: طبعا هذا يعني هذا المشكل. وحبيت نشير لنقطة أخيرة، الدين والتدين حتى في الديانات الشرقية هي فلسفات أخلاقية، وكانت الفلسفات الأخلاقية هذه تحرم الزنا والخمر والتعدي على الآخر، وعندهم في كتبهم المقدسة وهي يعني كثيرة أنهم يحرموا المسائل هذه تماما، مش كان في الدين الإسلامي أو غير في العهد.
0: هو أحيانا نحن الأشياء نأخذوها يعني في شكلها. تو المسيحية مثلا، المسيحية محرم فيها أكل لحم الخنزير طبعا، ومحرم فيها الخمر، هذا في النص معناها في
2: الإنجيل
0: والزنا، ولكن ما يبلغ للناس معناها شيء آخر. أنا حبيت سي عبد السلام خليك ربما تكمل فكرتك كاملة باش نفهموها ونحيل الكلمة لفضيلة الشيخ. يعني أنا ربما نختلف مع الأستاذ عبد السلام في أنه هناك غياب كلي للدين في حياة الشباب، لا يعني
2: طبعا
0: نسبوا الحقيقة
2: من نسبوش نحكوا على حاجة.
0: ثم شباب نورات محليهم، تراهم في المساجد، تراهم ما في صلاة الجمعة، تراهم في صلاة الفجر يعني، وناجحين في حياتهم راهو معناها ومعه ومواظبين على فرائضهم الدينية. فضيلة الشيخ،
1: هو شوف أخوي محمد رمزي، هو فعلا كي ناخذوا احنا القيم، هي اكيد فما كونيه في القيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لاتمم مصالح الاخلاقي، وفي روايه مكارم الاخلاق، وفي روايه صالح الاخلاق. ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم انا راني جبت الاخلاق الكل ولا
0: وتمم.
1: كي ناخذوا سيدنا لقمان، هو ماهوش نبي، رجل صالح،
0: رجل صالح
1: يظهر لي ما جاش اكيد ماهوش بعد محمد صلى الله عليه وسلم يعني، هو لانه حكينا عليه هو ماهوش يعني مسلم بمعنى ما خلطش على القران،
0: ما خلطش على القران،
1: ما يعرفش القران. سيدنا لقمان قال له ورب يقول يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، ويقول له وصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك المصير، ويقول له حتى اللي قال لهم بعد يا بني اقم الصلاه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني يعني ما شاء الله لا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحة، ما شاء الله على الوصايا هذه يلزمها، يمكن احنا كل الوصايا ناخذها حصة واحدة. إذا الوصايا هذه هي وصايا كونية وصايا يعني للديانات، هذا يعني رغم أنه الوصايا هذه جابها أكيد القرآن والإسلام، لكنها تقالت قبل أن
0: ينزل،
1: لكن
3: القرآن، كيفاش أقيم الصلاة هذيك موضوع آخر، كيفاش إيتاء الزكاة هذاك موضوع آخر. حتى ربي قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
0: كما كتب على الذين من قبلكم
3: كما كتب. يعني كان فما الصيام، لكن كيفاش الصيام؟ ما علاش ربي قلنا على الصيام؟ هذيك مواضيع أخرى حكاها شيخ طارق بن عاشور، وذكر ثلاثة يعني مسائل لتعليل يعني لماذا لماذا ربي يقول لنا كما كتب على الذين من قبل. فما ثلاثة أشياء ذكرهم، ثلاثة مقاصد أناط بهم المسألة الشيخ طارق بن عاشور، أرجعوا لها تفهموها أكثر إن شاء الله المسألة هذه. فلهنا اللي أردت أن أقوله كذلك، أنه أهمية الدين مهم جدا حتى بالنسبة للولي. أنا تو كنت لاحظ فما دعوة أخوي عبد السلام، يبدأ واحد طفل صغير وأنت تسلم عليه

0: وازن روحي اكثر. نقول واحنا ربي هديه اكثر، لكن عاود نقول مش معناتها راه يصلي يعني هو هذا كي واحنا سك على بياض هن راه. شوف اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم. في حق شكون الغالب؟ شكون اللي بيجي اتاكم؟ شكون اللي اتاكم؟ مو شاب يجيكم واحد عمره 60 سنه باش اتاكم؟ في الغالب هو شاب. فاذا جاكم الشاب ترضون دينه وخلقه، تنكح المراه لاربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات دين تربت يدك. هي تنكح يعني الناس يختاروا على كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، اما انت هاو نعطيك الاحسن شو بتختار عليه؟ مش معناتها هذوما خايبين، اما هاو نعطيك انا شنو اللي يلزمك انت تركز معيار رقم واحد
1: بالضبط
0: هو الدين. في حق شكون؟ في حق البنيه اللي هي باش انت تحب تقبل على نتاخذها.
1: اذا هاكا
0: اذا هذا يدل مش معناتها زاد الدين هو ضمان. انت تعرف انك وقت اللي ابنك يكون عندك الاستقرار، يحافظ على الصلاه في وقت، يكون منظم اكثر، يصلي صلاه تنهى فحشاء والمنكر، يولي
1: تنهى
0: سبحان الله. في الغالب هذاك علاش تلقى اكثر الشباب اللي ينزلق في مخاطر المخدرات والادمان، في الغالب اغلبهم تلقاهم ما عندهمش الاستقرار الروحي اللي موجود في بالضبط. الدين. شوف حضور الظاهرة الدينية
1: يعني طمأنينة
0: جدا حتى على مستوى السعادة. الإنسان الذي خلينا نقول المتدين بصفة عامة، اللي هو يمارس شعائر أو طقوس ولا كيما تحب أنت، قول عليه مسلم، قول عليه مسيحي، قول عليه يهودي،
1: المتدين إجمالا
0: يعني يحس بنوع من الاستقرار والسعادة والطمأنينة والرضا بالضبط. أكثر من غيره. وذاك علاش وقت اللي يكون في عبادة أكثر يكون في طمأنينة أكثر. في شهر رمضان رغم التعب ورغم الإرهاق ورغم كل شيء يقول لك نحس فما نحس روحي خير. نحس روحي مقبل على يعني في أخلاقي نكون أحسن، رغم أنه فما شكون اللي فعلا في شهر رمضان يولي حشيش رمضان وتولي معناتها جد لك حد داير بيه ويولي يعني برشا مشاكل. لكن تجد ان حضور الدين عند الشاب من يعني يمكن ان يهذب فيه الكثير من السلوك، باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم في وصفته سيدة عائشة قالت كان قرآنا يمشي.
1: سبحان الله.
0: إذن فالأصل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فذلك الشاب الذي يحفظ أكثر في الأصل مش ما يكونش كالحمار يحمل أسفار، سيتدبر أكثر. إذن فقرآنه في الأصل سينهاه عن الفحشاء والمنكر، صلاته ستنهاه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها من لم يدع قول الزور أو العمل به فليس لحام يدع طعامه أشرابه. الصيام يعني الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يعني الحج هو لتهذيب السلوك، الصيام طبعا. الصلاة. إذا حضور الشعائر هذه تهذب فينا السلوك. باهي كلام خويا عبد السلام قبلي كان موافقه في جزء أن نقول إنسان ما يزموش أنه رياء وكذا معه، لكن إذا كان أشياء هي ظاهرة بطبيعتها كما قال سيد جمعة باش تظهر فهم. كما فما ناس اليوم أحيانا أنا أقول والله في مجتمعنا اليوم انك تبدي الصدقات افضل من انك تخفيها،
1: من انك تخفيها.
0: وهذا حاليا نجم نقول لك انا
1: وهذا نقشناه
0: اني نبدي شعيره اليوم
1: خير من
0: افضل من اني نخفيها. عرفتش علاش؟ لاننا في زمن عمت فيه البلاوه وعمت فيه الفاحشه الا بالرحمه
1: الله يذوب بالله
0: فهمنا. فمن كثره ما انه الناس اللي تعمل في الخير اسكت خبي خريش
1: خلي الشر هو الطاغي
0: ربي لا ما توريش. وليت شنو اللي صار؟
1: صحيح
0: الذين يظهرون الفاحشه
1: اكثر
0: هم اكثر على الساحه، حتى ظن الناس ان الاصل هي اظهار الفاحشه وانه الحاجه الباهيه
1: نخبيها
0: خبي والطبيعه تأبى الفراغ
1: خلي بست الرب.
0: يعني شوف شنو صار احيانا صار التطبيع من غير ما نشعر مع الفاحشه. وقت اللي واحد يعمل حاجه خايبه يا ربي يهديه ربي يهديه نتعاطى معها
1: الحاجه الباهيه ما نشوفوهاش تتعمل.
0: شوف اقصى ما نعمله يعمل حاجه خايبه تلبس مش باهي يعمل ربي يهديه ربي يهديه، واللي يعمل حاجه باهيه اللي يوري في روح. الاخر لم نسئ به الظن، دعونا له قلنا له ربي يهديه، والاخر اللي بين شعيره باهيه. واذا كان هو اذا كان هو كيما نقول احنا
1: بينه وبين روحه شنو
0: بينه وبين مولاه
1: ولكن على الاقل
0: نقولوا اغزر كيفاش يوري يوري يوري
1: الروح.
0: يقعد ديما الدين راهو فيه جزء من الشعائر، ولو كان جات الشعائر اللي هي الاعلام الظاهره ما عندهاش حتى وظيفه وما تقلقش ما كانش الغرب في مجتمع نتاعو يعمل على محاربة هذه الشعائر. في بالك اللي انت الاذان ما عندكش حق ترفع الاذان في دولة غربية ترفع الاذان يعني بالصوت أذن يعطيك صحيح

0: تحب تصلي صلي،
1: ولكن
0: ما تصليش قدام تقول انت ما لقيتش بلاصه تفرش الزربيه في الكياس. لا المئذنه في سويسرا مثلا، المآذن يعني مش صوت، المئذنه.
1: المئذن
0: لا معليش تقلق هذه الشعر. يعني فما هيئه احيانا راهو حتى اليهود كانت عندهم هيئه، شوفوا الهيئه نتاعهم تاع اليهودي المسيحيه، شوفوا في هيئتها المراه المسلمه. يا ايها النبي
1: قل لي
0: أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. ونساء
1: المؤمنين
0: شنو يدنين عليهن من جلابيبهن. ثم قراءة تاريخانية يحبوا يسقطوها ويقول لك ماذا نعرفوه الخزعبلات هذه وكذا نعرفوه، لكن ها ربي سبحانه وتعالى بين ذلك. لكن مش معناتها راهو اللي يلبس هكا راهو كذا، ولا اللي يعمل لحية معناتها راهو رد بالك،
1: لا
0: ما عنده حتى علاقة هذا بصحة وبقوة الإيمان، ما عنده حتى علاقة. خلينا نقول أن حضور الدين
1: أي نحب في الدقائق الأخيرة فضيلة الشيخ نوجه ربما كلمة لشبابنا، لأنه راه كما قلت أنت توصلات وتنهى عن الفحشاء والمنكر، والحقيقة والله برشا شباب قبل ما يقبل على صلاة وعلى ربما فرائض الدينية تشوفوا نوع، وبعد تشوف التغيير نتاعه ومحلاه وحتى في نتائجه. توا احنا نباشروا في تلاميذ وفي طلبه وفي ونشوفوا في الاعداد نتاعهم وفي سلوكهم، يعني تحس انه يتهذب سلوكه، يتغير، يصبح مقبل على دراسته، منظم في في في حياته، مش كيما ما قبل وما بعد.
0: نعم
1: سي عبد السلام،
2: في اخر الحديث نحب نقول حاجه اللي مهما كان ولا اختلاف فيه، هذا انه الدين الحق، دين الحق، وممارسة الشعائر الدينية التي تعكس صورة الإسلام، يعني مما لا شك فيه أنه يعني كل البعد من يمارس ومن لا يمارس يعني بعيدين كل
1: شتان
2: بعد شتان. لكن في نقطة نحب نأكد عليها، خاصة اليوم ما تنجمش تكره ابنك اللي عمره 10 سنين على أنه يصلي أو بنتك تلبس الحجاب. حتى ربي وقت اللي قال في نقطة بلاي باش سامحوني، وإذا قلنا للملائكة يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ربي ما عقبوش، خلاه، قال له برا إلى يوم، يعني الحرية. شوف أنت الدرس هذا اللي هو حريتك، خليه ولدك أنك تقنعه خير من اللي تكرهه.
1: تقنعه طبعا،
2: تقنعه، تحاول تقنعه بشوي، لأنه إذا باش تقنعه باش تكرهه على أنه يصلي ولا يلبس حجاب، هذا راهو عنده
1: مشكلة. أي حاجة نعملوها مكرهين نجموا في أي وقت اللي نلقاو الفرصة باش
2: بالضبط. والخطابات اللي موجودة تو راهو زاد كيف الحث الشباب، يا تصلي يا كافر، يا تعمل يا كافر، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل فإنما يذل عليه.
1: بالضبط،
2: لكن يلزمنا نقنعه اليوم اكثر من اللي نكره الشباب.
1: واضح
2: على
1: واضح فضيلة الشيخ.
0: نعم، وكما بارك الله فيك
1: اخوي
0: اخوي عبد السلام، لست عليهم بمسيطر.
1: بالضبط، لا اكراه في الدين،
0: يعني لا اكراه في الدين،
1: لا اكراه في الدين،
0: فانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، يعني مش معقول، معناتها مش ممكن. لا اكراه في الدين، ربي قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالاكيد هذه اراده، والله سبحانه وتعالى يحاسبنا على ما نختار. ولكن خلي ابنائنا يتعلموا القدوة. ولدك يشوف كنت تصلي،
1: بالضبط،
0: بنتك تشوف كيف يعني تصلي،
2: وهذا الاقناع،
1: هذا اهم شكل من اشكال الاقناع،
0: هي القدوة. تهنى القدوة. ولدك شافك تصلي، هزيته معاك للجامع، علمته، دربته، هيئته. وذلك علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم علموهم الصلاة وهو ابناء سبع. صحيح تقول لي كم المقال ضربوهم، والله ما تستحق باش تحط عليه يدك ولا باش تكرهه، لانك اذا كان علمته هو سبعة، تاش معناتها من 7 سنين
1: تعلق قلبه
0: راهو في النهار خمسة مرات وانت كيما تقول له اش عملت في اللمجه اليوم، شنو هي الدرس اليوم، وتسالوا على كل ماده، على الفيزيك، وتسالوا على الرياضيه، تسالوا على حتى التربيه البدنيه وكل شيء، وهذا هي مهم، يعطيك
1: الصحه،
0: هذا نفرحوا به. اسالوا على الصلاه وثبت صليت ولا ما صليتش، عايز بابا صلي معي، خلي ودك يشوفك تصلي في الدار، هزوا معاك للجامع، تقول لي
1: شوف الناس هو يقرا في الجامع،
0: وانت كي 3 شهور كاملين في الصيف قاعد ما يزيدوش حتى مره معاك للجامع،
1: وطل 15 يوم 15 يوم
0: بعد ما تقوليش بي ولدي كبر وما يصليش وبنتي كبرت ما صليش
1: وثبت واحد وغير وي لا لا
0: الدين في الاخلاق. وقت اللي انت في دارك تشوف الحوار راقي ما بينك وما بين مرتك، وشوف الاحترام، بين الام وبين وبين وبين بوها وبين بين رجلها وبين الراجل وبين مرته. الاحترام اللي يشوفه هذاك واللي تعلمه الطفل هذاك هو من الدين. هذاك علاش قال اذا اتاكم تظنون الدين هو خلقه.
2: ما ينجمش يعيش عكسه هو.
0: نعم. تعلم على الشيء هذاك
1: اللي يخرج معاك للسوق ويشوف معاملاتك وما يعني. ولا اذا كان الاب تاجر ويهز معاه ولده والبو معناها دين يصلي وما يغشش في الميزان وما يسرقش وما الى ذلك.
0: شوف انت ولدك يشوفك تحرق في الضوء الاحمر ديما
1: بالضبط.
0: لو باش تعلم يحرق الضوء كهو. اذا كان شافك ديما انت في الضوء الاخضر كهو وشافها من عندك
1: طلعت للسياره تحط حزام الامان.
0: حطيت حزام الامان هذيك هي قواعد هذيك الكود. اذا كان انت الكود خذاه وشاف التطبيق نتاعو اما انت تجي تاخذ الكود حاجه
1: نظري
0: تتعلم حاجه في الكود
1: نظري شيء
0: وبعد يقول لك اسمع تعلمت في الكود
1: اي نحي عليك
0: نحي عليك هذاك هنا مش ممكن يعني باش نتواصل.
1: واضح. شكرا لك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم طرابلسي أستاذنا عبد السلام البغديري. شكرا على الحضور وإن شاء الله تجي معنا مرات أخرين في دينا سمحة. كنكونوا وصلنا لخاتمة لقائنا. طبعا فريق الأستوديو يحييكم زميلة نزار الورتاني زميلتنا ألفا نسيب حنين الخليفي ومحمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة شباب. إلى اللقاء.
3: دينا سمحة.

0: على اف ام ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب
1: نون ستوب. هنا تونس على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جيرن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات إذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
1: إذاعة الشباب من تونس.
0: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أحبتي في الله، إن من ثمرات الإيمان أن يعلم العبد أن الرزق مقسوم وأن الأجل محتوم، فيطمئن إلى رزقه، فلا طمع ولا جشع ولا حقد ولا حسد. ونصب عينيه قول ربه سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والمؤمن على يقين قاطع بأن أجله محتوم، فإذا جاء لا يقدم ولا يؤخر، بنص كتاب الله القائل: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وفي فؤاده قول نبيه صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فأجملوا في

0: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنًا.

0: شباب. إذاعة الشباب من تونس. عادل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش. إذاعة الشباب عادل مشتك تسمع صوت.
2: المشتك اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. في ثاني أيام عيد الإضحى المبارك يستقبل حجاج بيت الله الحرام أول أيام التشريق، حيث يواصلون رمي الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. وسيبقى الحجاج بمشعر من أيام التشريق كل منها بسبع حصيات على أن يختتموا فريضتهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يتبادل التهني بمناسبة حلول عيد الإضحى المبارك مع نظيريها المصري عبد الفتاح السيسي والجزائري عبد المجيد التبون، وذلك خلال مكالمة هاتفية جرت بينهم مساء أمس. أكد رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجدي ذويب أن سنة 2026 شهدت عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقفها خلال السنة الماضية، وذلك ببادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية. من أخبار العالم، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي تأكيده شن غارات على موقع عسكري إيراني، قائلا إنه شكل تهديدا للقوات الأمريكية والملاحة في هرمز. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: نفضل المسار الدبلوماسي القائم على التفاوض مع إيران وسنمنحه كل فرصة للنجاح. أعلن الجيش الإسرائيلي أن جميع المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني تعد منطقة قتال، وطلب سكان جنوب لبنان بالابتعاد عن مواقع وعناصر حزب الله. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب عدل مشتك. عدل مشتك تسمع صوتك.
0: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
3: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
3: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
3: بسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
3: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
0: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
3: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: إذاعة شباب من تونس. إذاعة شباب عدل مشتك تسمع صوتك.

0: صباح نعيد من إذاعة الشباب.
1: صباح نعيد من إذاعة الشباب.
2: إذاعة الشباب، عد المجدك تسمع صوتك.
1: عيد الإضحى، عيد المحبة، عيد الفرحة وعيد اللمة.
3: عيد المحبة وعيد اللمة.
1: وأكبر لمة تلقاوها في إذاعة الشباب.
0: وأكبر لمة تلقاوها معانا في إذاعة الشباب.
1: صباح نعيد من إذاعة الشباب.
4: مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم. الخميس 28 ماي 2026، الموافق ل 11 ذو الحجة 1447. صباح الفل والفرحة والبهجة، عيدكم مبروك الناس الكل وين ما كنتوا في تونس ولا خارج تونس. نهار ثاني عيد، هو نهار ثاني تتلم فيه الأسرة الموسعة، وأيضا هو نهار عمل بالنسبة لبعض منكم. في كل الحالات إن شاء الله لماتكم كلها أفراح ومسرات وأخبار طيبة، الناس المرتاحين استمتعوا بوقتكم وبعائلاتكم، الناس اللي تخدموا وربيعينكم أيا كانت برامجكم، نرافقوكم ونونسوكم في متنا للعيد. وفي الحقيقة مش متنا للعيد، لكن على مدار اليوم كامل على موجات إذاعة الشباب في برمجة استثنائية كما تعودتوا. متنا للعيد تجيكم من 6:30 حتى للعشرة متاع صباح في الإخراج التقني المايسترو محمد عنتول، ومن أمام ميكروفون وكاميرا استوديو إذاعة الشباب حسن الطاهري. سيسور واحكم الناس اللي في الطريق. متنا للعيد تبدأ توه.

0: نهار 28 ماي سنة 585 قبل الميلاد صار كسوف أثناء الحرب بين مملكة ليديا وهي كانت موجودة في غرب الأناضول والميديين في إيران حاليا. الجنود اعتبروا الكسوف اللي صار رسالة إلهية ووقفوا القتال، وبعدها صار صلح بين الطرفين. أهم الأحداث اللي صارت نهار 28 ماي تسمعوها توا في فقرة كيما اليوم مع الزميل محمد رمزي المنصوري.
1: كيما اليوم
2: كيما اليوم
3: صباح الخير. اليوم الخميس 28 ماي 2026. في نهار كيف ما اليوم العام 1859 يتولد أصغر رئيس وزراء عرفوا التاريخ لليوم البريطاني ويليام بيت، اللي دخل البرلمان ممثل على حزب الأحرار وعمره 21 عام، وكان سياسي داهية ومحنك. ومن بعد عامين يعني كيف ولا عمره 23 سنة تولى وزارة المال، وفي العام اللي بعده رئيس وزراء. ويليام بيت كانت الكفاءة هي السبب في وصوله المراتب هذه، مش أي حاجة أخرى. 1946 شلل كامل تعيش الولايات المتحدة الأمريكية، والسبب هو الإضرابات، وين تولات الحكومة الإشراف على شركات السكك الحديدية والمناجم، وتوترت العلاقات بين الحكومة والنقابات، واتخذ الرئيس ترومان المبادرة وحده وأعلن نهاية الإضرابات، وهدد بتدخل حرس السواحل إذا كان يمتد الإضراب للأسطول التجاري الأمريكي. وهكا توقفت الإضرابات، وخاصة إضراب عمال المناجم اللي دام 45 يوم في لمان.
1: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري. الماتينال جون.

0: الشباب عند المشكل تسمع صوته.
1: معاكم ديما ملمومي
0: والعيد معاكم عيدين
1: ان شاء الله ديما فرحانين ومنوعاتنا زين على موجاتنا الزهو والترب مضمونين
0: على موجاتنا الزهو والترب مضمونين ان شاء الله عيدكم مبروك.
2: الزهو والترب مضمونين على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم، عيدكم مبروك مرة أخرى. نجدد التحية للناس الكل اللي التحقوا بينا توا باش يكملوا معنا المدينة حتى للعشرة، ولا إذا كان عندهم أكثر وقت يكملوا بقية برامج إذاعة الشباب والزهو والترب كما قلتوا مضمون، وأيضا الاستضافات المهمة والنصايح المفيدة موجودة على موجات إذاعة الشباب. وهذا علاش موجودة معنا أخصائية التغذية أميرة دغمان باش تعطينا بعض النصايح. سي محمد عنطول مخرج البرنامج باش ياخذ هذا هو مجموعه من النصائح باش يرد باله على صحته في ايام العيد، ما ياكلش برشا اللحم علوش ويعمل شويه توازن غذائي. عيدك مبروك مدام اميره.
3: ان شاء الله كل عام حيين بخير، ربي يحيينا الامثال، وان شاء الله يا ربي نعاد علينا كان بالصحه والعافيه ان شاء الله.
2: شكرا على قبولك الحضور معنا وانه قيمناك بكري شوي.
3: باهي مدينة لخدمتنا دونك تفضل
2: لذيذ. مدام اميره، شنو ما اكثر الاخطاء الشائعه غذائيا في عيد الاضحى وتنجم تكون صارت البارح ونجم نقوموا بنفس الأخطاء اليوم ولا الأيام المدام العلوش مازال موجود معنا؟ المهم كيفاش نتفاداو الأخطاء الغذائية هذه؟
3: هو الحقيقة العيد بتبيعته العيد لما والعيد بركة معناها متاع نهير، ساعات نحسوا انه كنهار ذيك معلمة فما افراط شوية في الكمية، كي ناكلوا الكميات تكون كبيرة شوية. هذه اكثر ممكن نغلط انه نشوفوه شائع برشا برشا، معناها نحاول نقاور احنا ناكلوا في كميات مثلا متاع نفوتوا اكزامبل 300 جرام فك الوجبة الوحيدة، على خاطر لهنا نلقاو العبد ينجم يكون عنده عسر متاع هضم، يصير بعد يصير قلق. العبيد اللي عندها مشاكل صحية معناها نخافوا، العبيد اللي عندها ضغط الدم خاصة، العبيد اللي تعاني من مرض الكوليسترول، وإلا زيدة كيف ما ننساوش العبيد اللي عندهم زيدة النقرس معناها اللي هو يتقلقوا برشا في الأيامات متاع العيد، وخاصة كما قلنا كياكلوا كميات كبيرة. نحاولوا أنه بالحق نقسموا الكميات متاعنا على الوجب متاعنا الرئيسية، على خاطر تقسيم الوجبات راه فيه فايدة. وقت اللي واحد ياكل بكميات معقولة في كل وجبة، مش كيما ياكل كمية كبيرة في وجبة واحدة وبعد ما ياكلش. مثلا نلقى روحنا اكزامبل نهارين نتاع العيد ناكل كميات كبيرة برشا، ومن بعد يقول لك ليه على خاطر انا بعد ليه ما عادش باش ناكل. نحاولوا ميسيبش نقسموا، راه حتى الايامات اللي من بعد النجم نعملوا مريرة في الاسبوع. العبيد اللي تعاني من امراض كيما قلنا مرة في الاسبوع مسموح عندهم انهم ياكلوا اللحم الاحمر، ونخليوها كعادة ديما مرة في الاسبوع، على خاطر الاستعمال نتاعو اليومي زاد يقلقنا برشا.
2: باهي مدام اميره دغمين اخصائيه التغذيه، شو معناتها كميات معتدله؟ معناتها كميات مقبوله، معناتها المقبول بالنسبه لمحمد عنطول ماهوش مقبول بالنسبه لي انا مثلا. 100 جرام 200 جرام 300 رطل كل واحد وكيفاش، معناتها مربوط بالسن مربوط شنو ما الضوابط؟
3: هو الكميه اكيد مربوطه كما قلت اما مش بالسن بركه، مربوطه زاده بالطول والعمر نتاع الشخص ووزنه اكيد. اما نلقاو على الاقل نقولوا ان بورسيون اللي هي كميه معتدله للناس الكل اللي هي بين 150 و 200 جرام في الايامات نتاع العيد. كما قلنا نجموا نوصلوا النهار الاولاني خاصه كي يبدا مشوي ولا مفور نجموا نفوتوا شويه، على خاطر كما قلنا هو نهار نتاع عيد ماناش باش نضبطوهم ياسر بالكميات قد خاصه. انا نقول ديما نضبطوا الكميات عند العبيد اللي عندهم امراض، معناها اللي يردوا بالهم على صحتهم، على خاطر ينجم من بعد يصير مضاعفات خايبه. معناها ديما نقولوا احنا كلمه ما نكفروش، معناها هو يهز شبعته ماكل حاجه ياكل طرف اللحم نتاعو ويحس روحه متقنع، ما يزيدش ما يكثرش، يعني يسمع بدنه ما ياكلش اكثر من طاقته كما قلنا، على خاطر جوست نهار وكهو. اما هو كما قلنا راه العيد بطبيعته ديما يصير فيه افراط، هذيك علاش احنا نحاولوا انه نحمي روحنا بطرق اخرى صحيه، كيما مثلا انه نبداو ديما اول حاجه بالسلطه، ديما ناخذوا شويه خضره خضره. الالياف راه يتعاون برشا لامتصاص الدهون الزايده وتعدل مستوى السكر في الدم، دونك هذيك علاش ماذا بينا ديما نحاولوا نبداو بها هي الاولانيه بالكل كحمايه طبيعيه. معناها هي تكون كيما الحاجز في المعده نتاعنا بدورها تبطئ امتصاص كما قلنا المواد الدسمه، دونك تعاوننا برشا في العيد باش تخفف علينا الضغط نتاع المواد الدسمه اللي تدخل للبدن، دونك ناكلوها هي الاولانيه بالكل. وبدورها زاد راهو كي ناكلوها من الاول نحس روحنا زاد ديما فمك الاحساس بالشبع، يعني نحس روحي انه ما نجمش ناكل كميه كبيره من بعد. معناها تحاول هي زاد بيها تعاوننا باش نحسوا ديما في الشبع وما نكملوش كميات تكون مفرطه. كيف كيف زاد نحاولوا انه ما نكثروش ياسر في استعمال كميات الخبز مع اللحم الاحمر وكل، على خاطر اكيد بشي كما قلنا بشي يصير لنا عنصر نتاع هضم وتحس انه يعني البدن ينجم يتفرعس فاسيلمون، خاصه العبيد كما قلنا اللي عندها امراض هنا نقصد شخصوص العبيد اللي عندها مرض السكري، دونك ترد بالها من استعمال الخبز الابيض. نعرفوا في العيد انه نعمل خبز في الدار وكل حاجه باهيه، دونك علاش لازم ده اذا عملنا خبز في الدار ندخلوا شويه الحبوب الكامله كما شويه قمح شعير نخاله شويه شوفان، هذوما الكل نجم نخلطوهم على السميد ولا الفرينه اللي هما يعطيونا زادة اكثر قيمه غذائيه للخبز نتاعنا ويخليه صحي اكثر ونجم ناكلو منه يكون بالنا مرتاح. وديما الكميات تكون في الحاجتين هذوما مضبوطه، معناها عندك كما قلنا الاستعمالات نتاع الخبز واللحم ديما نحاولوا انه يكونوا استعمالاته مضبوطه. والحاجه زادة اللي مهمه في اللحم هي طريقة الطبخ نتاعو. الحقيقة تو كي نحب هكا ناخذ طرف اللحم وما يكونش عندي مشاكل من بعد، راهو عنا المفور به برشا، معناها التفوير نتاع اللحم تقريبا يفقد 80% من المواد الدسمة اللي هي تنجم تضر ويحافظ على قيمته الغذائية سليمة، معناها تسكي بروتينات الحديد اللي موجود في اللحم نستحفظ عليه. دونك التفوير من اعز طرق الطبخ اللي نجموا نعتمدوها في العيد.
2: بس سؤال اخير مدام اميره، معذره عن المقاطعه، المشروبات المسموح بها في العيد هل انه عصائر تتعمل في الدار ولا هل انه تعطيونا هامش من الحريه باش نشربوا مشروبات غازيه ولا مشروبات مصنعه ولا تقولون لا اشربوا كان الماء معناتها في العيد؟
3: هو لا يشوف الحقيقة مش نشربوا كان الماء، على خاطر ثم برشا عصائر نجموا نعملوهم في الدار ويكونوا صحية. احنا الحقيقة نأكدوا خاصة كأخصائي تغذية انه ما نعتمدوش الجزور على انه هو يكون في العيد، على خاطر راهو فيه معناها مكونات ينجموا يضروا من بعد، على خاطر نحسوا بك التفرشيكة فك الوقت هذيك معناها، اما راهو من بعد ينجم يعمل عسر نتاع هضم كبير بحكم الغاز اللي فيه بحكم كميات السكر اللي موجودة فيه اللي هي مع المواد الدسمة اللي في اللحم يعمل عسر نتاع هضم كبير برشا. دونك هذيك علاش نحاولوا انه في املاح زاد راهو ما ننساوش انه هو فيه كمية نتاع صوديوم كبيرة. دونك هذيك علاش ماذا بينا نحاولوا انه نعتمدوا اكثر مثلا سيترونات تكون موجوده نعملوها في الدار وتكون ناقصه سكر بطبيعه والا بلاش، علاش ليه العبيد اللي عندها كما قلنا مشاكل صحيه نحطوا فيها نعناع، نجموا زاد كيف كيف نعملوا توا لي ديتوكس موجودين معناها والعبيد عندهم فكره عليهم، كيما مثلا ناخذوا خيار ناخذوا قارص نعناع نرحيوهم بالقدا ونشربوهم يسهلوا عمليه الهضم، ينظفوا البدن من السموم والمواد الدهنيه اللي دخلت للبدن، وهذه الكل يعاون باش يكون الجسم متوازن كلينا من كل شيء. معناها ما حرمناش روحنا، خاطر جدا الحرمان راهو خايب وكما قلنا عيد ولما معناها ما نجموش نحرموا روحنا في نهار كي من هكايا، اما خاصه كما قلنا نردوا بين على العبيد اللي عندهم امراض مزمنه يردوا بالهم، كيما زاد يردوا بالهم الاستعمال نتاع الراس وليزابا معناها كل الحاجات اللي موجودين في العلوج على خاطر راهم كيف كيف زادا فيهم مواد دهنيه كبيره برشا، وخاصه العبيد اللي عندهم كما قلنا نقرس راهم ينجموا يضروا صحتهم. دونك ردوا بينا التفويح ديما نحاولوا زادا كيف كيف نستعملوا برشا قارص في الاستعمال نتاع التفويح على خاطر يعاون برشا بيدوروا انه يحسن في الامتصاص نتاع الحديد اللي موجود في طرف اللحم لحمه والا في الكبده، ويعاون زادا كيف كيف في الهضم، او ميم طون نقصوا كميه الملح بالكدا باش ما نضروش رويحنا وتقعد القيمه الغذائيه نتاع طرف اللحم كمان زادا واحد يستفيد بها.
2: نعم، شكرا لك اميره دغمان الاخصائيه في التغذيه اللي قدمت لنا جمله من النصائح اللي تنجم تفيدكم حتى تحافظوا على توازنكم الغذائي. عيدك مبروك مدام اميره مره اخرى، عيدكم مبروك مستمعينا، وربي يحفظكم وان شاء الله تكونوا ديما في صحة جيدة. نغم وبعد نواصله.

0: الماتينال جول.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين اهالينا وحبايبنا.
2: الماتينال جول
0: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم. بالعيد نهنيكم بالجو والفرحة نطلوا عليكم. موجاتنا ديما تسهيكم. عيد سعيد بالخير والبركة يهل عليكم.

0: يلا مستمعينا مكملين معكم في ماتينا للعيد حتى للعشرة تاع الصباح، وحديثنا تو باش يكون مع الدكتور محمد علي جويني مختص في أمراض الجهاز الهضمي، باش ناخذوا من عنده دفعة أو جملة من النصائح. عيدك مبروك دكتور محمد علي جويني.
1: عيدك مبروك في حسين، عيد مبروك لكافة مستمعي إذاعة شباب.
0: شكرا على حضورك معنا. نمشي مباشرة للسؤال الأول، شنو ما في فترة عيد الأضحى اللي يكثر فيه استهلاك اللحوم أكثر المشاكل الهضمية اللي تصير بعد العيد؟
1: بالطبيعة هو في عيد الأضحى كما كل عام نلاحظوا أنه برشة مشاكل في الجهاز الهضمي، خاصة تصير نتيجة للإفراط في استهلاك اللحوم وخاصة الدهنيات، وأنه لاحظوا أنه أغلب العائلة التونسية تحاول أنها تكمل العلوش ماذا بها في الجمعة الأولى.
0: نعم.
1: وبالتالي باش نلاحظوا برشا مشاكل صحية، لعل أبرزها وأكثر حاجة نشوفوها هي عسر الهضم اللي هو ناتج على التخمة.
0: إيه؟
1: عسر الهضم بمعنى أنه الجهاز الهضمي ما عادش قادر أنه يهضم الماكلة، وبالتالي باش نلاحظوا برشا انتفاخات وغازات وجايع في الكرش، توصل حتى المرحلة متاع قيء، يولي الشخص يرد في الماكلة اللي كلاها. كيف كيف نلاحظوا انه الجائع يكثر برشا في ايام العيد، يعني الشخص يحس بحراق يطلع من معدن فوق، نشوفوه عند الاشخاص العاديين يعني ما عندهمش امراض مزمنة، وخاصة اللي عندهم مشاكل الارتجاع المريئي المزمن. كيف كيف نلاحظوا مشاكل في التبرز، اما امساك خاصة نشوفوه نتيجة أنه استهلاك الماء ينقص، استهلاك الألياف ينقص، في حين أنه استهلاك البروتينيات اللي هو الحم وخاصة الحم اللي تلقى معه برشا شحم يزيد، وبالتالي الشخص يولي عنده إمساك. كيف كيف النجم نلاحظه العكس، أنه أشخاص بشوظهر عندها إسهال، أما لأنه الجهاز الهضمي أصبح غير قادر على هضم الماكلة، أو في بعض الحالات يكون نتيجة متاع تسمم غذائي، لأنه ربما قواعد النظافة ما انتبهوهاش، وخاصة في حفظ الحم خاصة بعد نهار اللول. وبالتالي ينجم يولي إسهال، في بعض الحالات يصير وجيع في الكرش ولا سخانة تظهر على الشخص. نشوفوا زادة مشاكل اللي عندهم المرارة، اما حجر في المراره او العكس، الاشخاص اللي نحاوا المراره قبل، وهذوما اللي لازمهم ويعرفوا هما لازمهم يتبعوا حميه غذائيه تكون الدهنيات فيها بنسبه منخفضه، نلاحظوا اذا كان هما كلاو برشا لحم خاصه فيه برشا شحم، او العباد اللي تستهلك نعرفوا الدوارة في العيد ويحطوا فيها برشا دهنيات وبرشا ليه، فأنه تنجم تصير نوبات متاع مرارة، لأنه هي تساهم بنسبة كبيرة في هضم الدهنيات هذه، فيولي عندهم برشا وجايع خاصة في الجانب الأيمن متاع الكرش.
0: نعم.
1: كيف كيف إلى جانب المشاكل هذه متاع الجهاز الهضمي، نلاحظوا أنه أكثر العباد اللي باش تتقلق هي العباد اللي عندها أمراض مزمنة، العباد اللي عندها غلظة الدم والشحم في الدم، والعباد اللي عندها النقص واللي هي ارتفاع حاد في الأسيد يوريك، فإنه نتيجة الإفراط في الماكلة باش تصير برشا مشاكل، ارتفاع ضغط الدم، شحم في الدم، الدم يزيد، نوبات متاع نقرس. هذاك علاش لازمنا فما برشا قواعد نتبعوها باش المشاكل هذه الكل ما تصير.
0: أبرزها معناتها دكتور؟
1: باك أبرزها أولا لازمنا الاعتداء، مش لازم ناكلوا كل شيء في الأيام الأولى، مازال عنا الوقت، نجموا كل مرة نطيبوا حاجة.
0: أي؟
1: في النهار نقسموا الوجبات، نحاولوا أنه نوعية اللحم تكون خالية من الدهون لأقصى درجة،
0: نبعدوا على التوابل والهريسة دكتور ولا ما عنده حتى علاقة؟
1: نبعدوا الماكلة اللي فيها برشا توابل فيها هريسة، كيف حتى تحضير مثلا المرأة اللي بتحضر الدوار تحاول أنها تنقص من التوابل، ما تحطش فيها برشا شحومات خاصة نعرف يحطوا فيها برشا لية. ناكلوا باعتدال، نحاولوا نشربوا الماء بكمية كافية، ناكلوا الألياف بكمية كافية، نقصوا من شرب المواد الغازية، ما ناكلوش برشا وبعد نمشيو طول نتكاو ونرقدوا. بالعكس لازم نخليو وقت ما بين الماكلة والرقاد، نحاولوا حتى نشاط بدني معتدل. هذا الكل باش يخلي الجهاز الهضمي يقوم بعملية الهضم طريقة خير وما نطيحوش في المشاكل هذه.
0: واضح. شكرا للدكتور محمد علي جويني مختص في أمراض الجهاز العظمي، أعطانا أيضا مجموعة من النصائح اللي تخلينا نحافظوا على صحة جيدة بعد ما كلينا شوية اللحم العلوش. شكرا ليك مرة أخرى دكتور محمد علي جويني مختص في أمراض الجهاز العظمي. احنا لقانا متواصل بعد توب سبور وبعد النشرة، نرجع لكم ونكملوا الاستضافات باش نمشيوا للكيف، باش نمشيوا صفاقس، وباش نمشيو للقفصة، وباش نمشيو للتطاوين مع مجموعة من الزملاء من الإذاعات الجهوية. مرحبا بالناس الكل، معكم محمد عنتول وحسن الطهري حتى للعشرة.

بالعيد نهنيكم بالجو الفرحة نطلوا عليكم موجاتنا ديما تزهيكم عيد سعيد بالخير والبركة يهل عليكم.

0: توب سبورت.
1: صباح النور مستمعينا الكرام وفي الرياضة على موجة إذاعة شباب. أهلا وسهلا بالجميع وكل عام وأنتم بألف في خير. راح البارح ونرجع اليوم للأنشطة والمتابعات الرياضية على موجة إذاعة الشباب. والبداية ستكون بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي يرجع اليوم ويواصل تحضيراته بتبرقة مقر إقامته استعدادا للمشاركة بكأس العالم 2026 نهار ثلاثة. التحقق حنا بعد المجبري ريان اللومي تونكتي يوم أمس التحقق علي العبدي بعد ما شارك مع فريقه في مباراة البراش. وبطبيعة الحال المدرب صبري اللموشي باش يعقد ندوة صحفية يوم غدا الجمعة استعدادا لرحلة النمسا وبلجيكا. اليوم أيضا حصة تدريبية مفتوحة أمام الإعلاميين وحافلة على ذمة الإعلاميين من مقر الجامعة انطلاقا من منتصف النهار والنصف للتحول إلى تبارك. بقيت برنامج تحضيرات المنتخب كما قلت غدوة ندوة صحفية، ثم نهار الاثنين باش يلعب مباراته الودية الأولى ضد منتخب النمسا، ثم يتحول إلى بلجيكا ويلعب مباراة ودية نهار 6 جوان قبل العودة إلى تونس، ثم يشد الرحال إلى المكسيك يوم 7 جوان القادم. إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي. نذكر وأن المنتخبنا الوطني باش يلعب ضد السياد اليابان وهو هولندا. من أخبار المنتخبات الوطنية الأخرى، أكيد ترجع اليوم كذلك لأجواء التحضيرات والاستعدادات

صفر اهداف ياسين الشعباني ولؤي الغضبان. نهار 5 جوان و 8 جوان يلعب زوز مباريات وديه ضد المنتخب الجزائري. منتخب اقل من 16 سنه يلعب زوز مباريات وديه ضد روسيا نهار 6 ونهار 9 جوان القادم. نفس الشيء بالنسبه لمنتخب اقل من 15 سنه يلعب ضد روسيا نهار 5 ونهار 8 جوان. هذا بالنسبة للمنتخبات الوطنية. على المستوى المحلي المواعيد نهاية الأسبوع تبدأ غدوة الجمعة بملعب المنستير انطلاقا من الأربعة متاع العشية مقابلة الدور النهائي بين سقيد الدائر وأمل الحمام سوسة بإدارة الحكم حسين بن ساسي لمعرفة بطل الرابطة الثانية لكرة القدم. نهار السبت نتعرفوا كذلك على الفريق الثالث اللي باش يرافق هذا الثنائي للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم بين نادي حمام بلنف والملعب الجبسي، والمباراه ستدور بملعب سوسه الاولمبي. نهار الاحد الموعد سيكون مع نهائي كاس تونس لكره القدم برادس واعاده لنهائي 2005 بين الترجي الرياضي التونسي وترجي جرجيس. في كرة اليد الموعد نهار السبت مع نهائي الأكابر والكبريات نهائي كأس تونس لكرة القدم، ماضي ساعة الجمعية النسائية بالمكنين ضد النادي الإفريقي وإعادة لنهائي الموسم الماضي، والأربعة متاع العشية النهائي كذلك معروف وسقيد الزيت والترجي الرياضي التونسي. على المستوى الافريقي البال الافريقيه البارح هزيمه الاهلي المصري امام فريق النمور الرواندي 106-97، والفريق الرواندي يترشح للدور النهائي الدور نصف النهائي الثاني يتلعب اليوم العشيه بين فريق بيترو اتلتيكو الانغولي واهلي بنغازي الليبيا. على مستوى العالم البداية بأخبار المنتخبات اللي باش نواجهوها في مونديال أمريكا كندا والمكسيك. نبدأ بالمنتخب الهولندي. رونالد كومان مدرب المنتخب الهولندي باش يعول على في الهجوم على فان داك في مدافع ليفربول. على مستوى الدفاع ديونغ لاعب فريق برشلونة وتواجد الهداف التاريخي من فيس ديباي مع المجموعة ضمن قائمة 26 مع استبعاد مفاجئ لجيريمي نجم فريق ليفربول وغياب ماتياس ديلايخت بسبب الإصابة. هذا بالنسبة لأخبار المنتخب الهولندي. في المنتخب السويدي ثم زوج لاعبين أكيد شدوا الاهتمام في قائمة 26 لاعب، نحكي على طه علي وأيضا ياسين العياري. يقول لك شنو جابهم للمنتخب السويدي. طه علي هو من أصول سومالية ويحمل الجنسية السويدية، هو لاعب وسط ميدان كان لاعب داخل القاعة كرة القدم داخل القاعة، ثم تحول إلى كرة القدم ليبيع 11 اللاعب وأصبح نجم المنتخب السويدي في خط الجناح أيمن ويلعب في فريق مالمو السويدي. ياسين العياري عمره 22 سنة وسط ميدان يلعب في فريق برايتون الانجليزي، قيمته التسويقيه حاليا 30 مليون يورو، واول مباراه وديه لعبها مع المنتخب كانت عام 2023 ضد المنتخب الفنلندي. هذا اللاعب عنده شقيقه هو طه العياري عمره 22 سنه كذلك ويلعب في سونا السويدي، وياسين العياري هو من اب تونسي وام مغربيه لكن يحمل الجنسيه السويدية. في هجوم المنتخب السويدي باش نلقاو فيكتور لاعب ارسنال، أليكساندر إيزاك لاعب فريق ليفربول، وبنجامين لاعب فريق سلتيك، وأكيد يعرفوه مليح لاعبي المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. في أخبارنا العالمية فريق كريستال بالاس البارح كان توج لأول مرة في تاريخه بلقب دولي بلقب عالمي بحصوله على كأس المؤتمر الأوروبي بعد انتصاره على ريو فاليكانو هدف مقابل صفر. حمى التصريحات متواصلة في فريق ريال دو مدريد الإسباني بين بيريز الرئيس الحالي والمرشح لفترة رئاسية قادمة.

كوزما وأيضا ريكيمي المنافس الأول لبيريز حاليا، خاصة بعد تحديد موعد 7 جوان الانتخابات سابقة لأوانها أو انتخابات استثنائية في فريق ريال مدريد. والبارح مؤتمر صحفي لبيريز الرئيس الحالي قال بعد ما أعلن عن ترشحه لرئاسة ريال مدريد خلال الفترة القادمة، وقال أن أسباب دعوة الانتخابات مبكرة تعود إلى اكتشافه لحملة سرية ضد ريال مدريد، خاصة من منافسه أنريكي ريكيلمي اللي يقول واحد من الفترات السوداء اللي سيرت فريق ريال مدريد. وبيريز كان معاه العديد من النجوم اللي حضروا معاه المؤتمر الصحفي واللي دعموه حتى على وسائل التواصل الاجتماعي كيما رونالدو نازاريو، كذلك روبرتو كارلوس، سولاري، دعم كذلك من بنزيما اللي كتب على وسائل التواصل الاجتماعي. ريكيلمي من جهته قال وأنه حضر برنامج كبير لفريق ريال مدريد، وقال عدم وجود أي لاعب من إسبانيا في المنتخب من ريال في منتخب إسبانيا أمر مزعج، وبالتالي سيعيد بناء الريال من خلال زوج صفقات ستكون صفقات الموسم في ريال مدريد، منهم لاعب ينشط في المنتخب الإسباني وموجود في كأس العالم. نقطة النهاية بالنسبة لأخبارنا الرياضية الأولى، الماتينال متواصل معكم إلى حدود 10:30. تحية الحسين، تحية محمد عنطول، تحية إلى كل السادة المستمعين، نهاركم زين الناس كلها.

0: الماتينال جول.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين، اهالينا وحبايبنا.
2: الماتينال جول،
0: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم. مش كما كل يوم.

0: إذاعة الشباب تشارككم فرحة العيد.
1: إذاعة الشباب تشارككم فرحة العيد.
0: برمجة خاصة متابعة لأجواء العيد في الجهات.
1: معايدات مصافحات واستضافات.
0: معايدات مصافحات واستضافات.
1: استضافة لنجوم الفن، نجوم الثقافة، رياضيين من تونس وخارج أرض الوطن.
0: برمجة احتفالية على موجات إذاعة الشباب.
1: وكل عام وانتم بخير. المتينة الجن
2: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايب.
0: المتينة الجن إذاعة شباب

0: من غير ما تحتار، العيد على موجاتنا أحسن خيار.
1: إذاعة الشباب، صوت الفرحة في كل دار.
2: صوت الفرحة في كل دار.
1: من سنين في إذاعة الشباب ديما معاكم معايدين،
0: بالإيقاعات والجو الحفالي،
1: مسابقات وجوائز للغوالي.
0: نغني ونفرحوا بالصوت العالي.
3: نغني ونفرحوا بالصوت العالي.
1: العيد فرحة في كل دار،
0: كل عام يزهينا كبار وصغار.
1: إن شاء الله عيد البركة والأنوار.
0: إذاعة شباب معاكم في كل عيد،
1: تجمعنا موجاتها وتقرب البعيد.
0: عد موجتك تسمع صوتك.
4: عد موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: نشرة الأخبار.
6: وفي عناوينها، رئيس الجمهورية قيس سعيد يتبادل التهاني بعيد الإضحى المبارك مع رئيسين الجزائرية والمصرية. في أول أيام التشريق، ضيوف الرحمن يواصلون رمي الجمرات. عودة حملة تثمين جلود الأضاحي هذه السنة بدعم من المركز الوطني للجلود والأحذية. وإسناد الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباحثين الجدد في الصناعات التقليدية إلى الشاب فراس العابد الحرفي في اختصاص الخزف التقليدي. أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل. رئيس الجمهورية قيس سعيد يتبادل التهاني بمناسبة حلول عيد الإضحى المبارك مع نظيريه المصري عبد الفتاح السيسي والجزائري عبد المجيد التبون، وذلك خلال مكالمة هاتفية جرت بينهم مساء أمس. في ثاني أيام عيد الإضحى، يستقبل حاجج بيت الله الحرام أول أيام التشريق، حيث يواصلون رمي الجمرات الثلاثة، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. زميل هيثم لمام أكد للأخبار أن حاججنا الميامين يواصلون أداء مناسكهم بكل يسر رغم ارتفاع درجة الحرارة.
7: يرمي الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى، غدوة إن شاء الله باش يزيدوا يرميوا 7 في الجمرة الصغرى و7 في الجمرة الوسطى و7 في الجمرة الكبرى للمتعجل نهار الجمعة العشية من المخيمات، باش يرجعوا للفنادق باش يعملوا سواء طواف الإفاضة أو طواف الإفاضة وسعي الحج، وهكا باش يتحلوا التحلل الأكبر إن شاء الله. وفما ناس باش تبقى 3 أيام التشريق في المخيمات التونسية وماهيش باش تتعجل. أول رحلة إن شاء الله توصل إلى مطار تونس قرطاج يوم الاثنين المقبل للساعة 7 صباحا بتوقيت تونس بحول الله تعالى. إجمالا الأمور طيبة الحمد لله رب العالمين.
6: وفي عيد الإضحى، تكثر جل العائلات التونسية من استهلاك كميات هامة من اللحوم في فترة وجيزة، وهو ما يحذر منه أخصائيو التغذية، وينصحون بضرورة الاعتدال وتجنب الإفراط في الأكلات الدسمة. الأخصائية في التغذية يسرى مادي أكدت أن استهلاك وجبة واحدة في ثاني أيام العيد كافية، خاصة بالنسبة إلى من يعاني من أمراض مثل الكوليسترول.
8: النهار الثاني نرجو ناخذ وجبه واحده نتاع اللحم يكفي، خاصه بالنسبه للعبيد اللي نجم يكون عندها ريسك، مثلا العبيد المعرضه للاصابه بالكوليسترول، العبيد المعرضه لارتفاع ضغط الدم، الامراض القلب والشرايين. لازم ماذا بيهم انه يولي الاستهلاك نتاعهم للحم مره واحده في النهار، مش لازم اكثر من مره.
6: وتحدثت الأخصائية في التغذية يسرى مادي عن الطرق المثلى لحفظ اللحوم الحمراء، مقدمة جملة من النصائح.
8: بالنسبة للطرق الحفظ، إذا كان اللحمة نتاعنا معناتها باش نستهلكوها في حدود نهارين 3 أيام، نجم نحطوها في الفريجيدير في درجات حرارة تقريبا تاع 4 درجات. إذا كان أكثر نستهلكوه اللحم بلوتاغ، معناتها نجم نحطوه في الكونجيلاتور معناتها إلا 18 درجة مئوية. بيان سور لازمنا نثبتو في الفريجيدير نتاعنا في الكونجيلاتور، على خاطر درجات الحرارة مهمة برشا باش نجمو نحافظو على اللحم ونحافظو على القيمة الغذائية نتاعو. والفريجيدير اللوطا دونك تكون في حدود 4 درجات مئوية. مدة الحفظ نجم تكون طويلة، معناتها نجم نوصلوا حتى 8 و10 شهور متاع حفظ، ولكن ما نغسلوش اللحم قبل ما نحطوه في الكونجيلاتور. إذا كان جمدنا اللحم نخرجوه نحطوه لمدة 24 ساعة في الفريجيدير اللوطة، إذا كان نحبوا نطيبوه كهو إن فوا ذيب وقتها نطيبوه، ما نعودوش نرجعوا مرة أخرى للكونجيلاتور.
6: من جهتها دعت منظمة الصحة العالمية مكتبة تونس إلى اتباع جملة من ممارسات السلامة الغذائية، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة وزيادة استهلاك اللحوم قصد الوقاية من التسممات والأمراض المنقولة عبر الأغذية. أكد رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجدي ذويب أن سنة 2026 شهدت عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقفها خلال السنة الماضية، وذلك ببادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية الذي تولى الإشراف على إعادة إطلاقها، مع توفير حوالي 15 طنا من الأملاح المستعملة في حفظ الجلود والعمل على إعادة تفعيل تراخيص تصدير الجلود النصف في المصنعة حتى تستأنف المسالخ مشاركتها وتستعيد الحمل نسقها العادية. وأوضح ذويب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن نسبة تثمين جلود الأضاحي بولاية صفاقس بلغت وفق تقديرات أولية حوالي 40% خلال سنة 2026، واعتبر هذه النسبة محترمة ومقبولة في انتظار استكمال تجميع المعطيات النهائية المتعلقة بالكميات التي تم جمعها وتثمينها. في شأن وطني آخر، أسندت الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباحثين الجدد أو للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية بعنوان سنة 2025 إلى فراس العابد الحرفي في اختصاص الخزف التقليدية. فراس العابد باعث شاب أصيل معتمدية المكنين من ولاية المنستير حصل على الجائزة الأولى على المستوى الوطني من بين أكثر من 70 مشاركا في المسابقة.
2: كان مقصود أني نحاول نصنع حاجة تظهر كأنها خارجة بالأرض مع القراية والتكوين الأكاديمي اللي أخذتهم في الجامعة، وبعد ما تخرجت حبيت نجمعهم الزوز باش نحاول نطور شوية اللي موجود عنا في مكنين ونرجع للأصل متاع الفخار والأصل متاع السكولتور. كان فما المسابقة أخذت فيه الجائزة الأولى الحمد لله بعد 6 شهور، هذا يرجع الفضل الكبير للمندوبية الصناعة التقليدية بالمنستير اللي حاطتهم مستمرة تسهيلهم وتبسيطهم لبرشا إجراءات، منها الإجراءات للحصول على قرض من BTS.
6: نشرتنا متواصلة من إذاعة الشباب، وفيها أيضا أطلقت الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار برنامج العلم مع الشباب وإليهم الممول من قبل الاتحاد الأوروبي طلب عروض موجه للجمعيات التونسية لدعم وإنشاء مختبرات تصنيع رقمي في 8 ولايات. وأوضح بلاغ نشرة الوكالة أن المشروع يسعى إلى تشجيع الشباب على الانخراط في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث والابتكار عبر دعم النوادي العلمية وتطوير التعاون بين مختلف الفاعلين في المنظومة العلمية والتكوينية. وقد حدد يوم 31 مايو الجاري كآخر أجل لتقديم الملفات على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية وإمضاء اتفاقيات التمويل بداية من غرة جويليا القادمة. إلى أخبار العالم، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي تأكيده شن غارات على موقع عسكري إيراني قائلا أنه شكل تهديدا للقوات الأمريكية والملاحة في هرمز. أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان استهداف قاعدة جوية أمريكية، قال إنها انطلقت منها الضربة التي استهدفت نقطة قرب مطار بندر عباس فجر اليوم باستخدام مقذوفات جوية. هذا وأكد الحرس الثوري الإيراني أن أي هجمات أمريكية أخرى ستؤدي إلى رد أكثر حسما. أعلن الجيش الإسرائيلي استمرار الضربات التي تستهدف البنية التحتية لحزب الله في سور جنوب لبنان بعد أن شن هجمات على المنطقة بالأمس وخلال الليل. نقطة نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناوين. رئيس الجمهورية قيس سعيد يتبادل التهاني بعيد الإضحى المبارك مع رئيسين الجزائرية والمصرية. في أول أيام التشريق ضيوف الرحمن يواصلون رمي الجمرات. عودة حملة تثمين جلود الأضاحي هذه السنة بدعم من المركز الوطني للجلود والأحذية. وإسناد الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباحثين الجدد في الصناعات التقليدية إلى الشاب فراس العابد الحرفي في اختصاص الخزف التقليدي. اللقاء مع أجمل تحيات زبيدة القصوري.
4: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: إذاعة شباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
9: معلومة الوافية.
4: نفس الروح، نفس الإحساس.
9: نفس الإحساس.
4: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
9: من القلب للقلب.
4: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
9: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: صباح نعيد من إذاعة الشباب.
1: صباح نعيد من إذاعة الشباب.
2: إذاعة الشباب، عد المجدك تسمع صوتك.
1: عيد الإضحى، عيد المحبة، عيد الفرحة، وعيد اللمة.
3: عيد المحبة وعيد اللمة.
1: وأكبر لمة تلقاوها في إذاعة الشباب.
0: وأكبر لمة تلقاوها معانا في إذاعة الشباب.
1: صباح نعيد من إذاعة الشباب.
4: مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي باش نتعرفوا على أحوال الطقس اليوم والأيام القليلة القادمة. معنا سي بلال اليحيوي من المعهد الوطني. عيدك مبروك سي بلال.
5: كل عام تحيا بخير خويا حسين، مرحبا بيك ومرحبا بكيف مستمعي إذاعة الشباب.
4: شكرا لك. اليوم يبدو أنه الطقس، صلحني إذا غلط، وكأنه المعادلات أعلى شوية من البارح ولا؟
5: وأكثر شوية الحقيقة من البارح، ما مش بدرجة كبيرة، ما تدرج درجة إلى درجتين لغير ما تبدر مقارنة بال 24 ساعة الفارطة. اليوم مش تروح القصوى ب 27-31 درجة ما تقرب السواحل المرتفعات، وبين 31 إلى حدود 35 درجة بالنسبة لبقية الجهات، ما تفارق بدرجة إلى درجتين كما قلت لك مقارنة بيوم أمس. طقس عموما قليل السحب على أغلب مناطق البلاد مع هبوب رياح من القطاع الشرقي ضعيفة إلى معتدلة، والبحر أيضا قليل الاضطراب خلال هذا اليوم. يعني عموما معناتها حالة الطقس استقرار تام. غدوة إن شاء الله الجمعة 29 مايو باش يكون طقس قليل السحب إلى مغيم جزئين، والعشية مخرة والمساء تتكاثف السحب نسبيا خاصة بالمناطق الغربية للشمال الوسط وأيضا بأقصى الجنوب، مع ظهور خلايا رعدية تكون مسحوبة ببعض الأمطار. تتواصل الريح من القطاع الشرقي ضعيفة إلى معتدلة، عامة تزيد البحر قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة خلال اليوم الغد ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى ب 28-32 درجة قرب السواحل المرتفعات، وب 33 إلى حدود 37 درجة بالنسبة لبقية الجهات. مع غدوة أسخن شوية من اليوم، وتبقى معناتها بفارق صغير معناتها كما قلنا معناتها مقارنة بهذا اليوم الخميس. غدوة نهار السبت إن شاء الله ونهاية الأسبوع بصفة عامة باش يكون معناتها طقس مغيم جزئين بأغلب المناطق، تتكاثر زاد السحب خاصة في المناطق الغربية خلال يوم السبت، بالشمال الوسط تكون مصحوبة ببعض الأمطار، انخفاض طفيف في درجة الحرارة خلال يوم السبت إن شاء الله نظرا لتغير التيارات الهوائية، تصبح من القطاع الشمالي على مناطق الشمال الوسط، تبقى من القطاع الشرقي على مناطق الجنوب ضعيفة إلى معتدة، أيضا البحر باش يتواصل قليل الاضطراب. ويوم الأحد إن شاء الله معناتها تتكاثف أكثر السحب خاصة في المساء في المناطق الغربية للوسط والجنوب مع أمطار مؤقتة رعدية، تتغير اتجاه الريح ترجع إلى القطاع الشرقي تكون ضعيفة إلى معتدة، ودرجة الحرارة عموما تبقى في نفس المعادلات اللي بتشهدها إن شاء الله يوم السبت.
4: نعم، شكرا لك سي بلال الحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي، يعطيك الصحة. تحياتنا لكل أسرة المعهد الوطني للرصد الجوي، شكرا لك، إلى اللقاء، وعيدك مبروك مرة أخرى. مكملين معكم احنا مستمعينا في الماتينال، ماتينال العيد حتى للعشرة ونص. مرحبا
1: بالعيد، نهنيكم بالجو والفرحة نطلوا عليكم، موجاتنا ديما تزهيكم، عيد سعيد بالخير والبركة يهل عليكم.

0: إذاعة الشباب عبد المشتر تسمع صوت
1: معاكم ديما ملمومين
2: ديما ملمومين
0: والعيد معاكم عيدين
1: إن شاء الله ديما فرحانين ومنوعاتنا زهين على موجاتنا الزهو والترب مضمونين
0: على موجاتنا الزهو والترب مضمونين إن شاء الله عيدكم مبروك. إذاعة الشباب تتمنى لكم عيد سعيد، ربي يعيدوا عليكم بالصحة والخير.
3: هذه ماتنا للعيد حتى للعشرة ونص. مرحبا بالناس الكل اللي التحقوا بنا توا على موجة إذاعة الشباب. مرة أخرى نقول لي الناس اللي في الطريق بربي سيسوا رواحكم في الطريق واحدة واحدة، معناتها توصلوا سلامات، ما فما حتى شيء يزربنا، نوصلوا معناتها بعد نص ساعة ساعة، معناتها المهم نوصلوا لباس. كما قلت لكم بداية الحصة باش نمشيو توا اليوم باش نعملوا جولة في أربعة مناطق: الكاف، تطاوين، صفاقس وقفصة، باش نتعرفوا على عادات أهلنا في عيد الأضحى في المناطق هذه. وسعيد جدا أنه نستقبل في ثاني أيام العيد، أنا خليني نسميها سيدة الصباحات في عطلة نهاية الأسبوع على موجات إذاعة قفصة، مش فيروز، نحكي على إيناس حمادي زميلتنا. عيدك مبروك إيناس.
4: عيدك سعيد، عيدك مبروك، أيامكم إن شاء الله فرحة وسعادة وهناء، مستمعين الكل، مستمعين إذاعة تونسية في كل مكان. حسين حبيت نعيد عليك أنت في سيال مو، يعطيك الصحة.
3: يعيش
4: سيدة الصباحات، أنا والله بقيت نستنى السيدة فيروز اسمها ذكري عدناها على موجة إذاعة قفصة، قلت هيا ملا خلينا نصبحوا إن شاء الله كل أيامنا فرحة وسعادة وبدايات جميلة وانطلاقا ان شاء الله ديما نحو الافضل يا رب
3: ان شاء الله. وانا خليني نقول في المباشر ميسج، احنا اختفناك في المباشر لانه انت تو تامن في الحصه التنشيطيه الصباحيه في على موجات اذاعه قفصه، وبالمناسبه تحيه لكل الزملاء في اذاعه قفصه.
4: به
3: ايناس، في قفصه عندنا عادات مختلفه ولا عادات مميزه في العائلات في عيد الاضحى؟
4: حسين باش نقول لك حاجه، قفصه والا اي جهه من جهات معناها الولايات الكل راهي كل بلاد ورطالها نقولوا، لكن كل عائله زاد عندها ارطالها وعندها عاداتها وعندها تقاليدها. احنا من اللي معناها خلقنا في الدنيا هذه عنا عيد الاضحى اللي هو متسمي معناها على الضحيه. عيد الاضحى في المناطق، خليني نقول مش قفصه سبيسيالمون حسينا، بقدر انها الجهه الكل معناها قبلي توزر زاد القصرين هكا، عندنا شويه خصوصيات خاصه في نحكوا على النهار الاول مثلا نتاع العيد اللي هو تحجيز الضحيه. انا من بكري خاطر اليوم احنا في صباح العيد عندنا عادات زاده نسمع في جهات قبلي كنت فما عادات من قبل حسين، اللي هي مثلا وقت الصبيحه بعد صلاه العيد بالطبيعه الانساء خاصه يحضروا المعون الكل نتاع الذبيحه وما يتطلبه معناها من بعد الشويه، خاطر تتبدل العادات. احنا مرتين نفيقوا الصباح نفطروا حاجه حلوه ولا نفطروا اي حاجه فطور الصباح، ولو نفطروا على مثلا على المشوي على البلايه على تتبدل الحاجه هذه خاصه ليالات الثلاثه ليالات الاولى نتاع العيد. كانت ثم عاده معناها يحجوا الضحيه. شنو معناها يحجوا الضحيه؟ يعني بعد ما تذبح العلوج يبقى نهار كامل يشيح، يعني هاك اللوتون اللي اخذت فيه المراه الدواره وغسلتها ونظفتها، فما شكون النهار الاول يطيب معناها كسكسي بالعصبان، حبر ما يحضر العصبان يركب معناها كسكسي بالعصبان، فما شكون يطيب المرقه، فما شكون يطيب القليه. ذاك علاش قلت لك راهي أبار كل بلاد ورطالها زاد كل عائلة وشنو مستانسة بشنو مستانسة بالضبط. بس تحجيز الضحية توا في السنين الأخرى من اللي سخنت الدنيا وإلا تصب شوية مطر ما عاد يبقى الحم معناها يبات ليلة كاملة. عادات قبلي علاش جبت لك على العادات، نسمع بكري في عادات قبلي كانت الديار بالبير، يعني كل دار كان عندها بير قبل ما فماش فريجيدارات وآلات التبريد وغيرها، معناها يهبطوا الضحية كاملة بعد ما الذبحة يهبطوها يبيتوها في البير ويجبدوها كي من غدوة، معناها بير ما فيش ماء بطبيعة تتجبد كي من غدوة وتتقص في العقل وكل حاجة تشد بلاصتها. فما زادة في قبلي عادة نسمع في المرأة من بكري بعد جفان الدوارة تتقسم على ثلاثة. ثم شوية مثلا ما كلمتارن وكل تتشوى نهار العيد سفود اللي نستعمله فيه تو كانت تعمل بالورقة نتاع الجريد النخلة معناها ثم كل ثم هكية عود كما نقوله أخضر يتعمل عليه المسرنة ويتشوى شوية. والجزء الثاني يمشي بطبيعة للشمنكة تركب شمنكة نهار العيد. والجزء الثالث بطبيعة يتعمل به العصفان. حسنوا عادات وتقاليد الكلها مخالفة للعادات الغذائية سائد بها العمل
3: أي.
4: لكن تبقى ديما العيد فرحة ولازمنا هكا نعرفوا كيفاش نتصرفوا. خاصة أنا حبيت نسلم على الناس اللي عندها الأمراض المزمنة على خاطر مثلا لليوم أنا في صباح العيد عنا نصائح غذائية خاصة مثلا بالعباد هذوما خاصة بالعباد اللي معناها تتبدل عاداتها الغذائية وتتقلق شوية من العادات الغذائية لكن تبقى ديما عيد الأضحى نحبوا نعطوها ديما بصحة جيدة إن شاء الله والسلامة للناس
3: الكل. نعم أنت هربت بيا من قفزة هزيتني لقبلي بتبيع معناتها المعلومات مهمة بتاع تحجيج في الحقيقة أنا كنت تحجيج الأضحية كنت نعرفها المطماطة يا أخي مهم جدا أنه عرفت أنه في أهنا في قبلي يعملوها فماشي أكلات مميزة في قفصة معناتها يطيبوها ربات البيوت في العيد بخلاف القلاية والمألوف معناتها عنا
4: في قفصة أنا قلت لك يعني ثم شكون يطيب العصبان يعني نتغدوا بيه هكاية ولا نتعشوا بيه نساء توا مشو كيما نساء بكري بكري كان كل شيء يتعمل بالخفة ويتعمل بالشارة توا معناها العصبان يتكلي معناها نذوقوه نهار الأول سينورة ونهار ثاني أيام العيد راه يركب الكسكسي بالعصبان هذيك معناها من عاداتنا الغذائية نحكو ديما على العادات الغذائية وتتلم نقولوا حسين نهار الأول نهار الكناين ونهار الثاني نتاع العيد نهار البناء شنو معناها معناها المرأة تقعد في دارها في دار رجلها تعاون حمايتها بما معناه معناها زي مسيرة الرحم نهار الثاني يمشوا الإنسان للزيارة بايتهم ويمشوا يتلموا الكل في دار الباب ولا دار الجد هكا يعني تبقى ديما العادات مرتبطة مع كل عائلة ومع كل معناها مع كل ولاية كلنا نتشاركوا في الحاجات نتاع الماكلة لكن الحاجات التفاصيل هذه راهي تختلف من جهة الأخرى بهكا هو معناها ضايع في جهة قفصة وكلهم نقولوا نهار الأول نهار الكناين ونهار الثاني نهار لبنان
3: في عيد الاضحى معناتها يهزوا موسم معناتها ولا ما يهزوش معناتها
4: مالا شنو حسين لو بتسمي عيد الاضحى احنا العياد الكل معنا بالماكله بالماكله بالكونسوماسيون نهار كل شيء معناها الاعياد الكل مرتبطه مربوطه بالموسم كان في رمضان بطبيعه لل 27 والى نهار ثاني ايام العيد زاد كيف نهار في العيد الاضحى ثاني ايام العيد معناها من مفروضة هكا اللي عند الخطيبة يمشي يهزلها جي يقول الحم
3: أيوة
4: جيبو دار ننسيب هذا كيتسمى مع العلاقة احنا عنا خصوصية العلاقة معناها نحضروا علاقة الفاكية وعلاقة تبدأ فيها مثلا الغلة المشروبات الكادو هكا بسيط يعني للخطيبة فمشكون يهز زاد الذهب مع ارتفاع بطبيعة سارة لكن يبقى ديما الموسم يعني هكا عموما نهار ثاني ايام العيد خاطر اول ايام العيد حوسه الدار التونسيه في جهه الكل
3: طبعا إنيس ما نشدوكش اكثر باش ترجع للمباشر شكرا ليك مره اخرى وعيدك مبروك وان شاء الله كل عام تحيا بخير وشكرا على قبولك انك تكون مع حاضره معنا اليوم في ماتينال العيد على موجات اذاعه الشباب يعطيك الصحه يا
4: فرحه حسين تحيه من خلالك لكل مستمعي اذاعه الشباب في تونس الكبرى الكل يسمعوا فينا زاد تحيه ليهم كما انت من بكري شويه لكل مستعملي التاريخ نعرفوا ان شاء الله غدوه راجعين بسلامة إن شاء الله للقراية وللامتحانات وللخدمة إن شاء الله سنية أمنة يا ربي لكل مستمعي طريق شكرا لك حسن
3: شكرا لك عايشك ناس احنا مكملين مستمعينا في لقانا في الماتينال مازالت الاستضافات ومازال الزهوة رب كما سمعنا في الشارع قبيلة ومازلت الموسيقى معكم محمد عنتور وحسن الطاهري حتى للعشرة ونص

0: الشباب.
1: إذاعة الشباب تتمنى لكم عيد سعيد، ربي عيدوا عليكم بالصحة والخير.
2: جولتنا متواصلة في الجهات بعد قفصة باش نمشيو للكيف باش نمشيو للتطاوين ونمشيو كذلك للصفاقس. مرحبا بالناس الكل على موجات إذاعة الشباب، هذه ماتينا لليد.

بتونس فيك وانت معايا واصواتكم مستمعين وتفاعلاتكم تونسنا برشا. ونحب تحية لسي عبد اللطيف بن حمد اللي راجع الى العاصمة كان في قبلي. تحية.

ليه ولكل عائلته وكل أهلنا في قبلي. عيدكم مبروك الناس الكل. أيضا تحية للسيدة إيمان العمري الرويسي اللي قانا متواصل معكم. مرحبا بكل مستمعين وشكرا على تفاعلاتكم. ما زالت الموسيقى، ما زالت الاستضافات، أهلا وسهلا بكم في الماتينال، ماتينال العيد.

0: Le matinal jeune.
1: الصباح رباح
0: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
0: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح.

0: تحلم بالفاك خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك
0: العادة توليها سنين
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجحنا وين
1: واحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مايو من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار،
4: تحية صباحية متجددة من قسم الأخبار. وفي ثاني أيام عيد الإضحى المبارك يستقبل حاجيج بيت الله الحرام أول أيام التشريق، حيث يواصلون رمي الجمرات الثلاثة مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. الزميل هيثم نمام أكد للأخبار أن حاجيجنا الميامين يواصلون أداء مناسكهم بكل يسر رغم ارتفاع درجات الحرارة. رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجدي ذويب يؤكد أن سنة 2026 شهدت عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقفها خلال السنة الماضية، وذلك ببادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية. تحت شعار صحة أمهاتنا مستقبل مجتمعنا، يوم مفتوح غدا يتضمن خدمات صحية مجانية للأمهات والحوامل والأطفال، وذلك في إطار العناية بصحة الأم والطفل من تنظيم الدائرة الصحية بيجومين من ولاية بنزرت. من أخبار العالم، أمريكا تفرض عقوبات على هيئة تنظيمية إيرانية تشرف على مضيق هرمز. غارات إسرائيلية تؤدي إلى استشهاد أكثر من 8 أشخاص في جنوب لبنان. وإسرائيل تقول إنها هاجمت أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: من عشوية العيد تنطلق الاحتفالات، ومن صباح العيد تبدأ المنوعات.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: جولة في الجهات، متابعة لمختلف الحملات وحتى الخرجات والتفرهيدات. أولاد الباك، وكيما كل يوم من 6 للسبعة موعدكم قار. وحتى كان عيد تراجعوا وتفهموا باش الفرحة تزيد. ثاني أيام العيد في برمجة خاصة مواصلين. الصبحية مع حسان والعشرة ونص تجيكم نسرين. تتواصل سلين دايما مع قسم الرياضة والرياضيين، ومع هند السعيدي وأبنائنا في الخارج سهرين حتى موعد عيش الموسيقى مع ذكريات، وسهرة موسيقية احتفالية تونسية عربية مع استضافات شرفية. عيد سعيد، وكل عام وانتم بخير.
2: إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
2: عدل موجتك.
1: تسمع صوتك.
2: تسمع صوتك.

0: صباحنا عيد من إذاعة الشباب.
1: صباحنا عيد من إذاعة الشباب.
2: إذاعة الشباب، عد المجدب تسمع صوتك.
1: عيد الإضحى، عيد المحبة، عيد الفرحة وعيد اللمة.
3: عيد المحبة وعيد اللمة،
1: وأكبر لمة تلقاوها في إذاعة الشباب.
0: وأكبر لمة تلقاوها معانا في إذاعة الشباب.

0: بالعيد هنيناكم وبالجو وديناكم.
1: إن شاء الله عيدكم مبروك. إذاعة الشباب عد المجدك تسمع صوتك.
2: مرحبا بكم مستمعين، عيدكم مبروك مرة أخرى، كل عام وانتم حيين بخير. نجدد التحية للناس اللي التحقوا بنا توا الكل، ونكملوا في استضافتنا والجولة اللي باش نعملوها داخل الجهات، داخل جهات الجمهورية، بعد ما عملنا محطة في قفصة مع الزميلة إيناس الحمادي من إذاعة قفصة. سعيد جدا جدا أنه نستقبل على موجات إذاعة الشباب واحدة من الصحفيات المتميزات، زميلة فاطمة مقني. شكرا فاطمة على حضورك معنا وعيدك مبروك.
3: صباح النور حسين.
2: صباح الخير.
3: مبروك دائما، تحية لك، تحية لكل الفريق العامل معكم ولكل أسرة إذاعة الشباب، إن شاء الله ينعاد عليكم الخير بكل الخير إن شاء الله.
2: أجمعين للتوانسة الكل، وتحية لأهلنا في صفاقس. به نمشي معك مباشرة، نحن حديثنا والاتفاق على الحديث على العادات المتميزة تاع جهة صفاقس في عيد الأضحى. خليني نبدأ بمعلومة أنا نعرفها ومتأكد منها، أنه ثراء المطبخ الصفاقسي وتميزه في الحقيقة معناته ومن غير حتى جهويات في النقطة هذه. خليني نبدأ بالمطبخ الصفاقسي، التراث الغذائي الصفاقسي إن صح التعبير.
3: في سرعة كبير، وثم ميزة معينة اللي هي البنزين والقلية، وتقال القلية هي قلية تونسية بامتياز، لكن القلية الصفاقسية حاجة أخرى، ويعني خلينا نقول مراحل الأعداد متاحة تختلف شوية على القلية اللي موجودة على مستوى تونس العاصمة. البنزين اللي هو السميد المخروش، يقع ترقيده يعني بنهارين ثلاثة باش يخرج منه
2: سميد المخروش، معناتها سميد الأحرش.
3: السميد الأحرش يقع ترقيده في الماء تقريبا ثلاثة أيام هكا، يخرج منه نشا كل حليب معناتها، وبعد يولي مادة ويقع فردها يتسمى نشا. ذلك هو يسمى بنزين بنشاء، يتعمل الأغلب أغلب العائلات في صفاقس يتعمل لول نهار، لكن نظرا تعرف انت لتسارع الوتيرة متاع الحياة وغيره، فبعض العائلات ولات تعملوا ثاني نهار بعد ما يتكمل الحوسة متاع الأول نهار متاع الذبيحة والشويان وغيره، لكن موجود يا الأول نهار يا ثاني نهار، يعني يسميوه تقريبا شقريق، يعني يصير له وقت فطور الصباح وله وقت الفطور تقريبا مع العشرة ونص تسعة ونص العشرة متاع الصباح هكيكا يعملوا البنزين والقلية. دونك يقع فردان البنزين متاع نشاء، يعني بعد ما يولي تقريبا خلينا نقولوا نحن ماء وأبيض في وسط، ويجمد لوطك الحلقوم، وبعد يحاولوا يسريوه يرجع ليكيد، يقع فردانه كل عصيدة. هذاك هو دونك البنزين، سما بنزين لأنه هو سميد يعني مخروج مخرج مخمر بطبيعته، يعني هذاك علاش سما بنزين. ودونك يقع فردانه كيما البنزين على النار، وتحب شوية مجهود طبعا اللي ما يعملش ميسكيلاسيون أيام تبعيد، هذه أحسن ميسكيلاسيون تصير في فردان البنزين. والقلية دونك اللي هي يعني تقريبا الفخذ، هو يكون ديما ماذا بيك هبرة مع الكبدة مع الكلاوي مع القلب. لما شكون يسمط شوية اللحم هذية، لما شكون يقول لك اللحم العلوش ما يتسمطش، طبعا لما شكون يعملها يقبل بنهارين إذا كمش تعملها ولنهار، فياخذ شوية اللحم بقري ويتعمل لو لنهار، لأنه تعرف انت اللحم العلوش أو اللحم الأضحية ماذا بيك ما تمسوش ويقعد يتسمر أو يقعد يحج كما يسموه برشا من الناس ثلاثة أربع أسبوع قبل ما يقع التقديد انت أو تقسيم اللحم. فيقع أعداد القلية هذية شوية تقريبا زيت، تقريبا نقول احنا على كل كيلو كيس متاع ماء، كيس متاع ماء زيت بيانسور زيت زيتونة أو زيت نباتي، كل واحد كل قدير وقدره، على كل كيلو كيس زيت يتحط زيت هذاك يسخن مع قدامي مربيك من الملية متاع العلوش يجي بنين برشا، يتحط لين يسمارو القدامي متاع اللي هذية، ويتحط اللحم يتقلى على نار لاهي ياسر ضعيفة ولاهي ياسر قوية، كي يبدأ يخرج الماء متاعه تقريبا، وانت تزيد تغطي الماء هذيك معناتها بشوية، تغطي الكونتيتي متاع اللحم بالماء لين يتغطى وتخلي لين يتيب لين ينشح لين يقطع على زيته كما نسميوها. وتزيد في الاخير دونك بيان سور تولي يشترط تطيب تعمل الملح مش من الاول وبعد في الاخر تعمل ذره فلفل اسود وتكله بالشفاء. ثم شكون اللي وقت يعمل البازين والقلايه بعد الفردين كي يحط يحطها في القفعه يعمل مع الزيت هذاك شويه عسل يعني اكتشفتها توا مثلا هذيا البارح اول مره ذوقها وبالحق بنا اخرى لما حالة تخيل انت عسل مع بازين يكون ملح فهيك التكامل اللي تجاه موجود من قبل حسان في المطبخ التونسي هذا التكامل بين الحلو والحارة وكان موجود برشا. وخليني نذكر ممكن أسيوس برشا من اسمه على فيش وأنه الميدة التونسية تقريبا حتى الأربعينات القرن الماضي كانت ميدة بالحق كيما الجزائر وكيما المغرب ماهيش حارة ماهيش حمراء. بعد بدأت تدخل عليها مسألة الطماطم ومسألة الفلفل الأحمر وكل ما كانش عندنا من الأول. بعد دخلت شوية شوية في المطبخ التونسي وده أكيد زادها ميزة أخرى لكل الميزات الموجودة في أصالة المطبخ التونسي.
2: نعم بيه حكينا على التراث الغذائي فاطمة فما بعض العادات المميزة أو الاستثنائية اللي موجودة في الجهة ربما تختلف على بقية جهاتنا داخل الجمهورية. نحكي على التزاور المناسبات بالنسبة للخطبة وغيره وحكاية الموسم إذا ما زالت حكاية الموسم مش عارفة
3: الموسم مكتعرف أنتي لما حالة صعوبة الصعوبات الاقتصادية الكبيرة ياسر اللي يتعيشها المجتمع التونسي بصفة عامة يخلي برشا من الناس ممكن حتى على صعيد الاجتماعي يقوم ببعض التغييرات. لكن مع هذا أكيد ليلة العيد برشا عائلات ما زلت تزل الموسم تزل القفة بتاع الموسم اللي يتلقى فيها الحم وطبعا يتلقى فيها الغلة يتلقى فيها الفاكهة وانتو كم نعشنا ما زلت عندكم ولا لا وانه في العيد نشيو الفاكهة الفاكهة اللي هي الكاكاوية والزوزة واللوز وتقع في وسط الفاكهة هذه ثم حلوة زادة كيف كيف مع بعضها وتتقدم للزوار معناتها بخلاف الكاس متاع الشروبو أو الجازوز وأنه بدأ بينا الناس كل نتعدوا على الجازوز والحلو الحلو السفقسي الناس كل تعرفوا كيد الملبس والبقلاوة اللي فيه بنة سبيسيال دونك نقدموا الفاكهة هذه واللي موجودة تلقى زادة كيف كيف في الموسم متاع العروسة تلقى ماذا بيك الخفارية تبدأ مقرفتها هكا ومزيانة والكل وتتهز دونك الموسم تلقى مسكين يبدأ على بكري يحضر في روحه العروس لأنه بالنسبة لي الموسم هدية يا أخويا تحب لها تحضير وتحضير
2: تحضير مادي
3: بالأسف معنوي يبدأ يقولوا زعما شو جايب للعروسة إذا بطل ممكن الكادو العقبال ما تبدأ فردة هب ولا تبدأ من قاعدة ولا حاجة معناتها وهذاك الكل يقولك في الأخير بشو قد لي هو معناتها مش تدخل في جهاز العرس من جديد سينو منعش أنا خبز العيد اللي هو زادك فيه حاجة تفرد بها سباقس يعني مستوى أعداده وتلقى الكوش في سباقس تتفنن على مستوى الأعداد كي كسوف العيد الكبير أو في العيد الصغير وفي بنة سبيسيال بحق حسين يعني
2: فاطمة بالله باش نقاطعك على على على ذكر خبز العيد نتاع صفاقس انا خبز العيد نتاع صفاقس لقيته في العاصمة يتباع باربع دينارات هل هو هذا السعر ولا مبالغ فيه هنا في العاصمة؟
3: لا مش مبالغ فيه لانه في العوام الفارقة ممكن شوية كما ضغط شوية صار ورقابة في العيد الفارط وهدايا اما العام الفايت مثلا وصل حتى الاكثر من هكا وصل 6000 7000 معناتها الكيلو بتاع الخبزة والخبزة راهو تتباع يابو كيلو يابو زوز كيلو وصل حتى 3 كيلو معناتها الخبزة فوصلت بالحق الاسعار نتاعها مع انه ثم اذا كانت مالوغوزمون عدم الرقابة لانه يعني نورمالمون في خبز العيد يكون بسميد لكن كانوا يخلطوه سميد وفرينة كما قلت لك تقريبا رمضان هدايا العيد الصغير هدايا والعيد الكبير تحس انه جستمو يعني ولا تم تنفسية على مستوى تخفيض الاسعار وزادة كيف على مستوى الجودة رجعت شوية والحمد لله.
2: الخبز هدايا معناتها ربيت البيوت يعملوه في الدار ولا وليت مربحا للوقت هات نمشي ونشريوه من الكوشة
3: جستمو هذيك علاش ممكن اللي ساعد في تخفيض الاسعار وانه برشا من الناس وبرشا على مستوى الصفحات الاجتماعية، ولو يبارتاجيو مسألة كيفاش تنجم تحضرها في الدار. وفي حد شيء ما توكا تنجم تعمل دفتر سميد وتعمل معاه كعبة عظم، وتقريبا نقولوا نحن 3-4 مغارف زيتونة وكيس وكيس متاع خميرة، خميرة طبعا متاع الخبز، ويعني تبسبسهم مع بعضهم، وبعد ذلك تبدأ تزيد الماء لين تتعجن، وبعد تقعد تعجنها تقريبا 10 دقائق حتى تخرج هيك البلوتان اللي فيها وتخليها ترتاح. شنو تعمل بعد؟ شد طبق ماذا بيك مش كبير باشا بيان سور يكون متوسط، تقسمها كويرات كويرات، تخليها تزيد تخمر تقريبا درجة 4 ساعة توا الدنيا سخانة، تاخذ كل كويرة بلاصتها معناتها لين تولي الفورمة بتاعها كيما الوردة، دخل على تقريبا 180 درجة درجة الحرارة بليز اوموان 45 دقيقة، تولي عندك أبن خبزة عيد. بيان سور زيدها الفريح نتاع الخبز في وسطها في العجنان اللي هو سينوج وحبة حلاوة والجلجلان وكله، وتزيد تزين بها فوق الوجه، إذا تجيك من أبن ما يمكن أنك تذوقه من الخبز، أضيف إضافة وأنه أنت عملتها في الدار، فريحة الدار تولي كلها بالخبز هذيك، وبالحق عليها كل وتبنن وذوق تحصل. وتم شكون يعمل المبسوط دونك تقريبا نفس المراحل، لكن في وقت ما تطيب الفور دونك طيبوه على التاجين على الغاز، وقبل كانوا جدتنا يحضروه على التاجين الفخار، تلقاه على حطب وفيه بنة غير عادية بالحق.
2: شنو اسمه ما سمعناكش مليح معناتها فاطمة؟
3: مبسوط.
2: المبسوط اللي هو شنو معناتها؟
3: اللي هو تقريبا نفس العجينة بتاع خبزة العيد، لكن يحضر على التاجين على الغاز. وقبل كانوا يحضروا على تاجين الفخار البرة معناتها على حطب.
2: نعم واضح فاطمة.
3: طبعا يحضروه وبعد كنف الحطب هذيك يكملوا فرشته بها الراس وغيره، معناتها الاقتصاد الدائري كان بامتياز حاضر مع الجوز نتاعنا.
2: الحمد لله. فاطمة مقني، شفت كيفاش قلت لكم أنا في البداية أنه التراث الغذائي في صفاقس في الحقيقة متميز، معناتها إذا نحكيه على الأسماك ولا اللحوم معناتها ما شاء الله. أهلنا في صفاقس، تحية ليهم وتحية ليك أنت والكل زملائنا في إذاعة صفاقس، سعيدك مبروك ويعطيك الصحة، شكرا ليك على وقتك فاطمة.
3: سن دائما وتحية مرة أخرى لكل من يستمع علينا، شاء الله
2: أيامكم ديما عايد. يعيش كل اللقاء، احنا مستمعين مكملين معكم حتى للعشر ونص في ماتنا للعيد، صبحية العيد، ما زالت الموسيقى وما زالت الاستضافات.
4: عيشني جنة جنة هذا لا حبه.

0: يلا مستمعينا من لقانا في المتنة المتواصلة معكم، شكرا من جديد على تفاعلكم الكبير مع برنامجنا وكل برامج إذاعة الشباب. تحية من خلود السحباني إلى إيمان ونرجس وكافة المستمعي إذاعة الشباب. خلود، النغم متاعك على صوتك تو تسمعوا بعد قليل بعد الاستضافة هذه اللي بشتهزنا للكاف العالي والنسمة الكافية والضيفة اللي سعيد جدا انه حاضره معنا اليوم مدام نجاة الغرياني اللي هي كاتبه وناشطه جمعيتيه عفوا وتراث الكيف الكل تقريبا قادره انها تحكي لنا عليه. مدام نجاة شنحوالك؟ عيدك مبروك.
1: عيدك مبروك، مرحبا بيك.
0: شكرا ليك، شكرا. شنحوال الكيف مدام نجاة؟
1: سلم عليك الكيف وقالكم لازم نجونا إذاعة الشباب.
0: احنا نجيوكم عبر موجات الإذاعة وإذا كان فما تظاهرات كبرى مؤكد أنه الكيف عزيز على التونس الكل باش نكونوا حاضرين فيها. نبدأ بالسؤال الأولاني، اليوم حبينا الجولة في الماتينال تكون على عادات أهلنا في الجهات. الكيف شنو اللي يميزها على بقية الجهات في إطار الاحتفال بعيد الإضحى؟
1: والله عيد الإضحى هما يحتفلوا بيها الناس كل بعصوب كبعضهم، هو الذبيحة نتاع العلوش والذبيحة نتاع معناها نتاع العلوش معناها فما اللحم، واللحم يستدعي فواحات معينة يحضروها الكافية قبل على الأقل بجمعة 15 يوم، هو الفلفل الأحمر التبل الكروية النعناع البسباس يحضروا هالآليات كلها بشي
0: مازالوا معناتها في 2026 ربيت البيوت يحضروا التوابل نتاعهم معناتها
1: نحن توا هنا مازلنا معناها ما بديناش العوله تاع الصيف ولذا هما يحضروا ان بون كونتيتي للمناسبه هذه اللي جت والدنيا هكا طرفها سخونه ما شاء الله. دونك هذي الفيح متفاهمين فيه يحضروا سميد من قبل. عليش سميد؟ خطر عنا خبز نطيبوه في العيد بالدماء اللي هو خبز المجامع.
0: عليش اسمه هيك؟
1: المجامع خطر هو المجمع بس يجي المجمع يجي فيه العظم فوسكي، كلمة المجامع معناها فيه عظم. الخبز هذا بيان سور يعجنوه كيما الخبز، خبز باش نحطوه في الكوشه ولا نبعثوه الكوشه كيف كيف، اما بسميد وشويه فرينه مش برشا ويقول بوه هكا مش كبيره برشا الكركوبه نتاع العجينه متوسطه ويحضروا العظم يغسلوه من قبل ويحطوه في وسط الخبز، هذيك تركوبة تاع العجينة حط في وسط العظمة ديك.
0: لا العظمة مروبة معناتها بالقشور نتاعها ولا لا تتفقس؟
1: نية نية مغسولة بالماء نية. يحطوها في الوسط ويشدوا طرف من العجينة ويعملوه خيوط خيوط سيور سيور ويلصقوا بيها كالعظمة باش تشد روحها في وسط الخبزة. ويدهنوه بالعظم ويحطوا عليه لفحات تاع الزرارة اللي متكونة من البسباس والسينوش والجلجلين، يحطوها عليه هكا هكا هكا هكا لين يكملوا الكزينة نتاعهم يبعثوه للكوشة. وقتاش هذا يمشي كي بالخمطيط؟
0: ليلة العيد.
1: يمشي ليلة العيد. الكوش عنا في الكيف تخدم بذمة خمس المجامع. فهمت؟ ويجيبوه الفجر ويجيبوه ويعدوا به القهوة النهار العيد الصباح.
0: مش كيما توا ولات فما عاده معناتها يقول معناتها لا يفطر لا قهوه لا حد شيء السبعه يبدا ياكل في المشوي.
1: لا يعدي بيه قيمته ومن بعد يغطوها كالغمزة هناك مش يعدوا بيه اللي يطيبوه سلطة مشوية من الليل تحضر هذيك ودارك حاضرة ويبدأ عاد ذبح العلوش ماك تعرف الريتيل تاع ذبح العلوش تمشي رجال تلبس الشباب نتاعهم يحدوهم لهم نساهم ويرقلوهم ويخرجوهم كل وردة يمشي
0: اي ما شاء الله
1: يصلي الله ويروح هكا هو فما جماعة تدخل الكوجين وجماعة اخرين يقعدوا وسط الدار الميدة والسكيكن والكوينن ولا الباربيكيو ولا اللي تحب عليه يتذبح كسي العلوش فما شكون يتهاب الكرشة نتاعو الفرد يتهبيه والبقية الاخرين يجيبوا المشوي يبدو خرجوا كلكليك شوية الكبدة شوية الزويد كله خرجوها بيان سور ويشرحوها ويبدو في الشويين وبعد شوية هكاك ياخذوا الحمل باش يشوه الكافية يشوه نهار العيد ما يبيتوش العلوش
0: دي مختلف على عادات اهلنا في الجنوب
1: لا يقول لك ما يشمعوش وكما هنا في تونس يشمعوه لا لا لا هذوم حاضر بناظر ياكلوا المشوي وجماعة الاخرين في الكوجينة يدوا العصبين درك حاضر الخضر نتاعو مريق لكل شيء عصبنوه ويحطوا الفطور يطيب كسكسي بالعصبين واللحم
0: ايواش مشوي يوم بعد كسكسي باللحم
1: ايه ماضي ثلاثة يفطر كسكسي بالعصبين واللحم ما يبيتش العصبين اليوم غدو ياكلوه في نهار
0: وهذه فيها حكمة ولا معناتها عادة وكهو معناتها
1: معليش هما خاطر ملفين بلاد يربوا العلوش لا باهي بلاد يربوا العلوش وما عندهمش بكري وفيش يخبوه فريجيدير فهمت ما فهمش فريجيداري والكرشة نتاعو ما تصبرش خاطر الكرشة ما كتعرف يا توكي تعصب منها وكل شيء وتبيت وفيك ما كتبيت فريجيدير هم عندهمش فيش يبيتو ولي يطيبوه في الاخر يرغدوه اش معناها يرغدوه يزيدوه الحليب في المعصوص الحمراء
0: ان شاء الله بلطف ان شاء الله لاباس ان شاء الله لاباس مدام نجات ان شاء الله تكون ديما في صحه جيده
1: يقال باش تنحي الشحم الحليب ينحي الشحم
0: اي فهمتك به الحديث هذا على العيد يهزني السؤال نحب ناخذ الاجابه معاك وخاصه انه انت كاتبه كتاب على عادات اهلنا في الكيف البرزقين معناتها هل وقتاش بدات ظهرت الاكله هذه مع عيد الاضحى ولا في مناسبه اخرى ولا عندها ظرف معين اخر
1: والله البرزقين في الكيف هو أكل لكن هو مربوط بعيد مايو
0: ايواش اي
1: عيد مايو وجينا 14 مي
0: هاي
1: علاش 14 مي
0: هاي
1: 14 مي هو دخول الصيف بالتقويم الفلاحي
0: هاي
1: او التقويم العجمي
0: هاي
1: السنية هو في حد هو قربان يتقربوا به اللي المجتمعات اللي كانت ضاربة في التاريخ اللي هما البرابرة جدودنا البرابرة كي يخرجوا من الشتاء ومن الربيع وتخرج الصابة باللي عدهم في حضاها معناها خرجة سلامات يعملوا القربين هذاك النهار 14 ماي ويسموه قربين مايو. مايو هو قربين للإلهة مايا. مايا مايا هي إلهة الأرض.
0: أي
1: معناتها بس مش يتقربوا لها هم.
0: أي
1: يتقربوا لها بما هو موجود اللي عندهم يعيشوا منه يعيشوا الغلم قدامهم. فهمتني؟ والطقس ربيع يمشوا ينحوا الكليل خاطر ما عندهمش فحات. على ذاك طيب العام بالكليل.
0: أي
1: بالكليل وعندهم بقية الكسكسي نتاع العام القديم يكملوها في مايو طيبة. خاطر مش يبدو كسكسي جديد مع الصابة جديدة.
0: أي باش ما فهمتك. تقريبا انتم في عيد مايو تعملوا البرزقين واهنا في نابل يعملوا العجة الحارة باعتبار انه عندهم هما الهريسة والجهة المعروفة بالهريسة.
1: هو عيد مايو اللي بارتاجي بالتوينس اللي موجودين الوقت ديك عندهم في نابل عجة مايو اللي طيبة بالخضرة.
0: واضح فهمت.
1: وفي قرطة كيف كيف في سيرة الجنوب كيف كيف يحتفلوا بعيد مايو. عليش يحتفلوا بعيد مايو؟ يحتفلوا به احنا في الكيف قلنا يعملوا قربين للإلهة مايا. ومنتو يحتفلوا مع جميع التوينس في النهار ديك. خاطر يقال ان فما واحد فرعون يحكم في البلاد هذه مع ليبيا وكان موجود في ليبيا. هو أصله بربري وكان عامل فيهم كما تقول انت.
0: هو حاكم وقتا ما نصورش فرعون معنا.
1: حاكم
0: اي حاكم
1: حاكم اي من سلالة فرعون السلالة البربرية. تعرف الفراعنة فيهم سلالة البربرية.
0: واضح.
1: والعائلة 16 في مصر هي حكمت في مصر وهم من أصول بربري.
0: واضح مدام نجيد.
1: دونك نرجعوا البرزيان اللي هو مربوط بطقوس مايو. فهمتني؟
0: واضح.
1: دونك حكاية الفيكي والكل دي كل جت من بعد
0: زادوها زيادة. واضح. شكرا لك مدام نجات يعطيك صح على كل فكرة. العادات اللي عطيتها لنا على عادات أهلنا في الكيف بصفة خاصة وفرصة أنه نهني وأهلنا في الشمال الغربي مرة أخرى بالعيد كل عام وهم حيين بخير. بطبيعة الحال نعرف أنه موجاتنا توصل لكل الجمهورية التونسية. لقانا منزل متواصل معكم مستمعينا في ماتينال العيد. نكملوا معكم بالموسيقى وبقية الاستضافات. موسيقى

0: وحشني.
1: بالعيد نهنيكم بالجو والفرحة نطلوا عليكم. موجاتنا ديما تزهيكم. عيد سعيد بالخير والبركة يهل عليكم.
2: عيدكم مبروك في ذاتي برشا برشا.

يلا مستمعينا مرة أخرى باش نطلب منكم بكل لطف أنه الناس اللي مروحين توا في الطرقات السيارة واللي هم اختاروا أنه يعديوا العيد متاعهم بحذا عائلاتهم ويرجعوا اليوم لأنه غدوة فما يوم عمل بالنسبة للبعض اللي ما أخذاش عطلة يوم الجمعة. رجاء سيسر ويحكم يمشي واحدة واحدة واحدة واحدة نوصلوا حتى بتأخير ساعة أو ساعتين نوصلوا السلامات. هذا المهم طريق السلام للناس الكل. احنا مكملين معاكم مستمعين حتى للعشرة ونص في ماتينال العيد صبحية العيد. بدينا معاكم من ستة ونص حتى للعشرة ونص. بعد شوية موعدكم باش يكون مع نسرين. احنا مازالت عنا استضافة اخرى باش تهزنا التطاوين باش نتعرفوا على عادات اهلنا في تطاوين في فترة عيد الاضحى المبارك. نكملوا بالموسيقى معاكم محمد عنتول وحسن الطاهري.

0: إذاعة الشباب تتمنى لكم عيد سعيد، ربي يعيد عليكم بالصحة والخير.
1: عيدكم مبروك في إذاعة الشباب، برشا برشا.

0: الماتينال جول.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين اهالينا وحبايب.
2: الماتينال جول العيد فرحة ومعانا يولي فرحتين
3: بزهو والترب ديما ملمومين وعلى موجاتنا
2: وعلى موجاتنا في كل المناسبات محتفلين.
3: جولة تونسي، موسيقى، متابعات ومسابقات،
2: برشا ربح الأغلى مستمعين،
3: برشا ربح الأغلى مستمعين.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: وسعد صباحكم بكل خير. حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق. أخصائي والتغذية يحذرون من الاستهلاك المفرط للحوم والأكلات الدسمة، داعين إلى ضرورة الاعتدال. تشهد طرقتنا كثافة مرورية خلال هذه الفترة، خاصة مع استئناف العمل غدا بعد عطلة عيد الأضحى. والمرصد الوطني لسلامة المرور يدعو بالمناسبة كافة المواطنين إلى ضرورة التقيد بقواعد السلامة المرورية. تلاميذ المرحلة الابتدائية يستأنفون غدا الاختبارات الكتابية للثلاثي الثالث والتي تتواصل إلى الثاني من جوان القادم. تونس تحتضن بداية من يوم غد وعلى مدى يومين المؤتمر الدولي تحت عنوان التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، وذلك في إطار الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للإنصاف والتنوع والإدماج. في العالم، الجيش اللبناني يعلن مقتل عسكري لبناني جراء استهدافه بغارة إسرائيلية في النبطية جنوبية البلاد. والجبهة الداخلية الإسرائيلية تعلن تفعيل سفارات الإنذار في الجليل الأعلى إثر إطلاق الصواريخ من لبنان، وحزب الله يعلن استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية. لقاءنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
4: معلومة الوافية.
3: نفس الروح، نفس الإحساس.
4: نفس الإحساس.
3: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
4: من القلب للقلب.
3: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: صباح نعيد من إذاعة الشباب.
1: صباح نعيد من إذاعة الشباب.
2: إذاعة الشباب عد المجدد تسمع صوتك.
1: عيد الإضحى، عيد المحبة، عيد الفرحة وعيد اللمة.
3: عيد المحبة وعيد اللمة.
1: وأكبر لمة تلقاوها في إذاعة الشباب.
0: وأكبر لمة تلقاوها معانا في إذاعة الشباب.
1: صباح نعيد من إذاعة الشباب.

0: بالعيد نهنيكم بالجو والفرحة نطلوا عليكم موجاتنا ديما تزهيكم عيد سعيد بالخير والبركة يهل عليكم
1: عيدكم مبروك في ذات برشا برشا
2: التسعة وتسعة وربعين دقيقة. مرحبا بكم وسمعينا تسمعوا في ماتينال العيد وإحنا معكم حتى للعشرة ونص. وآخر استضافاتنا اليوم باش تهزنا العروس الصحراء إذاعة تطاوين. وسعيد جدا أنه نستقبل معنا اليوم ليلى بوعجيلة زميلتنا المتميزة والمتألقة. نقول لها عيدك مبروك ليلى. شنو أحوالك؟ كل عام تحيي بخير
3: وانت صحة سلامة حسين. ان شاء الله عيدكم مبروك, ان شاء الله عيد هنا على الناس الكل, ان شاء الله عيد كلكم بخير وصحة وعافية, وان شاء الله عيد سعيد على الناس الكل. يعطيك صحة, شكرا لك على الاستضافة في ثاني ايام العيد. تحية ليك وتحية لخونا صديقنا محمد عنتول اللي عندنا ذكريات جميلة برشا في الماتينال.
2: طبعا هو بيدو بيدلك التحية.
3: تحية كبيرة لمحمد, ان شاء الله عيد مبروك, ان شاء الله ربي الناس كل عيد في ظروف طيبة. سمعت من بكري شوية كجولة محلاها مزيانة في تونسنا المزيانة من شمال للجنوب وعادات وتقاليد, لكن حاجة اللي حتى انه برشا حاجات معناها نتقابلوا فيها وما احناش بعاد برشا برشا على بعضنا في العادات والتقاليد مثل عيد الحل المبارك. اهم حاجة انه الحمد لله معناها مازلنا محافظين على كل تزاور, مازلنا محافظين على صلة الرحم ما بيناتنا, مازلت اليوم العائلة الكبيرة تتلم وتجتمع. ونحن في الجنوب خاصة يعني مازالت اللمة معناها موجودة, مازالت الحقيقة يعني الناس كلها خاصة اليوم الميزة متاع نهار ثاني عيد يمكن أول عيد للناس كلها, كل واحد ليه في في في في علوش وفي جوج ما بيك وفي الحوسة متاع العيد. ولكن مع هذا فما لما حتى نهار العيد, ولكن لما ثاني عيد هي اللي تكون معناها متميزة.
2: شنو اللي يميزها ليلى؟ هذا هو
3: اللي يميزها اليوم. مثلا خليني نبدأ لك من البارح. البارح الصباح بعد الحوسة متاع العيد على فكرة فطور نصف نهار يلزموا في دار الكبيرة, معناها كل واحد يجيبك الصحين نتاعو وكشقيله اللي كتب من ربي, كل واحد شنو طيب. مثلا عادتنا في الجنوب بصفه عامه, في تطاوين بصفه خاصه, السخيطه نتاع العيد ما تتنسش. معناها نحن فما عاده من قبل مجدود يقولوا تحج, معناها يحججوها. وهي عاده معناها صحيه, حتى تو كي نسمعوا اخصائي التغذيه يتحطوا عليها يقول لك لازمها تشيح معناها من الدم نتاعها باش اللحم يكون صحي تاكله. فهذه احنا من قبل معناها من باتنا ومن باتنا وجدادنا ومازلنا موكلين فيها. شوية تغيرت بعض البعض اليوم معناها يستهلكوا منها السقيطة, لكن الأكثر الحقيقة تبقى تحج. العادة متاع فطور نهار العيد حسين كل واحد وكيفاش. فما اللي يشري تريف الحم قبل العيد يحضروا الفطور نهار العيد, وفما اللي يشري دوار على بكري كنساء تعرف تبركلا الحراير المقدودات على بكري تحضر دوارة وتتقد وتبدأ حاضرة فطور نهار العيد برشا يطيبوا كسكسي بالعصبان ويتلموا كما قلت لك. كل واحد يهز معناه تريف من الدار متاعه, واحد كسكسي بالعصبان, واحد كسكسي باللحم, واحد كل واحد شنو يطيب معناه, ما فيهش حاجة خاصة تجيب نهارتها.
2: المهم اللمة.
3: المهم اللمة يعطيك الصحة. الدار الكبيرة ما شاء الله تبدأ مليانة, الناس كلها موجودة, وهذا يذوق من صحن فلان والآخر ياخذ من صحن فلتين, حتيلو لما محلاها والعشية يرجعوا كل واحد لداره أو كبقية الحوسة اللي ما زالت تكمل. اليوم الصباح تتكسر السقيطة متاع العيد, اليوم تتكسر وتتقسم وكل حاجة تمشي لبقعتها. وفما عادة موجودة في تطاوين, ما هيش في تطاوين الكل الحقيقة, يحضروها الحاجة هذية اسمها سبحان الله. ينحيوا حسين الكتف اليمين السقيطة ويقصوا معاه شطر الرأس, خطر شطر الاخر ثم اللي طيب وياكلوا, ثم اللي يحب يعملوا قديد يقدوا حتى راس يعملوا قديد. سبحان الله هذية يتيبوا, هي علاش خطر كي تسمعها تقول سبحان الله معناش هذا هذا كيفاش يتيبوا مع بعضهم. يتيب الكتف اليمين هكا دوب اللي يتكسر شوية شوية معناه ما يتفرقش من بعضه, وتزيد معاه شطر نتاع الراس ويتفوحوا على البارد معناها ازعر, مش معناها ماهيش طماطم, كل شيء الصفحات نتاعو معناها يتيب ازعر ويخليه حتى ينشح كومبليتمون, يخليه يبرد وياخذوا من بعد يتلموا عليه كيف كيف العائلة وكيف يتلموا يبدأوا يستهلكوا في الأكلة هذه يأكلوا وهم يرددوا سبحان الله وبحمده سبحان الله. يعني عادة تجمع العائلة كله في نفس الوقت، معناها تحس أنها جمع ما بين العبادة وما بين الفرحة يعني، وتأكد الحقيقة عمق معناها الروابط العائلية. يعني اليوم العائلات اللي يعملوا سبحان الله مستحيل واحد يأكل معناها وحده سبحان الله في داره، ناس كلها ملمومة، ناس كلها تأكل الأكلة هذه. سينو فما زادة القلاية اللي في تونس الكلها معناها نعملوها، ما تختلف، فما اللي يعمل القلاية زعرة، فما اللي يعمل القلاية الحمراء، هذه كتيب الحمل العلوش بين شغل اليوم. الخبز زادة كيف كيف حتى في تطاويني،
2: فما خبز خاص في تطاوين هاي به
3: فما خبز شنو خبز معناها العادي، الخبز نتاع السميد ماهوش فارينة، خبز سميد يتحضر يتخمر على بكري صباح بكري يحضروه ويتيب. تعرفك المشكلة نتاع الكوشة باللي مش تشري الخبز لابد مش تستحق، والكوشة بترتاح نهارين ثلاثة دونك تتحرك هنا الحراير وتحضر الخبز نتاعها. فما حاجة قديمة برشا اللي توا تحسها ولات معناها كينها مش تندثر شوية في العائلات اللي مازال، فما العصيدة البيضاء، فما ناس اللي تحب تحضرك الشمنكة شوية من القلب وشوية من الكبدة وشوية من الكرشة متاع العلوش يعملوها شمنكة يستهلكوها بالخبز، فما اللي يعملوا لها العصيدة البيضاء يعصدوا لها العصيدة البيضاء ويأكلوها بالعصيدة. هذه عادة على فكرة قديمة برشا ما عادش برشا اليوم الحقيقة يحافظوا عليها.
2: محمد عنطول قال لي العصيدة الحار.
3: اي لا ايوه كان محمد يعرفها الموزة يا محمد بالفلفل الفلفل المعجون. نحن عندنا حاجة اسمها الهروس معناها معروفة في الجنوب، الهروس الجيبسي والهروس التتاويني، هذايا فلفل يتعجن بالبصل حشيكم بشويه طماطم حمراء، يتقصك البصل ويتذبل شويه في الزيت ويتضاف له الفلفل الاحمر الشايح، وبعد هيك يحطوا له شويه ويخرجوه ويرحيوه، وبعد يظهر يزيدوه شويه طماطم نتاع الطماطم المرحيه ويتخلط هذايا، وبعد يتغمر بالزيت ويتحط ويتخبى، هذايا يبقى ما شاء الله معناه يصبر بالكدا بالكدا، هذايا طيبوا بيه العصيدة هذيك اللي توا السور محمد راهو يتشهى فيها ويذكر فيها عصيدة العيد. تقريبا هذه أهم الحاجات اللي معناها اللي تميز يمكن الجنوب. سينو تويكا تقريبا الناس كلها ولات كيف بعضها، القلاية تطيب على بكري. والله أنا مثلا حضرت قلاية معناها نتاع فطور البارح ماهوش من لحم العيد الحقيقة على بكري، حتى نعرف باش تتشد معناها في الحوسة نتاع العيد باش تتلها، دونك هذيك طريف قلاية حاضرة دوبما تكمل تاخذ ريف قلاية نتاعك وتفطر منها. واليوم اللمة كيما قلت لك بعد شوية في سبحان الله، واللي ما طيبش البارح الكسكسي يجيب الكسكسي صحيح ماهوش فطور نصف النهار، يجي هكا بين نصف النهار وبين عصر، هذيك هي الماكلة اليوم العشية. والمشوي فما للبارح شوية وفما لليوم صباح بعد القهوة، فما اللي يعمل طرح مشوي صباح قبل سبحان الله، وكل واحد وكيفاش معناه كل واحد وكيفاش يحب. السلايد تبدا حاضر على بكري او كان نساء يحضروا كذا المشوي على بكري يحضروها يحطوها في الفريجيدير، تتقص السلطة الخضراء، تعرف زاد الخضرة معناها السلطة الخضراء صحية ويلزمها تكون مع الحم، مش واحد ياكل حاجة شايحة، تتحضر على بكري ما تتفوحش باش ما تفسدش، هاكا تخرج بشوية بشوية وتفوح، وبيان سور تحير الزيت والهريسة ما يغيبش على حتى طاولة، والسيترونات توا ما شاء الله معناها بلادنا تبارك الله معناها فيها الخيرات الكل، هيك القارس البنين هذاك اللي يحضر زاد كيف كيف على بكري يحضروه يعصروه وقدوه يحضروه، خاطر عادة استهلاك الجازوز ما عادش دارجة برشا برشا، توا تبارك الله تقريبا الناس الكل ولات تحضر السيترونات نتاعها في الدار، وصحة بالشفاء للناس الكل، وإن شاء الله عيد هنا وإن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير يا ربي.
2: ليلى بوعجيلة محلاها الجولة اللي عملتها بينا في تطاوين والتراث الغذائي بطريقتك المتميزة والحلوة ياسر. من خلال المصافحة معك معناتها نحب معناتها توجه تحية أيضا تحية كبيرة برشا برشا للزميل حاتم الغرياني الزميل المتميز في إذاعة تطاوين وكل زملائنا في الحقيقة في إذاعة تطاوين وأهلنا في تطاوين والجنوب الشرقي والجنوب الغربي، كل المحبة الكبيرة والتوانسة الكل بطبيعة الحال. شكرا ليلى وعيدك مبروك مرة أخرى، وشكرا على الوقت اللي خصصتونا اليوم.
3: شكرا يعيش لك صحة، صلى كل عام وانتم بخير، تحية كل زملائي في إذاعة الشباب ونتقابلوا على الخير
2: إن شاء الله. شكرا ليك. احنا مكملين مع الموسيقى بعد هذه المداخلة المتميزة متاع ليلى بوعجيلة.

يلا مستمعينا نرحب، وقبل ما نكملوا معكم بقية برنامجنا بزميلنا سليم القصيبي اللي خذ المشعل على محمد عنتور باش يكمل معكم مع بقية زملائنا حتى للأربعة تاع العشية. بعد شوية باش يكون موعدكم مع نسرين حشينا في سنين دايمة حتى الماضي ساعة ونص، احنا الوقت تعدى فيسع فيسع معكم، بدينا معكم من الستة ونص ونكملوا حتى للعشرة ونص، ما زلنا معكم في الماتينال ماتينال العيد، وما زالت الموسيقى والزهو والطرب كما سمعتوا في الشعرة اللي تعدت قبيلها شوية. يلا نكملوا مع الموسيقى.

0: يلا مستمعينا تخليكم على موجات إذاعة الشباب. بعد شوي كما قلت لكم موعدكم باش يكون في سنين دائمة مع نسرين حشينة حتى الماضي ساعة ونص، مع ماضي ساعتين الموعد يكون مع سنين دائمة السبعة قسم الرياضة وزميلة منى حمام، وأيضا موعدكم يكون مع الخمسة مع وصال سنوسي في فقرة غنوة المسجلة راديو باك، يكون مع سهلة السلطاني بداية من الستة العشية، ونشرة الأخبار كما تعودتوا السبعة ونص، الثمانية غير أربعة الموعد يكون في توب سبور مع وفاء فدو، وثمانية غير درجين تجيكم هند سعيدي في سنين دائمة ثمانية، وعيش موزيكا الموعد يكون فيها مع ذكريات حمادة بداية من 39 دقيقة. يلا موسيقى.
1: بعرف كانكس انسيرون انسيرون فيلتر نيرت بكالاري كازنك سباسو

الحاجات البيها ديما توفى فيه. ساعة احنا كنا معكم الستة ونص وتوا وصلنا لوقيت اختتام برنامجنا معكم اليوم ماتينال العيد. سيسر رواحكم في الطريق، فما برشا اكتظاظ مروري، ردوا بالكم على رواحكم. أجمل تحيات سليم القصيبي، محمد عنتول وحسن الطاهري. بعد شوية موعدكم مع نسرين حشانة، إلى اللقاء.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. وزارة التربية تعلم في بلاغ لها اليوم تلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026 أنه بإمكانهم الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة الراجعة إليهم بالنظر عبر الموقع edunet.tn، وذلك بداية من 4 جوان المقبل وإلى غاية 9 نفس الشهر. وفي حال وجود خطأ يسحب المترشح مطلب اعتراض من الموقع ويسلمه إلى دارة المعهد في أجل أقصاه يوم 9 جوان القادم. تونس تحتضن بداية من يوم غد على مدى يومين المؤتمر الدولي تحت عنوان التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، وذلك في إطار الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للإنصاف والتنوع والإدماج. أكثر من 200 امرأة عاملة في القطاع الفلاحي تنتفع بخدمات طبية وشبه طبية متنوعة خلال قافلة صحية انتظمت مؤخرا بالمدرسة الابتدائية الأمل بمعتمدية مزونة من ولاية سيدي بوزيد. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعقد الاثنين المقبل جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، وستخصص هذه الجلسة لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإزدان مجلة الصرف الجديدة. في العالم، غارة جوية إسرائيلية اليوم على جنوب لبنان تسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 5 آخرين. ونائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يقول إن بلاده تسعى للإفراج عن كل وصولها التي جمدتها الولايات المتحدة، مضيفا أنه يجب إعادة الأصول الإيرانية المجمدة بشكل كامل وغير مشروط. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: من غير ما تحتار، العيد على موجاتنا أحسن خيار.
3: إذاعة الشباب، صوت الفرحة في كل دار.
4: صوت الفرحة في كل دار.
3: من سنين في إذاعة الشباب ديما معاكم معايدين
1: بالإيقاعات والجو الحفابي،
3: مسابقات وجوائز للغوالي.
1: نغنيه ونفرحه بالصوت العالي،
5: نغنيه ونفرحه بالصوت العالي.
3: العيد فرحة في كل دار،
1: كل عام يزاهينا كبار وصغار.
3: إن شاء الله عيد البركة والأنوار.
1: إذاعة شباب معاكم في كل عيد،
3: تجمعنا موجاتها وتقرب البعيد.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: إن شاء الله عيدكم مبروك.

0: إذاعة الشباب عد موجتك تسمع صوتك.
1: عيدي وسنين داي.
2: إذاعة الشباب تتمنى لكم عيد سعيد.
1: العيد هدية والجو يبدأ معنا من الصبحية، يتواصل في العشوية ويكمل في السهرية.
0: إن شاء الله عيدكم مبروك.
1: عيدي وسنين داي.

ان شاء الله عيدكم مبروك، اهلا وسهلا بكم الناس الكل، ان شاء الله يوميتكم كلها افراح وكلها يا ربي لما في الخير وسعاده، وان شاء الله بالاخبار الجميله والزينه وبالتوفيق والنجاح لكل تلاميذ البكالوريا. ان شاء الله يا ربي يوفقكم وينجحكم. اليوم ثاني ايام عيد الاضحى، الخميس 28 مايو 2026، مواصلين معاكم في منوعات العيد. نجموا تتواصلوا معنا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. وإذا اليوم حصتنا أكيد باش تكون منوعة ومزيانة بكم ونسينكم في ثلاثة سوايع هذوما من توا حتى المدي ساعة ونص، خليكم معنا. إذا برشا جو برشا موزيكا، نحب الناس الكل تتواصل معنا مختلف ولايات الجمهورية. علاش؟ على خطر اليوم نعرفوا لكل ولاية ورطالها، كل بلاصة عندها عاداتها وتقاليدها. فاليوم مصافحة كل شخص يحكينا على منطقته كيفاش يحتفلوا بعيد الأضحى، شنو نوعية الأكلات اللي حضروها في العيد. ونعرفوا نحن تقريبا أعيادنا كلها مرتبطة بالأكل وخاصة الأكل الدسم. فاليوم حبينا نعرفوا كيفاش نحتفلوا كل ولاية أكيد، وكل معتمدية عندها طريقة خاصة في تحضير الأكلات الشهية. وأيضا الحداش عنا موعد مع أخصائية التغذية يسرى مادي اللي بشعطينا فكرة كيفاش نحاولوا إنه ناكلوا هيلثي بين ظفرين صحي، ولو أنه العيد والصحي ما يمشيوش مع بعضهم برشا، ولكن مش نحاولوا كيفاش احنا ما نحرموش رويحنا وفي نفس الوقت ما نتقلقوش. على خطر نعرف اللي في بعض الأوقات الإنسان كي ياكل هكا بينهم وينوع وكل ينجم يتقلق على مستوى الصحة. فاليوم باش نحاولوا كيفاش ندللوا رويحنا أكيد، وتكون طاولتنا ديما معمرة إن شاء الله بالخير وعامرة خاصة، ولكن بطريقة تكون هكا صحية وتريحنا. خليكم معنا، الجو الجو برشا موزيكا، سليم القصيبي ونسرين حشانة معكم من توا حتى الماضي ساعة ونصة.

0: أنا ما بقدر أتحمل اللي عم يعملوا فيي، بيضربني بيعذبني، أنا بس أم لأولاده.
1: بدلو يحكي السكرتير واتساب حتى هذه تمارا
2: حضر العشاء ما بيجي.
3: أنا شو ناقصني؟
2: مش معبرني
3: شو ناقصني تما يهتم فيي؟ أنا مأكدة إنه في
2: وحدة قدام مرة بدي أتحمل، قدام بدي أتحمل يعني
4: أكيد عم بيخونني.

بالعيد نهنيكم بالجو الفرحان طل عليكم. موجاتنا ديما تزهيكم. عيد سعيد بالخير والبركة يهل عليكم.

0: إجانيكم واصلين معاكم على موجات إذاعة الشباب عيادي وسنين دايمة لحداش وثلاثة دقائق. إن شاء الله تكونوا بخير شيخين متفردين وملمومين وتسمعوا كان في الأخبار الزينة. احنا موزيكم حتى ما دي ساعة ونص باشا موزيكا إذاعة الشباب معاكم محتفلة من البارح لليوم. نكملوا أكيد في منوعات العيد ونستقبلوا تهنيكم وأمانيكم والتحايا اللي تقدموها أكيد واللي توصلنا إن شاء الله نبثوا في المباشر. اذا احنا توا باش نحكيو نوتريسيون تغذيه باش نحكيو على العيد الكبير عيد الاضحى اللي احنا بالاساس اعيادنا كلها مقترنه بالاكل للامانه، ولكن عيد الاضحى بصفه استثنائيه تكون الباز نتاعو فما برشا ماكله وخاصه ماكله دسمه دهنيه والاطباق نتاعنا التونسيه ما شاء الله عليها غنيه بالدهنيات كما يقولوا اخصائي التغذيه. وسعيده جدا إذن في ظاهرة باستقبال أخصائية التغذية يسرى مادي. توحشناها برشا يسرى، نقولوا لها إن شاء الله كل عام وهي بخير. عيدك مبروك يسرى. ما نعرفش إذا
1: مستمعين الكل كل عام وانتم بخير إن شاء الله.
0: إن شاء الله عيدك مبروك سنين دايمة. يسرى أنا فما كلمة هكا كي نسمعها الغنية بالدهنيات هكا أطباقنا ما شاء الله غنية بالدهنيات، أطباقنا دسمة في العيد ومن غير عيد، والماكلة التونسية الحقيقة بنينة وسبايسي والحقيقة هكا هي تفرح تفرحك في في لحظة الأكل متاحة، لكن الحقيقة بعد ما تاكلها السعادة ديك ما تقعدش برشا.
1: هو كما قلت انت نسرين، هو الاطباق نتاعنا فيها هذيا راهو ان بوان بوزيتيف اللي هي كما قلت انت سبايسي، اللي احنا عندنا لي زيبيس ما شاء الله، ولي زيبيس هذوما راهم معناتها في اغلبهم مفيدين للصحه وفيهم دي زونتي اوكسيدون فيهم دي زونتي انفلاماتوار، وهذوما من الحاجات اللي يميزوا الحميه المتوسطيه نتاعنا. عندنا زيدا قلت لي اللي هي بنينه والبنه هذيك بالحق راهي تشعرنا بالسعاده، وهو راهو
0: سعاده لحظيه وقتيه.
1: هي سعاده لحظيه، هو راهو من الحاجات الباهيه انه بالحق مع الماكله راهي تشعرنا بالسعاده، ولكن باش ما تكونش السعاده هذيك لحظيه لازمنا نعرفوا شنو نختاروا وشنو ناكلوا بالضبط. دونك احنا حكينا على الاطباق الدهنيه، هو اللحم العلوش احنا توا في العيد معروف هو من اكثر معناتها الاطعمه الدهنيه الموجوده.
0: وهو يسرى يسرى سامحني حبيت نسالك، بما انه نحن باش نحكيو توا على اللحم العلوش، اللحوم الحمراء هل هي كيف كيف يعني كيما اللحم العلوش كيما اللحم البقري، والا فما فرق؟ على خاطر نعرفوا نحن فما شكون اللي يشري اللحم فما شكون اللي يضحي، كل حد وكل قدره وقدره كل ميزانيه وكل سنه وانا نقولوا ظروفها للامانه. فلهنا اللحم كيف كيف يعني القيمه الغذائيه نتاعو والسعيرات الحراريه كيما اللحم العلوش كيما اللحم البقري، كيما فما برشا تعيد باللحم مجمل يعني فما ناس بتشري اللحم الإبل وتاكله، هل اللحوم هذية تتشابه ولا فما اختلافات؟
1: هي القيمة الغذائية متاع اللحوم الحمراء في المجمل كلها قريبة لبعضها، لكن الاختلافات معناتها صغيرة كما قلت أنت، مثلا من ناحية الكمية متاع الدهون الموجودة، من ناحية الكمية متاع الحديد الموجودة. ففي اللحوم الحمراء أنا مثلا أقل لحم فيه دهنيات هو لحم الحصان، صحيح هو هذيك من أقل معناتها اللحومات اللي فيها دهنيات، ومن أكثر اللحومات اللي فيها دهنيات اللحم الأحمر فيه دهنية العلوش. يعني هما ثم معناتها في المجمل القيمة الغذائية متاع اللحم الأحمر الكل تكون قريبة لبعضه، ولكن ها قلنا هو العلوش من أكثر اللحوم الحمراء الدهنية، ونلقاو الحصان نلقاو الجمل نلقاو البقري هذوما اللي أقل دهنيات من العلوش، ولكن كما قلنا معناتها في المغلب راهو باش نلقاو نفس القيمة الغذائية. واللحومات الحمراء هي جينيرالمون راهي القيمة الغذائية متاعها طيبة، راهو معناتها عكس اللي يتخيلوه برشا، راهو اللحم الأحمر ماهوش بالضرورة مضرر، راهو اللحم الأحمر فيه قيمة غذائية باهية، فيه بروتينات الجودة متاعها باهية، فيه الحديد، فيه فيتامين دالا، فيه فيتامين بي 12، مثلا البي 12 موجود كان في المنتوجات الحيوانية لحديد نلقاوها معناتها بصفة حصرية في اللحوم الحمراء، خاصة نحن عندنا معناتها نسبة كبيرة من العبيد اللي قاعدين يعانيوا من فقر الدم، فهذه بالحق معناتها العيد الكبير باش يكون فرصة باش نصلحوا المشاكل هذية خاصة المتعلقة بفقر الدم. هو كما قلنا في المجمل هو القيمة الغذائية متاعه جيدة، ولكن احنا يلزمنا معناتها نحافظوا على المنافع هذية بطريقة الاستهلاك متاعنا.
0: هذا هو مربط الفرس كما يقال. اسمع، هو سؤال الحقيقة، لأنه فما برشة معلومات تدور على منصات التواصل الاجتماعي، وانا ديما نقول ناخذ المعلومات هذوما من المصدر. فما معلومة تدور على منصات التواصل الاجتماعي يقول لك ماذا بيك ما تفوتش 120 و100 جرام لحم في النهار، هل هذا صحيح وإلا لا؟ وخاصة فما شكون يقول لك مثلا ماذا بيك كان باش تعمل مشاوي ماذا بيك ما تكونش طايبة على الاخر، لانه كي تيب فما نوع خلينا نقولوا نحن من القيمة تفقدها كاللحمة هذيك، وما فماش فوائد للشخص اللي يأكلها، يقول لك ماذا بيك نص تيب. ما نعرفش المعلومات هذه تم تداولها حتى على صفحات متاع صناعة محتوى، فمعك انت بما انك مختصة خلينا نفهم قديش يلزمنا ناكله وكيفاش نجمو ناكلو الطريقة، يعني حتى ومش بضرورة مشاوي، يعني خاصة كي يبدأ بلا مثلا دسم، كي نحكيو على الحم علوش ونحكيو على كسكسي مثلا يسرى، فطبق دسم ومعاه زادة لحوم حمراء ما شاء الله غنية بالدهنيات، فهوني شنو نعملو؟ خاصة نحن نعرفوا اللي في الأيامات هذوما اللي نحن أطباقنا تكون دسمة وناكلو في كل وقت تقريبا مصباح لليل، نهار الأول ونهار ثاني عيد، فما بين ظفرين خليني نقول ما فماش نظام، يعني تقريبا عند التوانسة الكل دي أوف ياخذوه نهار العيد، تقاه مصباح ياكل حتى كشي لليل هكا يتنوش كل مرة حويجة هكا، يقولك ميسالش عيد ونحتفلو عيد هذا متاع ماكلة، فنحن ماذا بينا كيفاش حتى كان فزدنا شوية النظام متاعنا الغذائي كيفاش يكون أقل خلينا نقوله نحن ضرر لنا على المعدة، على خطر برشة تطلع لهم سخانة ويتعبوا في العيد الحقيقة، خطر يأكلوا دي كونتيتي اللي هما ما تعودوش بها والبدن ما تعودش بالطريقة هذه كمتاع الماكلة.
1: بالضبط، يعطيك الصحة نسرين. هو كما قلت باش نبداو معناتها ديجا بلي كونتيتي، انت قلت من بين 120 150 غرام، هو صحيح هو راهو المنصوح به انه في الوجبة نتاعنا تقريبا في 150 غرام معناتها نتاع بروتينات، كان باش ناخذوها كان من الحم ولا من الدجاج ولا اللي هو، يعني تقريبا هذه هي البورسيون المسموح لنا بها 150 بالطبع سافاري من انسان لانسان، يعني كان باش تلقاها ان سوسيس بيان سور باش يستحق اكثر، ان جون يستحق معناتها الكمية هذه تختلف حسب العمر وحسب النشاط البدني وحسب الحالة الفيزيولوجية وبرشا حاجات، ولكن هذه ساتون موين صحيحة ونحن تقريبا 120-150 جرام الأغلب الناس، هذه البورسيون المنصوح بها في الوجبة. احنا هذيك علاش مثلا في العيد الحاجة اللي نوصيب عليها ديما نقولوا انه ماذا بينا ما ناكلوش اللحم في الوجبات الكل، بخلاف انه الكونتيتي ما يكونوش كبار معناتها ما نفوتوش 150 غرام تاع اللحم اللي هي الحقيقة نتجاوزوها احنا برشا معناتها في الواقع وكل، ولكن هذه راهي لموين 150 اذا كان طارت 200 غرام ماذا بينا ما نتجاوزوهمش، على خاطر كما قلت انت معناتها الانسان اذا كان باش يتجاوز الكميات هذه بعديك راهو باش يصير في مشاكل، منها مشاكل الجهاز الهضمي معناتها ينجم يكون حتى عبد معناتها ما عندوش حتى امراض ما عندوش حتى مشاكل، ولكن اذا كان باش يصير في الاكسي في البريود نتاع العيد فراهو المعدة نتاعو باش تتقلق على خاطر اللحوم الحمراء ترفع من الحموضة متاع المعدة، فبش يصير الغفل بش يصير عسر الهضم على خاطرها معناتها بروتينات زادة الهضم نتاعها ما هوش سهل برشا بروتينات ودهنيات مع بعضهم، فبش يصير مشاكل متاع عسر الهضم بش نحسوا بهك الرزن هكا اللغدو غنيكا، فما ناس معناتها اللي نجم تولي عندهم دي دياغي، فما ناس بالعكس اللي تنجم تولي عندهم دي كونستيباسيون، دونك هذا الكل جاي من الكميات الزايدة اللي ما حكمناش فيها. زيدا كيف كيف معناتها نحكيو العبيد اللي عندهم ينجموا يكونوا يعانيوا من امراض مزمنه مثلا امراض القلب والشرايين والا ديسليبيديمي تلقى عنده الكوليسترول والا شحم في الدم والا الناس اللي عندهم النقرس مثلا ماغوت، دونك لازم زيدا كيف كيف هذوما راهم ضروري انهم ينتبهوا للكميات اللي باش ياخذوها. بخلاف هذو فما دي بيرسون كي سون ريسك، فما ناس اللي هم ما يعرفش على روحه، مثلا هو ينجم يكون بري ديسبوزي لمرض المقرص مثلا، وهو ما قامش بالتحاليل وما ظهرش عنده مثلا نتيجة غير طالع حتى مره، لكن نجم يكون مثلا في الليميت وهو مش فايق بروحه. فاذا كان في العيد هو بشيك كميات كبيره فهذايا معناتها ساتو ديكلونشي المرض هذا عنده، ينجم يطلع له معناتها نتيجة غير فجأة ويحس معناتها دي دولور معناتها خايبين على الاخر في لي ارتيكولاسيون كل. فهنا باش تولي تحاول المناسبة متاع العيد معناتها نطفى علينا الناس الكل المشكل معناتها صحي كبير. فهذاك علاش مهم انه نردوا بالنا من لي كونتيتي اللي باش ناخذوهم.
0: واضح.
1: حاجة أخرى معناتها في لي كونتيتي، وإحنا معناتها المنظمة العالمية للصحة قلنا انه بالنسبة للحوم الحمراء ما نجمش نفوتوا 500 جرام في الجمعة.
0: 500 جرام في الجمعة. اسمع اللي يسمعوا فينا اليوم يسرى باش يقولوا يسرى متغشى، نهار ثاني عيد نرجع لك غدوة بعد غدوة الجمعة الجاية
1: نزيدوا شوية
0: كمية. يعني 500 جرام يلزمنا في الجمعة.
1: هو 500 جرام في الجمعة هذا المنصوح به وهذا معناتها الموصى به، ولكن احنا نعرف
0: هو على الاسعار توا حتى 500 جرام في الجمعة ما.
1: هو صحيح
0: نخلته
1: صحيح صحيح. هو معناتها كيف العيد باش يصير انه معناتها
0: خايفين على صحتنا، توا فهمنا توا فهمنا ياسر خايفين على صحتنا يعني
1: في مصلحتنا. دونك هذا هو بالنسبه للكميه. احنا ديما نقولوا راهو كي نعطيو مثلا الكميه تاع 500 جرام نعرفوا اللي هي تايو يكون، نعرفوا مش الناس الكل باش تخلط لها، ونعرفوا اللي ثم ناس معناتها حتى كي تفوت الكميات هذيا مش باش يصير لها شيء اذا كان هي اون بون سونتي تحرك بالقدا، اذا كان هما كما قلنا دي سبورتيف دي جون وكل نعرفوا مش باش يصير لهم شيء. ولكن احنا نوصيو خاصة العباد كي فون ان ريسك ماذا بيهم انهم يلتزموا بالكميات هذيا. مثلا احنا في العيد قلنا اول حاجه ماذا بينا انه مش كل وجبه فيها لحم، اذا كان افطرنا باللحم ما يسالش نجمو ما نتعشوش باللحم، نجمو حتى نتعشيو حاجه اخرى نبدلوا نوع البروتيين ناخذ حاجه اخف. زاد كيف كيف مش كل يوم معناتها نهارين نتاع العيد ماذا بينا انه نهار الثالث نبدلوا معناتها حاجه اخرى، ما نقعدوش ناخذوا في اللحم على طول الجمعة، وإلا ثم ناس معناتها بالحق تقعد تخوف اللحم لين يوفى معناتها على الوش.
0: هي على الأحجام اللي موجودة أنا متأكدة نهار الأول ثاني ثالث
1: يوفى
0: إن شاء الله ربي يرحمنا أكيد الناس الكل. إذا الحقيقة يسرى قبل ما نكمل معاك للأمانة من المستحسن في عيد اللي هو مقترن دي ما نقول احنا بالأكل، يعني العيد الأضحى للأمانة تقريبا في الأمة الإسلامية كلها يعني الأساس نتاعه أنه تطيب وماكلة، أكيد شعائر دينية ذيك على روحها، ولكن نحكي على اجتماعيا للأمانة. فمن المحبذ انه نحن شنو نوعية الماكلة اللي ناكلوها خاصة في نهار الاول والثاني، ونحن في نهار الثاني باش المعدة تكون مرتاحة، لخاطر المعدة تكون مرتاحة نوعا ما فجأة تلقى روحها مثلا مع قاعدها وشوية حلوها وشوية عصيرها وشوية ماكلة شبعت توا نعاود نرجع بعد ساعتين شنو قال العيد. فمن المحبذ احنا كيفاش ننظمه، وإلا هل فما حاجة نعملوها ثالث عيد ديتوكس يهضم شنو نظام اللي نحن نعتمده باش الإنسان يكون خفيف، خاطر بعض الأوقات سيرة كل الإنسان يقول لك بشم تعب متخمة مثلا.
1: فأول حاجة هنا نوصيو عليها إنه ديما في وسط الوجبة نتاعنا لازم تكون ثما ألياف، لازم معناتها لازم تكون ثما خضر طايبة وإلا نية، ولكن لازمها تكون موجودة. هذيك ديجا باش تنقص من نسبة الامتصاص نتاع الدهون اللي خذيناها في الوجبة، باش تحسن القيمة الغذائية. معناتها الناس اللي عندهم كوليسترول زادة باش تعاونهم الألياف برشا كي ياخذوها مع الحم، فهنا حاجة ضرورية إنه ناخذوا الألياف. الحاجة الأخرى أنه مثلا أنت بك حكيت على الكسكسي راهو مش مشكل نجمه ناخذه مع الكسكسي باللحم، ولكن قبله هو راهي الخضر لازمة ضرورية ومع الكميات. يعني إذا كان احنا باش ناخذ كسكسي باللحم معها سلطة وفي الكميات معناتها المعقولة، راهو هذه باش تكون وجبة متكاملة صحية. أنا زاد العطبين برشا ناس بيحكيوا على العطبين وكل
0: اللي برشا ناس طيبوا من أول نهار الحقيقة
1: صحيح. وجبة ما هي خايبة بالكل، معناتها وجبة باهية، بالعكس العصبين على خاطر ثم عندنا الخضار موجودة عندنا اللحم. بيان سور احسن نوصيو انه ما نحطوش الشحم حتى في اللحم اللي باش نطيبوه،
0: خاصة اللية اللي برشا مغرومين باللية، يقول لك اللية تبنن وتفوح
1: بالضبط،
0: ماذا بينا نجنبو
1: اذا كان باش نعملوا العصبين نتاعنا
0: من غير الرديز. هذاك العصبين اللي تزين على خاطر هذاك بيدو نوع من الشحم
1: بالضبط، هذيك زادة كيف كيف نوع من الشحم. فإذا كان احنا باش نحكموا بالشحم راهي العصبين مثلا باش تكون وجبة صحية باهية، الكسكسي باللحم كيف كيف واضح. إذا كان كلينا معاها الخضرة بكري قلت لي على طريقة الطهو، ما ننصوش أنه باش تكون معناتها اللحمة ما هيش طايبة خاطر فما بكتيريا معناتها اللي تنجم تكون موجودة وتنجم تسببنا معناتها نقص حتى في تسممات غذائية. بالعكس نوصيو أنه تصيب بالقداء اللحمة، فقط الحاجة اللي ما يلزمش نوصلها هو انه نحرق اللحم، يعني انه نخليه اللحم قريب برشا من النار لدرجة انه تتكون فيها كالكوش الكحلة هذيك. الكوش الكحلة هذيك معناتها المكونات الموجودين فيها يتسميوا دي زاكريلامينت، اللي هما معناتها ينجموا يكونوا كانسيريجين، وكله اغلب الناس يعجبوهم معناتها الكوش هذيك تبدا تتقرمش. فهذا هو اللي ما يلزمش نوصلوه، لازم نطيبوا اللحم تاعنا مليح ولكن ما نخليوهاش تتحرق.
0: يعطيك الصحة يسرى مادي أخصائية التغذية، شكرا على المعلومات الشافية والواضحة اللي قدمتها لنا اليوم. يعطيك الصحة، نخلي لك كلمة الختام ليك أنت، كان عندك تحية هكا خاصة، كان عندك أغنية تدلل اليوم ويسرى. ونسأله أنتم الحقيقة المختصين في التغذية في العيد، يعني سؤال هذا سليم أنا بدي نحب ديما نسأله، هل تاكلوا يعني الكميات العادية كيف التواصل كل، ولا هكا ديما موجودة كالتيبس متاعت التغذية والهيلثي؟
1: والله هو راه
0: الحقيقة نحب يسرى، ونحن اليوم رانا محتفلين
1: الحقيقة. والله إذا التزمت بالكميات معناتها المسموحة خاطر كما قلنا هي عادة، راهو إذا كان بدنك بعادة راهو معناتها اوتوماتيك ما باش تولي تتقلق اذا كان باش تزيد على الكميات هذيا. فمثلا اذا كان انت نستانس ديما تاخذ في الوجبه نتاعك كميه معينه اللي هي مناسبه ليك، اذا كان باش يصير نهار وانت باش تحاول تعمل ديباسمون

0: كل عام انت حياة خير ان شاء الله ديما. كل عام وانت ناجحه ومتالقه ومتميزه. شكرا على المداخله.
1: يا عيسك ان شاء الله عيد مبروك للناس اللي يسمعوا فينا الكل، وان شاء الله كل عام وهما حيين بخير يا رب.
0: ايه عايشك يسرى مادي، اخصائيه التغذيه، تابعوها على منصاتها اللي موجوده في التواصل الاجتماعي، منصات التواصل الاجتماعي بعنوان يسرى مادي، تلقاوها تيك توك، تلقاوها انستغرام، تلقاوها فيسبوك، وديما تقدم الحقيقه نصائح ثريه ونوعيه. شكرا مجددا على مداخلتك معنا في منوعات العيد اليوم على موجة ذات شباب. مواصلين مع الجو سليم، ونستجين معكم حتى الماضي ساعة ونص. نمشي ولطيفة تغنينا الحومة العربية.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة وأهلا بكم، وكل عام وأنتم بخير. في أول أيام تشريق، حجاج بيت الله الحرام يبدأون في أداء نسك رمي الجمرات الثلاث، ويبيت ضيوف الرحمن اليوم في مشعر منى ابتداء بالسنة النبوية خلال أيام التشريق. تلاميذ المرحلة الابتدائية يستأنفون غدا الاختبارات الكتابية للثلاثي الثالث لتتواصل إلى الثاني من جوان القادم، لتنطلق على إثرها الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك من الثالث وإلى غاية العاشر من جوان المقبل. تعلم وزارة التربية في بلاغ أنها اليوم تلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026 بأنه بإمكانهم الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، المعدل السنوي رمز السيرة، المعدل النهائي في مادة التربية البدنية، والمعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا الراجع إليهم بالنظر عبر الموقع ايجينيت.ان، وذلك بداية من الرابع من جوان المقبل وإلى غاية التاسع من الشهر ذاتها. وفي حال وجود خطأ يسحب المترشح مطلب اعتراض من الموقع ويسلمه إلى إدارة المعهد في أجل أقصاه يوم التاسع من جوان القادم. في أخبار العالم، الجيش الأمريكي يشن غارات على موقع عسكري إيراني قائلا إنه شكل تهديدا للقوات الأمريكية والملاحة في هرمز. في المقابل، وكالة تسنيم الإيرانية تنقل عن مصدر عسكري أن الجيش الأمريكي أطلق النار على أراض قاحلة بمحيط مدينة بندر عباس دون وقوع أضرار. وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 6 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين إثر غارة إسرائيلية على مدينة صيدا جنوب البلاد. وغارات إسرائيلية على بلدة يحمر الشقيف بقضاء النبطية، وعلى بلدتي تولين وشقر، على بلدة كفردونين جنوب لبنان. مقتل مجندة وإصابة جنود آخرين إثر استهداف بمسيرات انقضاضية. وحزب الله يشن هجمات عدة بمسيرات انقضاضية وصواريخ على تجمعات إسرائيلية جنوب لبنان. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: من عشوية العيد تنطلق الاحتفالات، ومن صباح العيد تبدأ المنوعات.
1: عدل موشتك، تسمع صوتك.
0: جولة في الجهات، متابعة لمختلف الحملات وحتى الخرجات والتفرهيدات. أولاد الباك، وكيما كل يوم من 6 للسبعة موعدكم قار. وحتى كان عيد تراجعوا وتفهموا باش الفرحة تزيد. ثاني أيام العيد في برمجة خاصة مواصلين. الصبحية مع حسان والعشرة ونص تجيكم نسرين. تتواصل سلين دايما مع قسم الرياضة والرياضيين، ومع هند السعيدي وأبنائنا في الخارج سهرين حتى موعد عيش الموسيقى مع ذكريات، وسهرة موسيقية احتفالية تونسية عربية مع استضافات شرفية. عيد سعيد، وكل عام وانتم بخير. إذاعة الشباب تشارككم فرحة العيد.
2: إذاعة الشباب تشارككم فرحة العيد.
0: برمجة خاصة متابعة لأجواء العيد في الجهات.
2: معايدات، مصافحات واستضافات.
0: معايدات، مصافحات واستضافات.
2: استضافة لنجوم الفن، نجوم الثقافة، رياضيين من تونس وخارج أرض الوطن.
0: برمجة احتفالية على موجات إذاعة الشباب.
2: وكل عام وانتم بخير.

رجعنا لكم كاملين معاكم في احتفالاتنا بعيد الاضحى في اليوم الثاني. ان شاء الله ايامكم كلها اعياد وان شاء الله ايامكم كلها سعاده وفرحه. الناس اللي حبوا يتفاعلوا معنا نجموا يطلبونا على 71 844 411. نحبوا المكالمات تكون مختلفه في ليله الجمهوريه. خلينا نشوفوا معاكم الاجواء, عاداتكم, تقاليدكم, وان شاء الله بالتوفيق لكل التلاميذ. للامانه ما زالت الامتحانات هاوكا, تلاميذ المدارس الإعدادية والثانوية كملوا في انتظار أكيد الاستحقاقات الوطنية, البكالوريا ومناظرة الولوج إلى المعاهد النموذجية الثانوية. وتلاميذ الابتدائي ما زالوا وما زالت المغامرة, إن شاء الله ربي يوفقهم. إذن العيد كان وضع دقيق على الأسرة التونسية, خاصة اللي ما زال عندهم صغيرات باش يعديوا الامتحانات إن شاء الله بالنجاح والتوفيق في الشهر الكريم والأيامات الفضيلة هدية. وإن شاء الله ديما نقول بالنجاح والتوفيق للجميع. وإحنا مواصلين معاكم, نذكركم برقم الهاتف 71 844 411, نجموا تتواصلوا معنا. وأيضا نحكيه على عودة لحملة تثمين جلود الأضاحي, خاصة بعد ما انها توقفت السنة الفارطة. والحقيقة سنة فما برشا طيشوا, فما اللي طيشوا الجلود, ورئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية قال انه سنة شهدت عودة لحملة تثمين جلود الأضاحي بعد ما كانت توقفت السنة الفارطة, وهذه بادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية اللي تولى الإشراف على إعادة إطلاقها. ومع توفير حوالي 15 طن من الأملاح المستعملة في حفظ الجلود, وباش يسعوا من أجل إعادة تفعيل تراخيص تصدير الجلود نصف المصنعة حتى تستأنف المسالخ مشاركتها وتستعيد الحملة نسقها العادي. ونعرفوا هذا في إطار مكافحة التلوث وسعي منهم إلى تعميم التجربة. إذا نحن مكملين معاكم, ونذكروا أنه اليوم حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات بأول أيام التشريق. إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور إلى كل حجاجنا التوانسة الميامين, وإن شاء الله ربي يروح بهم سالمين غانمين. ونعرف الأسرة التونسية تستنى في برشا من حجاجة, إن شاء الله ربي يفرحكم بالعودة متاحهم. ونعاودوا نذكروا أنه اليوم تنجموا تواصلوا معنا حتى لما 9:30 من خلال رقمنا 71 844 411. خليكم غونشي سيغ نزان, مازالت الموسيقى, مازال الجو مع سليم القصيبي ونسين حشانة حتى لما 9:30.

بالعيد نهنيكم بالجو الفرحة نطلوا عليكم موجاتنا ديما تزهيكم عيد سعيد بالخير والبركة يهل عليكم.

إن شاء الله ديما حياتنا كلها أغاني وفرحة وسعادة. إن شاء الله عيدكم مبروك سين ديما الناس الكل. توقيتنا على موجات إذاعة الشباب نص النهار و25 دقيقة. نعطيكم فكرة على حالة الطقس بالنسبة لليوم، إنه صحيح الحرارة في ارتفاع طفيف على خاطر برشا ناس قاعدين يحسوا إنه الطقس سخون. تتراوح درجة الحرارة بين 28 و 31 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 32 35 درجة ببقية الجهات. بالنسبة للبحر قليل الاضطراب، هذا وفق أكيد المعلومات اللي قدمها المعهد الوطني للرصد الجوي. ويتميز طقس اليوم بسحب عابرة بأغلب المناطق، وشفنا البارح برشا تصاور على منصات التواصل الاجتماعي جاتنا من البحر. برشا ناس اختاروا الاحتفاء بيوم العيد من البحر، خاصة درجة الحرارة كانت مرتفعة. ونحن نحكيه

0: على درجات الحرارة بالنسبة في العالم الكل. العالم على موعد مع أرقام قياسية جديدة فيما يخص درجات الحرارة. كانت توقعت الأمم المتحدة أنه معدلات درجات الحرارة العالمية باش تبقى بمستويات قياسية أو شبه قياسية خلال فترة 2026 حتى 2030، وباش تقعد مرتفعة بنسبة 75%. يعني باش تقعد كدرجات الحرارة اللي عشناهم خليني نقول هنا الصيف الفارط، وباش تتجاوز متوسط هذه السنوات الخمس مستويات ما قبل الثورة الصناعية بأكثر من 1.5 درجة مئوية. وحسب التقرير اللي كانت أصدرته الأمم المتحدة اللي متعلق بالمناخ على مستوى العالم من سنة إلى 10 سنوات، الصادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية واللي أعدته الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في المملكة المتحدة، إنه بنسبة 86% بش تكون إحدى السنوات اللي بش تكون يا إما من 2026-2030 بش تكون أكثر سنة فيها رقم قياسي على مستوى درجات الحرارة. يعني فما سنة بش جينا أكثر حرا على الإطلاق، يعني إن شاء الله مش سنة، هذا اللي نتمناه حسب التقارير، إنه من بين 2026 و2030 فما سنة بش تكون الأشد حرا والأحر على الإطلاق. ربي خفف علينا وطأة منزل هذا اللي نتمناه. نحب فصل الشتاء، نحن نرجع شوية للشتاء دونك، ولكن لأحباء فصل الصيف للأمانة اللي هو فصل زادة جو وبرشة فرهيد، ولكن مع درجة الحرارة المرتفعة الحقيقة برشة الناس ما يساعدهمش الطقس هذية. أنا نحب طقس الربيع الحقيقة، دي وجهة نظر شخصية. أنا من أحباء فصل الربيع وأحباء أغنية سعاد حسني الحقيقة اللي تقول يعني الجو بديع وأفلي على كل المواضيع، الدنيا ربيع والجو بديع أفلي على كل المواضيع. أنا من أحباء فصل الربيع الحقيقة. بالنسبة للصيف والشتاء للناس اللي يحبوهم، أكيد نحن كل الفصول نحبهم، لكن ديما ربيع هو المعتدل. يلا خليكم مع صلوحة بجيب لكم ربيع الأخبار. إذن خليكم معنا تبعدوش بعيد، هنا رجعينا
1: إن شاء الله. عيدكم مبروك. إذاعة الشباب، إذاعة الشباب من تونس. عد المشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
2: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
3: إذاعة الشباب، عد المشتك تسمع صوتك.
4: عد المشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. في أول أيام التشريق، حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات الثلاث ليقضون اليوم في مشعر ميناء اقتداء بالسنة النبوية خلال أيام التشريق. تلاميذ المرحلة الابتدائية يستأنفون غدا الاختبارات الكتابية للثلاثي الثالث لتتواصل إلى الثاني من جمعة القادم، لتنطلق إثر ذلك الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يعلن أنه تم توزيع 1240 كيلوغرام من اللحوم لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بمعدل 2 كيلوغرام لكل منتفعة، وذلك في إطار دعم الفئات الاجتماعية الهشة ومساندتها بمناسبة عيد الأضحى المبارك. في العالم، الجيش الأمريكي يشن غارات على موقع عسكري إيراني قائلا إنه شكل تهديدا للقوات الأمريكية والملاحة في هرمز. ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان إلى 15 قتيلا بينهم أطفال، ووزير المالي الإسرائيلي يطالب بتدمير 100 مبنى مقابل كل مسيرة تصيب جنودا. حركة المقاومة الإسلامية حماس تؤكد أن الغارات الجوية المكثفة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية على شقة سكنية وسط مدينة غزة أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء إصابة العشرات، ويتمثل جريمة جديدة وخرقا واضحا ومتجددا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في شرم الشيخ. ختام الموجز، في أمان الله.
4: إذاعة الشباب عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
1: العيد فرحة ومعانا يولي فرحتين
7: بزهاوة رب ديما ملمومين وعلى موجاتنا،
1: وعلى موجاتنا في كل المناسبات محتفلين.
7: جولة تونسي، موسيقى، متابعات ومسابقات،
1: برشا ربح الأغلى مستمعين،
7: برشا ربح الأغلى مستمعين.

عيني شافتك كنتينا ودني سمعت سبيتينا عيني شافتك كنتينا ودني سمعت

بالعيد نهنيكم بالجو الفرحة نطلوا عليكم موجاتنا ديما تزهيكم عيد سعيد بالخير والبركة يهل عليكم.

0: بالعيد نهنيكم بالجو والفرحة نطلوا عليكم. موجاتنا ديما تزهيكم. عيد سعيد بالخير والبركة يهل عليكم.
1: عيدكم مبروك في ذات برشا برشا.
2: رجعنا لكم مكملين معاكم توقيتنا على موجات إذاعة الشباب مدي ساعة و13 دقيقة. إن شاء الله كل عام انتم حيين بخير وإن شاء الله سنين دايما مرافقينكم بالموسيقى أكيد مواصلين معاكم حتى المدي ساعة ونص نعطيكم بقية البرامج وخاصة أكيد تلامذة البكالوريا موعدكم راديو باك اليوم 6 متاع العشية وبش يكون مع زميلتنا سهلة السلطان تاني والأستاذ. إذن مكملين معاكم احنا مكملين راديو باك يسمعوا غدوة هكا ولا يسمعوا غدوة الستة متاع العشية. اليوم مازلنا محتفلين دونك ما فماش قراية كهو صغيرات كل تلامذة وتلامذة البكالوريا هكا نهيرين راحة وغدوة نرجعوا أكيد بكل طاقة إيجابية وخاصة نعطيكم فكرة ملا على البرامج الموسيقى سنين دايما الساعتين مع قسم الرياضة ومنحمام باش تكون. إذن مازلنا مواصلين بالجو مواصلين بالموسيقى خليكم معنا نرجع بعد شوية.

0: إذا احنا مواصلين معاكم في مناوعة العيد ومسك الختام أكيد مع سي عمر ماشي لصفاقس احنا تو باش نشوفوا أجواء عيد الأضحى العادات التقاليد خاصة اللمة العائلية وأهلينا في صفاقس كيفاش عاداتهم تقاليدهم. نقول كل بلاد ورطالها كل ولاية ورطالها وكل معتمدين نقول عاداتها زادة وكل دار عندها الخصوصية متاحة. رحبوا مع بعضنا بسي عمر ونقولوا له إن شاء الله كل عام تحيب خير. عيدك مبروك.
1: عيدك مبروك وإن شاء الله في حاجة الولد وإن شاء الله فرحة الأولاد وعيدك مبروك ما تقدر لك بكل
0: يا عايشك يفضلك. بيس عمر أحكينا على العادات والتقاليد عادة في صفاقس شنو طيبوا في العيد عندكم اللمات تتلموا في الدار الكبيرة ولا يعني كل حد في داره هذه خلينا نشوف الأجواء.
1: مع الولده معناتها عندي ولاد اختي معناتها جاوا بحذايا في العيد امس او امس وكله معناتها يحضروا معنا هكا ايوا جوا هكا الحوسه هذيك بتاع العيد.
0: اي
1: هو كل عام مقسمه معناتها
0: اكيد
1: الاسهم غاليه غاليه خوتني
0: صحيح
1: ان شاء الله فرصه اخرى فين الجاي ان شاء الله الواحد ياخذ فضي.
0: اي وانا نقول له اسمع هو صحيح صحيه وكل ونقول زاد العيد عنده اللمه مش بالضروره يعني الحقيقه فما اهم حاجه اللمه العائليه الاجواء طيبه
1: اكيد لا الحمد لله بس هو كما يقول فيه معناتها مع الجيران معناتها فقط جاره معناتها اللي ما عندوش وكل فهمته ولا معناتها كما يقول احنا
0: به انا فما طبق الحقيقه اي فما طبق الحقيقه في صفاقس ديما نسمع به يطيبوه كاين في صفاقس خاصه فما نصور بلايص اخرين البازين يقول لك يطيب
1: كل
0: عيد
1: موجود. اي موجود والله ساعة كنت معناتها تعبت مع بابا خاطر الوالده معناتها تعبه شويه
0: اللطف عليها
1: عايشك معناتها خاطر عملت معناتها تجاوزت مرحله الخطوره اما الحمد لله لاباس لاباس

0: اللمة موجودة، والواحد انه في صحبة طيبة، والله هذيك
1: أكيد
0: بالدنيا،
1: أكيد
0: هذيك هي الأهم
1: أكيد
0: راهو الحقيقة. أنا نقول العيد
1: أكيد
0: على العائلة واللمة والمحبة الصافية خاصة.
1: والله رفقتي معناتها ما أنا رافضت عندي برشا صحابي الكل فضني في الأخير معناتها كل مرة ما يدوم شيء يصرفوا في العيد معناتها المسامح كريم وكله بتعدى كم بيصدعني بيه فهمت
0: هذا هو محلي
1: والحمد
0: كلامك،
1: لله
0: اي محلي كلامك، محلي كلامك.
1: ومعصر. حبيت نقول لكم معناتها عندنا أكلة أخرى اللي هي كسكسي بالمرقة معناتها بالحوت
0: اي اي
1: ما مرقة بالخبز شيء فاتني بقرنية فاتني مرحبا بك
0: ما شاء الله ما شاء الله. هذو ما اسمع مع توقيت فطور بالضبط اليوم هزيتنا الصفاقس والجو لي بلان تاع صفاقس
1: هزيتكم قرقنا زاد فاتني مع الحوت المشوي مرحبا باختي الكل اختي
0: يعيشك ربي فضلك، تحية للقراقنية الكل. وانا نقول ولاد صفاقس الكل بمختلف معتمدياتها، الحقيقة كل معتمدية فيها مميزاتها وايضا فيها عاداتك اللي خاصة بها، واحنا التوانسة كلنا الحقيقة عاداتنا وتقاليدنا من اقصى الشمال لاقصى الجنوب محلاها. ويعيشك تفضل سي عمر.
1: عندي ديديكاس لاختي الكبيرة معناتها مش مهنيها على الرواية الجديدة الأرجوحة وحكاية مع قطي. أنا عندي رواية معناتها مصنفات حياة عبد الشمس معناتها نكمل يحضر الرواية تذمهم معناتها أول فرصة نجيب لكم حتى نتوما زادة
0: مرحبا بك. هاوكا المساحة ليك أنت، وقت اللي يحضروا الروايات نتاعك أنت ضيفنا المباشر في ذات الشباب.
1: أنا راني جيت مرتين لذات الشباب حتى الأخت اللي
0: في باليش أنا اللي جيتنا مرتين، ديما تنورنا ديما تنورنا إن شاء الله. إذا ما نعرفش كان مازال معانا سي عمر، نقول له يعطيك الصحة، إن شاء الله كل عام تحي بخير، تحية إلى كل أهالينا في صفاقس. انقطع الحقيقة الاتصال معاه، ولكن وصلت المعلومة، وصلت المشاعر، تحية إلى كل كل كل شخص تابعنا. انطلقنا معاكم من 10:30 إن شاء الله، ونسناكم بالجو، ونسناكم أكيد إن شاء الله ديما ديما دياركم عامرة، إن شاء الله ديما ملمومين في الخير. نحب شكر كبير لسليم القصيبي على الطاقة الإيجابية وعلى النشاط والحيوية. ميرسي للناس الكل. ما زالت متواصلة المنوعات على موجات إذاعة الشباب، نجموا تطلبونا على 71 844 400 11، وبيان تتواصلوا معنا أتخافيغ صفحتنا الرسمية في الفيسبوك راديو جون تونيزي. نحب نسلم برشا على كمال المعموري الحقيقة، ونقولوا له أغاني الحصة الكل هدية لك أنت ليليا بن معلم، نسلموا عليها من تونس حتى كشي لبروكسيل، ونقولوا لها إن شاء الله يا ربي بدوام من اللمة والفرحة والسعادة، وإن شاء الله عام الجاي في بلادك تعدي العيد. وشكر كبير للناس الكل، نخليكم الساعتين منى حمام تجيكم حتى للخمسة في سنين ديما منوعات العيد عدد 7. يلا أنا نقول لكم سيس روحكم الناس الكل، ديما اقعدوا محافظين على كالضحك على كاللمة على كالفرحة، وإن شاء الله أياماتكم كلها كلها أعياد. برشا حب ليكم الكل، باي باي.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب، وهذه عناوينها. في أول أيام التشريق، حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات الثلاث. في ثاني أيام العيد، تحذيرات من الاستهلاك المفرط للحوم والأكلات الدسمة ودعوات للاعتدال. أساتذة جامعيون وخبراء دوليون يتباحثون غدا في مؤتمر دولي موضوع التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة. إلى التفاصيل. كل عام وأنتم بخير، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. في أول أيام التشريق، بدأ حجاج بيت الله الحرام منذ ساعات الصباح الأولى في أداء منسك رمي الجمرات الثلاث، ويبيت ضيوف الرحمن اليوم في مشعر منى اقتداء بالسنة النبوية خلال أيام التشريق، ويجوز للمتعجل مغادرة مشعر منى بعد إتمام الرمي في ثاني أيام التشريق وقبل غروب الشمس، فيما يواصل المتأخر نسكه بالرمي في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. المكلف بتسيير إدارة الحج في وزارة الشؤون الدينية أنيس المزوغي أكد أن جميع الحاجين التونسيين بخير عموما، ومضيفا أن البعثة الصحية في متابعة مستمرة ومتواصلة لوثائقهم.
3: اليوم إن شاء الله بدينا في رمي جمرات أيام التشريق. الحجاج التوانسة لاباس والحمد لله، النفرة مشت في أمور طيبة، كله مسلم مخيمات، ما عندناش حفلات ضايعة، فقط بعض الحجاج نحن نشيكوا على المخيمات. بالطبيعة فما حالتك اللي حالات إجهاد، فما شكون قاعدين في المستشفى السعودية وقاعدين البعثة الطبية تبع في حالته برا. نحن تو بعد ما نكملوا ميناء إن شاء الله غدوة، عندنا المتعجلين من بعد ما الثياب تبدأ تجي الكيران باش يعملوا طواف الإفاضة يكملوا الحج نتاعهم، والمتأخرين خاطر عندنا مخيمات متعجلة، مخيمات تبقى نهار السبت دخلت في كيف تعمل طواف الإفاضة. احنا سب قريش على طولهم غاديك في مكة باش تشوفوا فيهم طواف الإفاضة نقسموا بعض.
2: يشار إلى أن أول رحلة عودة من البقاع المقدسة إلى أرض الوطن ستكون يوم الاثنين المقبل الأول من جوان على الساعة 7 صباحا، وذلك بمطار تونس قرطاج الدولية. وكانت الخطوط الجوية التونسية أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج ستنطلق بداية من الأول وحتى 14 من جوان المقبل، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. تتواصل احتفالات التونسيين بعيد الأضحى المبارك، وفي ثاني أيام العيد تختلف العادات والتقاليد بين العائلات، فتتنوع الأكلات وتختلف الأطباق كل حسب منطقته. الزميلة نجاة حسن رصدت بعض العادات التي تورثها الأجيال بمناسبة عيد الأضحى.
4: عارفين عيد شنو تعمل شنو طيب؟
5: باش نعمل مصلي وباش نعمل مقارونه جاريه فيها تريفات اللحم، يزم الصلصه ونهار نهارين واحنا مقارونه بالصلصه واللحم خدام.
6: ثاني عيد بنيتي كل نهار وقصف.
7: النهار الثاني عيد نحنا نخليه العلوش معناها بيت، نهار الثاني عيد نشوي لهم، لا ما نشويش نهار الاولاني، نشوي نهار الثاني.
8: نهار الثاني عيد نمشيو بالعادات والتقاليد، العيد الاولاني نذبحوا فيه ونظفوا فيه والدوار، والثاني نحجوا فيه العلوش ونعملوا المشوى. اللحم ما يتاكلش الذبحه نهار تاع 24 الاولانيه ما يتاكلش، تخليه يرتاح بالشعروق وتشرب اللي احنا بلغتنا نقولوا نحجوه وتاكلوا كما اليوم تاكلوا. اللهم صل على النبي.
7: يرجعوا لعاداتنا، يرجعوا لتقاليدنا، يرجعوا للنمط نتاع العيش نتاع التونسي. اتو برشا امراض تتنحى، السمنه والسكر والدم.
2: نبقى في أجواء العيد، حيث حذر الساقية والتغذية من الاستهلاك المفرط للحوم والأكلات الدسمة داعين إلى ضرورة الاعتدال. الإخصائية في التغذية يسرى مادي أكدت أن استهلاك وجبة واحدة في ثاني أيام العيد كافية، خاصة بالنسبة إلى من يعاني من الأمراض مثل الكوليسترول.
9: كما كميات من البروتوهيج اللي هي في حدود البورسيون نجمو نجاوزو اكثر شويه بين 200 حتى 250 غرام، معناتها هذا يكون الكميه القصوى اللي نجمو نستهلكوها من اللحم الاحمر في الوجبه. لازم معناتها نستهلكو اللحم مرتين في النهار، معناتها في القايله نزيدو نستهلكو في الليل من المستحسن، النهار الثاني نرجعو ناخذو وجبه واحده نتاع اللحم يكفي، خاصه بالنسبه للعبيد اللي نجم يكون عندها ريسك، مثلا العبيد المعرضه للاصابه بالكوليسترول، العبيد المعرضه لارتفاع ضغط الدم، الأمراض القلب والشرايين. مركزوما لديهم أنه بعد نهار العيد يولي الاستهلاك بتاعهم للحم مرة واحدة في النهار، مش لازم أكثر من مرة.
2: وفي مثل هذه المناسبة يرتفع نسق رمي الفضلات، خاصة بعد عمليات الذبح، ليتكثف عمل البلديات في كافة المناطق من أجل تفادي تكدس الفضلات مع ارتفاع درجات الحرارة. عدد كبير من المواطنين سجلوا غياب المظاهر المخلة بالنظافة مع قيام البلديات بواجبها، في حين تحدث البعض الآخر عن تكدس الفضلات بسبب غياب الوعي البيئي لدى المواطن، خاصة في الأحياء الشعبية. نقل لهذه الصورة في الروبورتاج التالي.
4: الساشيات وكل الشكار فيهم الجلد العلوش ومسخة.
10: والله يشق لك نظيف. تجي البلدية تنظف، ما عندهم الذيك الحاوية، حطوا في الحاوية. الجيران زاد كيف اللي يذبح جلود وكل نتاعنا نذبحنا وحطيناهم في الحاوية. ما نلوحوش وين يجي. ثم بلايص تراكن هذوما العربي وكل كلهم مسخين. اللي هذا يجيب يلوح غادي. حكايه عقليه، كان كل حد في ساشي يحط في بوباله ويلك ترى الدنيا نظيفه، اما ثم ناس تلوح وين يجي.
11: مسخ لحوم شعبيه بصفه عامه دي. لا غير
12: كلمه الدنيا نظيفه، ما ليش تسخ برشا حاجات قليله جدا، فماش سخ كبير، معناها حاجات بسيطه.
13: ما لاحظتش برشا سخ،
14: معناها البلديه قامت بواجبها.
13: نجم تقول الناس باباهي، ناس باباهي
15: صراحه. وقتي تو هابط كان وقتي قيت حاشيتهم بوبالات وكل شيء، معناها حاله العباد يلوحوا بلديه ما تسميهاش وقت. بلديه ما ريتهاش من اصله، انا نسكن في كومباتون الفوق، برا اغزر الزبل اختي كيفاش مطيشه الفوق.
4: طب يفضلكم ان شاء الله عيدكم مبروك، ان شاء الله كل عام حيين بخير، ان شاء الله تونس بخير.
2: يواصل المرصد الوطني لسلامة المرور حملاته التحسيسية على الطرقات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والتي تتكثف اليوم وغدا تزامنا مع العودة إلى مقرات العمل ومقاعد الدراسة. رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد سامية مسعود.
16: بمناسبة عيد الأضحى المبارك تتواصل الحملات التحسيسية بكامل تراب الجمهورية، وخاصة بالمناطق الازدحام المروري وعلى مستوى طرقات السيارة بالمحطات الاستخلاص. نعرفوا اليوم باش تشهد طرقاتنا كثافة مرورية كبيرة بسبب رجوع العائلات من عطلة العيد، ونعرفوا لغدوة يوم عمل عادي ورجوع للتلامذة لمقاعد الدراسة. هذاك علاش المرصد الوطني لسلامة المرور يذكر الناس الكل انه السلامة المرورية مسؤولية الجميع، باش نحدوا من حوادث الطرقات والخسائر البشريه، الالتزام بالسرعات المحدده داخل وخارج مناطق العمران وطريق السياره، اربط حزام الامان، احترام اشارات المرور وطبقوا قواعد الجولان، بالطبيعه نتفقدوا الكهرباء، الزيت، الماء العجلي مع ارتفاع في درجات الحراره.
2: يستأنف تلاميذ المرحلة الابتدائية غدا الاختبارات الكتابية للثلاثية الثالث، والتي تتواصل إلى الثاني من جوان القادم، لتنطلق إثر ذلك الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا أيام الثالث والرابع والخامس والثامن والتاسع والعاشر من جوان المقبل. رئيس المنظمة التونسية للتربية والأسرة محمود مفتاح شدد على ضرورة التهيئة النفسية للتلميذ باعتبارها من أهم العوامل التي تساعد على النجاح.
17: أهم العائلة الوحيد والأول هو التفكير في الامتحانات ونتائجها. التهيئة النفسية للتلاميذ قبل الامتحانات هي من أهم العوامل التي تساعد على النجاح والتفوق، كما لا ننسى أهمية النوم والتوازن الجسد. النوم الكافي يساعد على تثبيت المعلومات وتحيين الذاكرة والتركيز، أما السهر المفرط فإنه يؤدي للتعب الذهني وضعف التركيز، سرعة الانفعال، زيادة القلق. الأسرة دور كبير في التهيئة النفسية للتلميذ الذي يحتاج خلال فترة الامتحانات للتشجيع والطمأنينة وتفادي الضغط المستمر. لذلك فإننا ندعو الأسرة أن تكون سندا لأبنائنا، لا مصدر خوف لهم، ونجعل من فترة الامتحانات فرصة لبناء الثقة لمناسبة لزرع القلق.
2: نبقى في الشأن التربوي، حيث تعلم وزارة التربية في بلاغ لها اليوم تلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026 أنه بإمكانهم الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، المعدل السنوي ورمز السيرة، المعدل النهائي في مادة التربية البدنية، والمعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا الراجعة إليهم بالنظر عبر الموقع ugnet.tn، وذلك بداية من الرابع من جوان المقبل وإلى غاية التاسع من نفس الشهر. وفي حال وجود خطأ يسحب المترشح مطلب اعتراض من الموقع ويسلمه إلى إدارة المعهد في أجل أقصاه يوم التاسع من جوان القادم. تحتضن تونس بداية من يوم غد وعلى مدى يومين المؤتمر الدولي تحت عنوان التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، وذلك في إطار الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للإنصاف والتنوع والإدماج. ويهدف هذا الحدث العلمي إلى تعزيز ثقافة الإنصاف والتنوع والإدماج داخل المؤسسات التربوية والجامعية، وفتح آفاق جديدة للتفكير الجماعي حول مستقبل التعليم في ظل التحولات الاجتماعية والرقمية والتكنولوجية المتسارعة. رئيسة المؤتمر سناء العرفاوي في تصريح لنجاة حسن.
14: مؤتمر يدول للإنصاف والتنوع والإدماج في دفخته الثانية يبدأ غدوة 29 و30 مايو في تونس. الموضوع متاع المؤتمر السنه هو التعليم الشامل والمستدام اللي نحبوا نخدموا عليه السنه، هي نخرجوا بآليات اللي باش ننجموا مدارسنا وجامعاتنا ومعاهدنا نجم تقبل الصغيرات ولا الطلبة باختلافاتهم الكل، باش ننجموا نعاونوهم باش ينجحوا ويوصلوا حتى للحياة المهنية من غير ما يكون عندهم مشاكل، خصوصا الصغيرات اللي عندهم صعوبات في التعلم، عندهم إعاقة، اللي عندهم اختلافات ذهنية كثير وحتى اختلافات اقتصادية ولا اجتماعية. المشاركة مجانية، دونك اللي مازال يحب يشارك معنا نجم يتصل بينا اليوم باللجنة التنظيم 22-87-862. كل المشاركين والمحاضرين مختلف البلدان، معنا من لبنان، كونغو، من الكاميرون، من المكسيك، عندنا اللي جايين من المغرب زادة، فما من سوريا، من فرنسا كيف، وفما حتى مشاركين من جامعات كندية.
2: نقطة نهاية النشرة، وفي مالي تذكير بالعناوين. في أول أيام التشريق حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات الثلاث. في ثاني أيام العيد تحذيرات من الاستهلاك المفرط للحوم والأكلات الدسمة ودعوة للاعتدال. أساتذة جامعيون وخبراء دوليون يتباحثون غدا في مؤتمر دولي موضوع التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة. نشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله.

0: من غير ما تحتار، العيد على موجاتنا أحسن خيار.
1: إذاعة الشباب، صوت الفرحة في كل دار.
2: صوت الفرحة في كل دار.
1: من سنين في إذاعة الشباب ديما معاكم معايدين،
0: بالإيقاعات والجو الحفالي،
1: مسابقات وجوائز للغوالي.
0: نغني ونفرحوا بالصوت العالي،
3: نغني ونفرحوا بالصوت العالي.
1: العيد فرحة في كل دار،
0: كل عام يزاهينا كبار وصغار.
1: إن شاء الله عيد البركة والأنوار.
0: إذاعة الشباب معاكم في كل عيد،
1: تجمعنا موجاتها وتقرب البعيد.
0: عد موجتك تسمع صوتك.
4: إن شاء الله عيدكم مبروك.
0: إذاعة الشباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
6: معلومة الوافية.
5: نفس الروح نفس الإحساس.
6: نفس الإحساس.
5: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
6: من القلب للقلب.
5: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوت.

0: شباب الكل
1: عيد سعيد.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعينا في موعد جديد كالعادة على إذاعة شباب وين ما كنتوا تسمعوا فينا على الفريكونس متاعنا في تونس الكبرى 88.6 الخميس 28 ماي 2026، ثاني أيام عيد الأضحى. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، التونس الكل وين ما كنتوا في تونس وإلا خارج تونس، إن شاء الله تعدى عيد سلامات للتونس الكل. محليهم أعيادنا، محليهم لماتنا، محليهم مناسباتنا مع عائلاتنا مع صغيراتنا. إن شاء الله كل عام وانتم بكل حيين بألف خير توينس الكل. نسلموا عليكم إكيب إذاعة شباب اللي حاضرة معاكم من توا، توقيتنا ماضي ساعتين وثلاثة دقائق، نتواصلوا حتى للخمسة متاع العشية. أكيد موعد يقدروا عليكم قسم رياضة بإذاعة شباب، كيف ما كل عيد في البرمجة الخاصة البرمجة الاحتفالية بعيد الإضحى ثلاثة ساعات مع قسم رياضة بإذاعة شباب. توصلكم تحيات سليم لقصيبي في الإخراج التقني، كل عام انت حي بخير سليم. عاطف الزنيدي في الإعداد، منى حمام حاضرة معاكم اليوم في سنين دايمة في برمجة خاصة انطلقت من ليلة العيد على إذاعة شباب البارح واليوم زاد في مواعيد استثنائية. باش نعطيو الكلمة لمراسلي لشبكة معلقي إذاعة شباب ومراسليها، كيفاش كانت أجواء العيد واحتفالات العيد في مختلف في ولايات الجمهورية. أكيد باش نسمع تهاني الرياضيين زادة في عيد الإضحى، وبطبيعة أنتم مستمعين تنجموا تبعثوا تهانيكم على الباج أوفيسيال على غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال، وإلا تنجموا تكلمونا ناخذوا إهداءاتكم لعائلاتكم لحبابكم لأصحابكم في عيد الإضحى. نبدأ بالزيارة وبعد نسمع صابر الرباعي. إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف خير.

0: بالعيد نهنيكم بالجو الفرحة نطل عليكم موجاتنا ديما تزهيكم عيد سعيد بالخير والبركة يهل عليكم
1: عيدكم مبروك في ذات برشا برشا.
2: مرحبا بكم من جديد في سنين دايما. بدينا ماضي ساعتين تواصلوا حتى للخمسة متاع العشية. برشا برشا برشا موزيكا. مرحبا بالناس الكل وين ما كانت التوانسة داخل وخارج حدود أرض الوطن. أكيد محليها لما تعيدنا مع عائلتنا إن شاء الله ديما ملمومين يا ربي. بتبيع الأحداث الرياضية ديما متواصلة لأنه ختام الموسم الرياضي بش يكون في كرة اليد إن شاء الله نهار السبت مع نهائي كأس تونس في كبريات وأيضا في الأكابر سولد أوت. المباراة هذه بالنسبة لجماهير الترجي اللي نذكر يلاقي فريق نادي ساقيت الزيت وقبلها في البنات مع ماضي ساعة النادي الإفريقي مع نادي رياضة نسائية بالمكنين. وبطبيعة في كرة القدم ختام الموسم الرياضي بنهائي كأس تونس بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي في ملعب حمادي العقربي برادس. تتواصل عملية بيع التذاكر. نذكر وأنه التذاكر المخصصة لجماهير الترجي حصريا بطبيعة على تذكرتي بوانتين جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي منطقة المدارج الفيراج تباع زيدا على تذكرتي بوانتين إن شاء الله بتبيع فير بلاي في فينال كرة اليد وأيضا كرة القدم. مقبل موجز أخبار ما دي ساعتين ونص على إذاعة شباب. نرجع للموزيكا. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا في إذاعة شباب.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب.
3: الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
5: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
3: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
0: يا شباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة التربية تعلن اليوم عن فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ أقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026، وذلك بداية من يوم 4 جوان إلى غاية 9 جوان القادم. وأوضحت وزارة التربية في بلاغ صادر عنها أنه بإمكان التلاميذ المعنيين النفاذ إلى المعطيات الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على العنوان التالي www.unet.tn للإطلاع على أعداد المراقبة المستمرة الراجعة لهم بالنظر. وتشمل المعطيات المنشورة المعدل السنوي ورمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية، إضافة إلى المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا. ودعت وزارة التربية كافة المترشحين إلى التثبت من صحة المعطيات المنشورة، مؤكدة أنه في صورة تسجيل أي خطأ يمكن للتلاميذ سحب مطلب اعتراض من الموقع الإلكتروني وتسليمه إلى إدارة المعهد بالنسبة إلى تلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة. وأكدت أن آخر أجل لإيداع مطالب الاعتراض حدد بيوم 9 جوان 2026. يواصل المرصد الوطني سلامة المرور حملته التحسيسية على الطرقات بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك، والتي تتكثف اليوم وغدا تزامنا مع العودة إلى مقرات العمل ومقاعد الدراسة. رئيس المنظمة التونسية للتربية والأسرة محمود مفتاح يشدد على ضرورة التهيئة النفسية للتلميذ باعتبارها من أهم العوامل التي تساعد على النجاح. هذا ويستأنف تلاميذ المرحلة الابتدائية غدا الاختبارات الكتابية للثلاثي الثالث، والتي تتواصل إلى 2 جوان القادم، لتنطلق أثر ذلك دورة رئيسية لامتحان البكالوريا من 3 إلى 10 جوان القادم. الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يفيد أنه تم توزيع 1240 كيلوغرام من اللحوم لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بمعدل 2 كيلوغرام لكل منتفع، وذلك في إطار دعم الفئات الاجتماعية الهشة ومساندتها بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وشهدت مختلف مراكز الرعاية تنظيم برامج ترفيهية وأنشطة جماعية ومآدب عيد جماعة كبار السن بالإطارات المشرفة والأعوان، في محاولة لتوفير أجواء عائلية تعزز الإحساس بالمرافقة والرعاية. وتندرج هذه المبادرة وفق الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي ضمن سلسلة من الأنشطة الاجتماعية والتضامنية التي نظمتها مراكز رعاية كبار السن التابعة للاتحاد بمختلف الولايات احتفاء بعيد الأضحى في إطار تجسيد قيم التكافل. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
0: عدل موجتك.
1: تسمع صوتك.
0: تسمع صوتك.
2: عيدكم مبروك في إذاعة الشباب الكل.
1: عيد سعيد.
3: عيدكم مبروك في إذاعة شباب سنين دايما، كل عام وانتم حيين بألف خير وصحة، إن شاء الله ينعاد عليكم بالخير تونس الكل وين ما كنتوا، في تونس وإلا خارج تونس. زي ما نقول وإحنا عيادنا عيادنا، صحيح عنا برشا عياد، صحيح عنا برشا أعياد مكلفة خاصة في السنوات الأخيرة، أما الحقيقة رو لمة العيد وجو العيد واحتفالات العيد عندها رونق آخر. إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بألف خير وين ما كانوا تونس الكل، داخل تونس وإلا خارج تونس. قلت باش نعمل بكم أنا جولة في أجواء العيد في كل ولايات الجمهورية، بتبيع فرصة احنا باش نسلم عليهم زملائنا أصدقائنا أولاد إذاعة الشباب، شبكة معلقين تخدم طوال السنة خاصة مقابلات بطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. هذاك علاش حبينا نسلم عليه نحييه نعيدوا عليه ونشوفوا جو العيد عنده في منطقة من أهم المدن التونسية، لأنه فما الحضارة فما التاريخ فما الاحتفالات اللي بصفتها الخاصة. نمشي للقيروان وين حاضر مكرم الهديجي. مكرم أهلا وسهلا، كل عام تحيب خير.
4: أهلا وسهلا بك منى، تحية ليك، عيدك مبارك سعيد إن شاء الله، كل عام وانت بحية بخير منى، تحية ليك ولكل الزملاء الصحفيين في إذاعة الشباب وفي مؤسسة الإذاعة التونسية، تحية لكل الشعب التونسي للزملاء الصحفيين في مختلف وسائل الإعلام، إن شاء الله كل عيدكم مبروك سعيد، إن شاء الله يتعاد عليكم وعلى أهلكم وذويكم بالخير والصحة وبمفور العافية إن شاء الله للناس الكل منى.
3: أمين أمين أمين، محلاها لمتنا في تونس ومحلاهم عيدنا مع أولادنا مع عائلاتنا. شنو أجواء العيد المميزة عندكم في القيروان مثلا؟ البارح نهار العيد كيفاش كانت الأجواء مكرم؟
4: بالضبط منى، البارح مع تقريبا مع 5:30 متاع الفجر من العادات في ولاية القيروان، كما تعرف منى تمشي الجامعة عقبة بن نافع،
3: أي صحة لكم، أي
4: العيد أي الجو متاع الجامعة عقبة بن نافع لصلاة العيد، تتلم الناس الكل يعني وتتقابل قبل الجامعة قبل الدخول لصلاة العيد، تعرف منى أنه تتلم العائلة مع الصغار والكبار واللي كان يخدم معتها في الولايات أخرى وإلا حتى خارج حدود وطننا، مولاي ترجع الناس الكل باش تعيد في القيروان، تتقابل الأصحاب اللي عندهم برشا ما قابلوش وإلا الأحزاب والناس والزملاء زاد كيف كيف اللي عندهم برشا ما شافوش بعضهم، يتقابلوا قبل العيد يسلموا على بعضهم يسألوا يسألوا على حوالي بعضهم، ثم معتها العيد في جامعة عقبة ابن ناس، ثم بعد الصلاة كانت تقريبا في حدود 5 PM نخرجوا معناتها بعد صلاة العيد، تلقى الخبز ذاك المبسس، تلقى الدبلة، تلقى المقروض الصباح، تلقى كذلك.
3: لا احنا في العاصمة عندنا ديما مشكلة في الخبز نهار العيد، انتو ما عندكمش الاشكال هذي، احنا ديما نشري والخبز من قبل بنار جنرال ما
4: اي حتى هنا منى يقول مثلا الخبز قبل بنهار لكن موجود، تعرف منى حتى
3: اما تعملوا الخبز العربي تعملوا خبز الطابونه، اي
4: خبز الطابونه وحتى الخبز المبسس
3: المبسس
4: السبيسيال معناتها اللي يبقى معناتها مخدوم بزيت الزيتونه، كما تعرف منى مخدوم بزيت الزيتونه يبدا مبسس يعني يبقى حتى 3-4 أيام معناتها بنفس
3: داخلك سليم من غادي سليم سليم داخلك من غادي يسمع سليم تحسوا
4: يبقى معتها منى يبقى صالح حتى 3-4 أيام بنفس الكاليتي بنفس الجودة بنفس البنة بنفس الريحة، منى تعرف أن الريحة زيت الزيتونة تبقى فاوحة وتبقى خارجة منه حتى 3-4 أيام، هذيك معتها الخصوصية متاع خبز القيروان، ونعمل زادة كما كنت تحكي منى خبز معتها خبز الصابونة وإلا خبز الغناية نحن نسميه منى اللي ذاك معتها يتاكل خبز الزيتونة الصباح معتها ولا العسل، يبقى معتها حاجة خفيفة وحاجة زينة من خصوصيات القيروان، كيف كيف المعمول وإلا كذلك كعك الدقلة وكعك اللي معناتها يتاكل في صباح العيد، ثم الانطلاق من بعد لمعناتها ذبح الأضحية واللم مع العائلة شوية مشوي معناتها شوية كباية.
3: شنو الأكلات المميزة للقيروان في العيد؟ معناها نهار العيد ولا ثاني عيد؟ طبعا نعرفوا في صفاقس مثلا فما البازين، فما في القيروان شنو الأكلة المميزة عندكم مكرم؟
4: كما كنت أحكي لك منى، معناتها الكعك الرجلة هو ذاك
3: المعمول.
4: المعمول ذاك بتاع الصباح معناتها قبل ذبحان الأكل.
3: أنتم معناها تحليه في العيد الكبير تحليو؟ اي
4: صحيح، تحليو وناكلو خاصه الدقله منى مع زيت الزيتون الشريحه معناتها، والدقله وزيت الزيتون هذيك من العادات معناتها ومن السنه النبويه معناتها من قبل. ما زال تحافظ عليها القيروان قبل صلاه العيد قبل فطور الصباح معناتها هذاك. ثم بعد ندخلوا في جو العلوس وجو الحم وجو المشوي هذاك. من بعد معناتها في القايله نعمل كسكسي معناتها بالعصبان، والا نعملوا كذلك. ثم برشا عائلات تعمل الملوخيه زاده اللي هي معناتها يقول لك ان شاء الله عيد اخضر
3: وعام اخضر
4: بالتبركات معناتها. وفي معناتها في العشيه ديما حاجه خفيفه منى نعملوا خاصه خبز الصابونه يتعمل معناتها مع حاجه خفيفه كما معناتها القلايه، مش كما القلايه تختلف من منطقه الى اخرى في القيروان، ربما تتعمل بزيت الزيتون تتقلى معناتها وتنضف لها معناتها تتعمل بالشريحه وتتعمل زاده. ثم اكله اخرى نعملها اللي هي الكلوكه منى،
3: اللي هي بالبسيسة هكا ولا لا؟ حلوة
4: حلوة بالبسيسة والدقلة تتخدم معناتها
3: زي الخفيفة معناها بعد العصبين
4: تتعمل ذيك من البرشة عائلات تعملها منى معناتها من هي أكثر منها عادة غذائية، أكثر منها عودة للعادات القديمة متاع معناتها أيام زمان ومتاع الجدود معناتها برشة مازالوا محافظين عليها. وفي العصر أكيد الخروج التزاور معناتها بين الأهل الأصحاب الأحباب يتقابلوا معناتها في القهوة يسألوا الأحوال بعضهم، يسألوا على معناتها على الخدمة نتاعهم، يسألوا على أجوائهم. ثم نتاعي عيد اليوم منى يعني الأمهات اللي يمشي عيد على الجد وعيد على الجدات واللي يمشي عيد على أعمام وصيلة الرحم اللي ما زلنا محافظين عليها الحمد لله. هذه هي تقريبا أجواء العيد لما معناتها تكون في العائلة الكبيرة الموسعة في الليل معناتها بين الصغيرات والعمام والعمومة ومعناتها الجد والجدة والكل، لما معناتها في الدار لما في دار الجد ولا في دار الجد. ومن العادات أيضا في القيروان منى اللي هي معناتها تقريبا من المناطق اللي بقات محافظ عليها اللي هي معناتها دار القاعدة للزوار اللي يجي معناتها يدخل السقيفة ينجم ياكل ينجم يشرب ينجم، خاصة الزوار اللي يمروا معناتها من مناطق وإلا ولايات أخرى تكون بعيدة، لأنه السقيفة تبقى محلولة، فما الماكلة فما الماء فما الدقلة فما الحليب فما كل شيء معناتها للزوار اللي يجي معناتها ينجم يدخل وياكل ومرف باب الناس الكل. تقريبا هذه من العادات اللي ما زالت محافظ عليها ولاية القيروان. مناخ الحركية كانت كبيرة خاصة صباح العيد معناتها في الشوارع الرئيسية في القيروان حركية كانت كبيرة كما كنت نحكي لك، يعني باعة الخبز باعة معناتها البخور اللي موجود نعرفه اللي كنت تبخر معناتها نهارة العيد وتبخر العلوش خاصة حوانة الفحات منى اللي ما حدش ربما باش ياخذ اموره قبل العيد، فانه معناتها الدكاكين فتحت ابوابها في القيروان خاصة الناس اللي ما خلطتش باش تقضي قضيتها الكل قبل العيد. وحتى الرحب منى بقت تقريبا ولت البارح لساعة متأخرة تقريبا نص الليل مادي ساعة متاع الليل، فما عدد من الرحب بقت موجودة في القيروان. نعرف أنه ثم عدد من المواطنين ربما اللي ما خلطش باش ياخذ الأضحية نتاعو، فأنه بقت عدد من الرحب مفتوحة للعموم اللي ما خلطش ياخذ باش ياخذ الأضحية نتاعو. والأسعار اللي كانت مشتة ومرتفعة جدا في الفترة الفارطة تقريبا في اليوم الأخير منى يوم وقفة عرفة الأسعار كانت تراجعت تقريبا الفطيمة بين 700 حتى المليون و300، والعلوش وصل تقريبا منى بين 800 750 900 الى حدود مليون و900 زوز ملايين. هذه هي تقريبا كانت الاسعار والاسوام عموما. منى هو عيد معناتها للمحافظه خاصه على الموروث الغذائي والموروث الثقافي والموروث الاجتماعي وخاصه سلسله الرحم اللي نحاول نحافظوا عليها نحاولوا نعلموا الأجيال القادمة ربما أن صلة الرحم أهم حاجة، المحبة بين الناس بين أصحاب بين معناتها بين العائلة. فهمت هي الحاجات ربما اللي تحافظ عليها ولاية القيروان وتحافظ عليها معناتها العائلات في ولاية القيروان وتعلمها للأجيال القادمة.
3: يعطيك الصحة مكرم، حبيت نسلم عليك، توحشناك توحشناك، يعيشك. على شكون تحب تسلم من عائلتك؟ في عائلتك الكبيرة والصغيرة؟
4: الصغيرة أكيد نعيد عليك وأنت منى بالخصوص، لأنك بكل صراحة وبدون معناتها مجاملة منى كانت من الناس اللي وقفت مع مكرم الهداجي وأعطته معناتها مجال أرحب في مجال الإعلام الرياضي، وهي شهادة
3: وأنت تستحق مكرم، وأنت تستحق مغروم. معناها روكي يبدأ المغرام موجود. وأنا قلت لك مكرم الجمعة اللي فاتت، قلت لك أنا كل مرة معناها كي نخدم معاك بالحق معناها فما برشة تطور بين مكرم عامل التالي ولا عامين التالي، معناها ان شاء الله مزيد من النجاح في في في مسيرتك يا مكرم.
4: واكيد جدا من الناس ربما اصبح قليل في الاعلام التونسي يا منى شم معناتها من شم ربما الموهبه اللي بتخدم وتطور روحها، ومن الزمن الجميل معناتها من القامات تاع الاعلام القدم منى عمام من القامات هذيا اللي تشم معناتها الموهبه وتعطيها الفرصه وتسقلها المجال. اكيد تحيه ليك انت منى، شرايطك مبروك، ان شاء الله تعيشك كل بخير وصحه وعافيه. تحيه للزملاء في اذاعه الشباب في قسم الرياضه وفي مختلف الاقسام في الاذاعه التونسيه، ان شاء الله عيدهم مبروك الناس الكل بدون استثناء. ان شاء الله عيد مبروك لعائلتي لامي لاختي،
3: ربي يفضل هالك
4: كل يعيشك مناسبه، ربي يفضلك مع عندك. اكيد تحيه الزملاء الاعلاميين في مختلف وسائل الاعلام كيف كيف، ان شاء الله عيد مبروك لكل التوانسه وين ما كانوا سواء في تونس ولا في الخارج. ونطمحوا منى بكل صراحه انه نطوروا رياضتنا تكون احسن للاجيال القادمه. نحبوا كره القدم، نحبوا الرياضه تبقى للرياضه وللرياضيين، خاصه للمناطق المنسيه للمناطق اللي ربما ما عليهاش برشا ضوء. نحبوا فيها الرياضه تكون رياضه جميله، كره قدم جميله، رياضه منصفه للجميع. وان شاء الله عيد مبروك لكل التوانسه في الداخل والخارج، وان شاء الله ديما اهم حاجه مناخ كل مماتي يرحمها، ان شاء الله الصحه تاج على راس الناس كله، هذه اهم حاجه.
3: يعطيك الصحه مكرم، شكرا ليك. فرحانه بمرورك معنا اليوم. نذكر في سنين دايما حصه خاصه اقترح عليكم قسم رياضه في اذاعه الشباب، بدينا معكم هذه ساعتين نتواصلوا حتى للخمسه نتاع العشيه. كنا حاضرين في مدينه القيروان، خذينا الاجواء نتاع البارح نهار العيد الاولاني، اليوم زاد ثاني ايام العيد. اكيد تباعا باش نشوفوا كل الزملاء مراسلينا اصدقائنا شبكه معلقينا، خطر عام من التفاني من العمل من التضحيات من التميز، خاصه وقت نقلهم لمقابلات بطوله رابطه محترفه ثانيه لكره القدم. شكرا ليك مكرم الهديجي. نرجع احنا للموسيقى، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعونا على فريكونس نتاعنا في تونس الكبرى على 88.6، تابعونا زاده على www.radiojeune.ina. يسليم شنو باش نسمعوا؟

0: بالعيد نهنيكم بالجو الفرحان طلوا عليكم موجاتنا ديما تزهيكم عيد سعيد بالخير والبركة يهل عليكم
1: عيدكم مبروك في بيت برشا برشا.
2: بمناسبة عيد الأضحى المبارك نقدم التهاني إلى كامل أسرة إذاعة الشباب وإلى كل المستمعين ونقول لهم إن شاء الله عيدكم مبارك وكل عام وانتم بألف خير يا رب مزيد من النجاحات. محترمكم عبد ستار العرفيوي.

0: بالعيد نهنيكم بالجو الفرحة نطلوا عليكم موجاتنا ديما تزهيكم عيد سعيد بالخير والبركة يهل عليكم
1: عيدكم مبروك في ذات شباب برشا برشا
2: مرحبا بكم الناس الكل مرحبا بمستمعينا في سنين دايما بدينا معكم هذه ساعتين توصلوا حتى للخمسة متاع العشية نسلموا عليه كامل الفريق نسلم على سليم القصيبي هيا سليم بسلامة خنشوفوا وش عنده فطور سليم اليوم كوثر البجاوي تواصل معكم في الإخراج التقنية عاطف زنيدي في الأعداد ونحمام معكم اليوم في سنين دايما أكيد مقترح قسم رياضة في إذاعة شباب اليوم ثاني عيد الإضحى الخميس 28 ماي كل عام وانتم حيين بألف خير التوينس الكل وين ما كنتوا كنا معاكم في القروين كان حاضر معنا مكرم الهداجي خذينا الأجواء في القيروين أجواء العيد البارح شنو المميزات شنو الحركية شنو أهم الأكلات متاع العيد في القيروين هتخل نمشي لصديق وزميل يخدم معنا من شبكة معلقي ومراسلي إذاعة شباب اللي يعملوا في خدمة كبيرة برشا طوال السنة بطبيعة طوال الموسم الرياضي اللي هو موسم طويل موسم صعيب نحكيه خاصة على بطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم هما عينينا في ولاياتهم في المدن متاحهم لأنه بطبيعة اختصاص إذاعة شباب بطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم خلنا نمشي لعقارب وين حاضر أحمد بن روينة أحمد عيدك مبروك كل عام وانت حي بألف خير
3: عام وانتم حيين بالخير وعيد مبارك على الجميع تحية ليك منى والعاطف وللفريق العامل معك هذا المساء وطبعا المراسلي إذاعة الشباب شبكة المعلقين والمراسلين قسم الرياضة تحية ليهم جميعا
2: قبل ما نشوفوا أجواء العيد عندكم في عقارب البارح واليوم كيف شفت الخدمة مع إذاعة شباب الموسم هذايا صعب العمل نعرف الظروف مش ديما ظروف ملائمة في ملاعب بطولة رابطة المحترفة الثانية شنو أبرز الحاجات شنو اللي قعد لك في الميموار متاعك أحمد في الموسم الرياضي هذايا من خلال العمل متاعك مع شبكة معلقي إذاعة شباب
3: والله منى تجربة استثنائية بكل المقاييس أولها شغف وزريها يعني برشة طموح لكن الإنسان يجب أن يكون واقعي لأنه كل مباراة كما الحكم كما الجوار كما المدرب كل مباراة بحقيقتها كل مباراة والفورمة متاعها أنا اكتشفت أن المعلق الرياضي كما الجوار يجب برشة تحذيرات ويجب برشة أحيانا أنه شوية حظ زادة الظروف والمناخ والبرشة عوامل تحكم في مردود المعلق لكن بصفة عامة أنا طبعا فخور برشا بانتمائي لإذاعة الشباب وكل يوم تزداد الرغبة في أني نقدم الأفضل وهذا هو بالنسبة لي تجربة شيقة تجربة عندها برشا أضفت لي يعني على الصعيد الشخصي وأنا إن شاء الله مواصلين كان في العمر بقية إن شاء الله مواصلين وإن شاء الله نحظوا بثقتكم الغالية وهذا هو العمل معكم تشريف طبعا هو تكليف لكن تشريف أيضا وإن شاء الله ربي يقدرنا ونكونوا عند حسن الظن
2: إن شاء الله بتبيع أنتم عينينا في الجهات متاعكم لأنه إذاعة شباب معناها فما احترام الناس اللي تسمع البرة فما متابعة لكل مقابلات بطولة رابطة المحترفة الثانية فما ثقة زادة كيف تبنيت طوال السنوات هذه الكل عقارب شو أجواء العيد عندكم في عقارب أحمد البارح واليوم شو الجو عندكم في عقارب
3: والله عقارب ممكن وتات الطقس يعني ارتفاع في درجات الحرارة يكون مع يوم أول أيام العيد يعني ما قبل العيد التحذيرات كما برشة توانسة ولا برشة مسلمين ممكن خاصة توانسة تتشابه أكل الطوابير في المخابز وفي المحلات
2: هو ذيك جو العيد متاعنا بلاش بيهم ما عدناش عيد أي.
3: أكيد العيد مبني على اللمة ومبني على أكل حوسة وأكل الطقوس هذيك تعودنا عليها حركية كبيرة برشا تجاريا الناس ترتقد وخدمة اجتماعيا يعني ضعفاء الدخل انتفعوا الحق يعني حاجات ما نشوفوها كان العيد على هذاك كما قلت منى على هذاك يبقى عيد. وأول أيام العيد يعني تتشابه الأحوال اللي ينجم يعني يقضي أموره وبروحه يقضي على بكري واللي يستنى في الجزار واللي يستنى في قريبه باش يركح له الدنيا لو تتشابه الأمور. لكن تسمع في حاجة واحدة أنه كجانب الروحي وصلة العيد ولا
2: صلة رحم زادة
3: من المدن من داخل يعني تونس وخارجها في مسقط الرأس كل واحد يلقى الفرصة إلا وجاء وقضى العيد مع عائلته. والحديث بقية منا.
2: شنو الأكلات المميزة للمدينة متاعكم أحمد المدينة عقارب؟ شنو الحاجات المميزة الأكلات اللي تحضر في عيد الأضحى؟
3: أنا باش نحكي حاجة ممكن ما شطرنيش فيها الراي برسا عايزات يعني عاديه طبيعيه يعني هو العظم موجود متوفر في في في اي كامل ايام السنه. لكن تم بعض العائلات سباح هو يقول في السنه تمشي تصلي الصايم باش ترجع تفطر من حيتك. لكن احنا العظم المصموت بكميه كبيره. أنا نحكي على ممكن على عائلتي أنا منعرفش على العائلات الأخرين بالنسبة لعقاربة. بعد ما يقولكش أحكي حاجة ما تعرف عنه احنا ديما لازمنا العظم مصموتة بكمية هامة ببلاتو اثنين يتعمل ويجي حتى يقول السلام على الصباح هاي عظم مصموتة وزيت زيتونة وبعد نستنوا الجزار نستنوا هذه عادة خلاها الوالد الله يرحمه عندنا يعني حتى تعيش ترحم يعني بقات عندنا فيها الأسرة كاملة كل واحد هز العادة هذه هزها للأسرة متاعه الصغيرة فيما بعد. ومن بعد كما حكيت سير جي الجزار ولا اللي قد روحه وحده من بعد سير يقسم هات من تحية فلان وتحية فلان وتحية فلان يعملوا كوليكت ويحطهم بعضهم وبعد تسألك الكوانين وكل الجو ذاك وكل واحد الصغيرات أنهم يتفرع هو ولحمه يعني حجمه يعني على ناخذوهم بجوهم ناخذوهم كيما تربينا احنا كيما الصغيرات يعني نعطوهم جوهم من بعد يصيرك الفطور جماعي وثم عندنا اليوم الاول المشوى وعندنا شكشوكه سبيسيال شكشوكه تتعمل بالبطاطا وتبقى وهذيك تتاكل بخبز العيد احنا من مميزات نتاع الصفاقس وعقارب خبز العيد خبز ابو 4 كيلو موجوده خبز ابو 5 كيلو موجوده
2: اذا يتعمل في الدار يتعمل في الدار الخبز
3: لا في المخابز
2: في المخابز
3: وي لما مخبز عنده تو 40 عام في عقارب نوجه له تحيه يعني ما انا ما نحكيش لانه انا باش نسمي انا اكيد نعرف الاذاعه والاشهار يلزمنا نكونوا نحترموا الشيء هذاك فقط المخابز هذه تعرف منى حتى الشكل نتاع الخبزه سيتان ديزاين يعني تشوفها حاجه محلاها باك المرصوصه باك الكمون ولا شنو يعني البودر
2: اي اي لفاح الخبز هذيك اي
3: لفاح الخبز انا ما نفهمش فيه
2: البسباس والسينوج اي
3: اي بالضبط وتدعي برا ورده الخبزه
2: اي
3: السينوج وي السينوج العائله قريب مني
2: اي السينوج والبسباس اي
3: ما عنديش المطبخ انا بالتالي خبز العيد هذا مناسب الله يحيينا ربي ويحييكم خير انا نتمنى وقت تواتي نهار والله نضيفوكم على حاجه سمحوا نضيفكم حتى على خبز العيد لانه مش موجود متاكد انا في برشا مدن في تونس
2: حاجه مميزه في مدينه عقارب على شكون تحب تسلم على شكون تحب تعيد احمد
3: يبارك لك سيدة منى أنا استاذتنا وأنا سعيد جدا دائما تعاملي معاكم الكل ومع قامات ومثلك أنت
2: يعيشك
3: نسلم على الزملاء الكل اللي خدموا معنا في قسم الرياضة نسلم على يعني إدارة قسم الرياضة اللي وضعت ثقتها فيا ودعمتني برشا وقفت معاي اسمه حمد علي مرزوق السي زياد الخياري وكل انا باش نسمي انا ولا نولي ننسى ولا لهم في روحي دونك اللي خدموا معانا الكل والمشرف على صد هادي يعطي الصحه زاد عاوننا برشا بالمعلومات الحق والزملاء الكل من صفاقس الكل الولايات اللي تكلموا قبلي والمجي يتكلموا من بعدي واللي نتعاملوا معاهم بالتليفون واحنا ما نعرفوهمش كقسم الرياضه واصدقائنا عاطف وبشير والاحباب الكل يعني تجربة فريدة من نوعها. وقد زاد ايضا تعاونوا معنا في اذاعه الصفاقس خاصه تقني جوهر بوسته الحق
2: جوهر يعني بوسته يتوالى الموسم الرياضي.
3: انا وعبد الرزاق ونحسين يسر عاوننا برشا على المستوى التقني وصبر معنا برشا, وطبعا محمد بكيري زاد اللي متواجد معنا
2: كمال البكيري
3: وطبعا محمد الرباعي رئيس قسم الرياضه وكمال بكيري اللي هو استاذنا واللي هو اول فرصه اتيحت لي بالنسبه لي كرياضي. انا متعاون من قديم الزمان مع اذاعه الصفاقس في المداخلات, لكن كقسم الرياضه كان الفضل لله وبعد في كمال اللي رهن علينا وخلنا حللنا قنوات الاتصال مع اذاعه الشباب وبدات من الحلمه تكبر بعد اللي كانت تكون حتى النامه وكانت بعيده. انا نحكي على الاذاعات عندي بار في سنوات نحكي في المداخلات, لكن قسم الرياضه تجربه فريده من نوعها بفضل الله والسي كمال البكيري. طبعا البدايات هم البدايات هم النهايات, والبدايه من عندها تفضل الامور كل عندها. انا ديما نحكيها السيده الوالده لنا
2: ربي يفضلها لك
3: يبارك لك نسلم عليها برشا ويسلم على اخواتي اللي هما دعم ياسر معنوي ياسر يركزوا معايا في مداخلات يركزوا معايا في كل دقيقه مداخله في الماتش في الديتاي كل يعني يعاونوا برشا. ويسلم على زوجتي ريم بالحاج وابني عبد الله بروينه واكيد والدتها وعائلتها الكل واصدقائي المقربين منهم زياد العارف من بحذايا من بكري وهو بالرجالي
2: سلم عليه
3: انا يحتفل شكرا لك سيده منى سلم انت تحد. وطبعا اداره المعهد عقارب سنين لانه عندنا برشا تحضيرات البكالوريا وانا البارح عندي جارت وما زلت رجع انا وعبد الرزاق بن حسين نخدموا في نفس المؤسسه ما زلنا عندنا برشا خدمه تحضيرات بكالوريا ان شاء الله موفقين يا ربي
2: ان شاء الله بالنجاح ان شاء الله بالنجاح لتلامذه البكالوريا منهم بنتي ايناس زاده بكالوريا علوم تجريبيه ان شاء الله ربي ينجحهم ان شاء الله ان شاء الله على قد التعب نتاعهم هما الصغيرات والتعب زاده نتاع الاولياء ان شاء الله بالنجاح لكل تلامذه المترشحين لمناظره البكالوريا. سعيده جدا احمد بن روينا مرورك معايا اليوم في حصه احتفاليه خاصه بقسم الرياضة بإذاعة الشباب ثاني أيام العيد. شكرا لك نتلقاو كالعادة على إذاعة الشباب. يعطيك الصحة أحمد
3: يبارك لك
2: شكرا لك شكرا لك. هذه تحية للناس عقارب تحية للناس اللي تسمع فينا وين ما كانت في إذاعة الشباب. وصلنا الماضي 3:18 دقيقة احنا نتواصلوا مع بعضنا حتى للخمسة متاع العشية نرجعوا للموسيقى.

0: بإذاعة شباب الكل.
1: عيد سعيد.
2: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
3: تجمع وتضم.
2: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
3: محبتها جمعتنا.
2: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
3: بسحرها شدتنا.
2: إذاعتنا هي عائلتنا،
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
2: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
3: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
4: وبرامج لكل الناس.
2: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
3: في كلمة،
2: إذاعتنا هي عائلتنا،
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
2: إذاعة شباب من تونس.

0: العيد فرحة ومعانا يولي فرحتين
1: بزهاوة رب ديما ملمومين وعلى موجاتنا
0: وعلى موجاتنا في كل المناسبات محتفلين.
1: جولة تونسي، موسيقى، متابعات ومسابقات،
0: برشا ربح الأغلى مستمعين.

0: sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. في مبادرة ثقافية وتنشيطية موجهة للأطفال بالمناطق الريفية والشعبية، ينظم اليوم ثاني أيام عيد الأضحى المبارك نادي طفولة حي سرور بسبيتلة من ولاية القصرين الركحة الثقافية التربوية المتنقلة. وتندرج هذه التظاهرة التي تنتظم تحت إشراف المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة بالشراكة مع جمعية أحلام الطفولة بسبيتلة، تندرج ضمن برنامج تنشيطي وثقافي متنقل يهدف لإدخال الفرحة على الأطفال بمختلف الأحياء الشعبية والقرى والمناطق الريفية والنائية بمعتمدي سبيتلة من خلال عروض فنية وتنشيطية متنوعة تشمل الموسيقى والرقص والألعاب والمسابقات، إلى جانب توزيع هدايا العيد على الأطفال في أجواء احتفالية مميزة. وزارة التربية تعلن اليوم فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة للمترشحين للاجتياز امتحان البكالوريا، وذلك بداية من 4 جوان إلى غاية 9 جوان القادم. وأوضحت الوزارة أنه بإمكان التلاميذ المعنيين النفاذ للمعطيات الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة edunet.an للاطلاع على أعداد المراقبة المستمرة الراجعة لهم بالنظر. ودعت وزارة التربية كافة المترشحين إلى التثبت من صحة المعطيات المنشورة، مؤكدة أنه في صورة تسجيل أي خطأ يمكن للتلميذ سحب مطلب اعتراض من الموقع الإلكتروني وتسليمه إلى إدارة المعهد بالنسبة إلى تلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة. رئيس المنظمة التونسية للتربية والأسرة محمود مفتاح يشدد على ضرورة التهيئة النفسية للتلميذ باعتبارها من أهم العوامل التي تساعده على النجاح. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تعلن عن إطلاق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولي باعتباره أول مرجعية مدنية مشتركة تصدر عن ائتلاف من جمعيات حماية المستهلك العربية والإفريقية بدعم وتفاعل متزايد من نظيراتها في القارة الإفريقية. في أخبار العالم، إسرائيل تشن غارة على منطقة الشويفات جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المستهدف في الغارة على بيروت هو مسؤول بالمنظمة الصاروخية في حزب الله اللبنانية. قالت وزارة الصحة اللبنانية أن عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية في جنوب لبنان بلغ 16 شهيدا و 58 مصابا منذ يوم أمس. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
5: بالعيد نهنيكم بالجو والفرحة نطلوا عليكم، موجاتنا ديما تزهيكم. عيد سعيد بالخير والبركة يهل عليكم.
6: عيدكم مبروك في ذات شباب، برشا برشا.

0: قلبي ده شايفك أجمل واحدة في الدنيا، شايفك أجمل ست ربنا خلقها.
1: مش فاهمة لو أنا خفيت وهي ما بقى معايا حد من هيتضرر في حاجة؟

0: مرحبا بكم، مرحبا بالناس اللي اختارت انه تسمع اذاعه شباب. اليوم الخميس 28 ماي، بدينا معكم هذه ساعتين نتواصلوا حتى للخمسه متاع العشيه. هذه البرمجه الاستثنائيه من اذاعه شباب. العيد الاضحى ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير وصحه، ينعاد عليكم ان شاء الله تونس الكل وين ما كنتوا، في تونس والا خارج تونس. تسمعونا كالعاده على الفريكونس نتاعنا في تونس الكبرى على 88 6. تنجموا تتابعونا على اللايف ستريمينغ. هاي حاضره ايه دريدي، نسلموا عليها، قولوا كل عام وانت حيه بخير يا ايه. واكيد تسمعونا على www.radiojeune.in. عملنا جوله معاكم في القيروان، مشينا زادا كيف كيف العقارب، شفنا الاجواء نتاع العيد البارح واليوم، حكينا شويه على الاوكليت المميزه في القيروان وزادا في عقارب. من الزملاء اللي من سنوات موجود مع إذاعة شباب في شبكة معلقي إذاعة شباب، اسم كي نقولوا جابس، كي نقولوا المستقبل، كي نقولوا الملعب الجابسي، أكيد نحكيه على سي محمد الحمروني اللي سعيدة جدا باستقباله اليوم ثاني أيام العيد. سي محمد كل عام وأنت حي بخير وصحة.
1: منى إن شاء الله عيدك مبروك، كل عام وأنت حي بألف خير، وأيضا لكافة السادة المستمعين الكرام أو في إذاعة الشباب وكل معناتها الفريق اللي عامل معك هذا المساء، وبديلوا في نفس التحية إن شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وأنتم حيين بألف خير إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله كل عام وتونس الكل حي بألف خير في عيد الإضحى المبارك، عيد اللمة، عيد الفرحة، عيد التزاور، عيد صلة الرحم، لأنه مهم جدا الأعياد متاعنا خاصة الأعياد الدينية باش نصلوا الرحم متاعنا باش نتلموا العائلات الصغيرة والكبيرة. شو الأجواء عندكم في جابس سي محمد؟ كيفاش كان عيد البارح واليوم؟ أعطينا شوية تفاصيل من عندكم في جيبس.
1: والله كيما تقريبا نفس بقية مناطق الجمهورية تقريبا، كالصحة للكلمات السابقة اللي كنت تقولي فيهم دوا وقت منا، هو عيد الفرحة، عيد اللمة، عيد الترحم، عيد ما تصير رحم بين الأفراد العائلة وكل والأجوار وكل على كل العيد نتاع جابس تقريبا قبل باسبوع ب 10 ايام معناتها يحضروا له. طبعا فما شكون معناتها يشري الماعون، فما شكون يمشي مثلا يحضر السكاكين يمضوا السكاكين.
0: احنا كل عام نشريوا الماعون، احنا التوانسه في رمضان في رمضان وفي العيد الكبير وليت من العادات كل اي نمشيو نشريوا ماعون جديد.
1: مثلا نحضروا الماكسيموم معناتها المشوى
0: الكانون
1: معناتها التوابل وكل الفحات وكل معناتها يسحقوهم العائلات وكل على كل. فما عائلات اخت منى مثلا جابس معروفه بالنهار الاول يوم العيد مثلا الاكله المعروفه في كسي بالعصفان مثلا النهار الاول بكل مثلا بعد مثلا بعد صلاه العيد الصباح بدري مثلا زي هذه 6 تاع الصباح ولا 6 4 تاع الصباح المساجد معناتها فما ديكالاج نتاع ربع ساعة باش معناتها ينجموا المصلين معناتها يحضروا صلاة العيد. مباشرة بعد صلاة العيد تقريبا بنص ساعة تقريبا معناتها نبدوا في معناتها ذبح الأضاحي. فما العائلات الزمنية وحتى مازالوا تو العادات في جابس يحضروا الأخت منى، فما شكون يشري مثلا هكا مثلا السلك والمعدنوس والتابل والبسبيات وكلها يحضروا هكا الحضره نتاع العصبان معناتها يحضرها
0: قبل بنهار، يقص الخضره نتاعو يحضرها ينظفها
1: يسبقوها قبل بنهار يحضروها. ومن غدوة الصباح مباشرة بعد ذبح الأضحية معناتها فما يتلموا خضرة. وعندنا حاجة باهية في جابس اللي مثلا العائلة تبدأ ملمومة كل ما بعضهم مثلا عندهاش حتى 6 ولا 7 أولاد ولا 4 أولاد ولا 3 أولاد كلها يضحوا مع الوالد نتاعهم في دار واحدة كل يلفهم بعضهم وكل. وتصوري معناتها ما شاء الله تبدا الام موجوده والكناين نتاعها كلها يحضروا بعضهم هكا العصبان هكا مباشره يبدو مباشره بعد ما تخرج الدواره معناتها يوصلوها ويصمتوها وكل على قاعده ويعصموا معناتها يعملوا العصبان وكل ويطيب مباشره يحضروا كسي. فمش كون يعمل كسي بالعصبان واحده، فمش كون يعمل كسي بالعصبان وبالحم معناتها ياخذ دريز من
0: الحمام. هو الكسكسي بالعصبين في جيبس معناها في فطور نهار العيد القايله والا في العشاء نهار العيد؟
1: لا لا الاغلبيه في الفطور. الفطور
0: في الفطور اي
1: اي
0: خاطر تختلف اي تختلف يعني من منطقه لمنطقه، لانه فما ناس تعمل المشوى ولا القليه هذيك في الفطور ويعملوا العصبين نتاعهم يحضروه هذيك يكون عشاء نتاع نهار العيد.
1: اي احنا مثلا العائله بتاعنا مثلا ما نجم عندنا مده هيك من حق ما نطيبوش العصبة، نعمل كسكسي باللحم مباشره عشان نطيبوا باللحم تاع الاضحيه هيك، وفي الليل مثلا نعملوا سلطه مشويه والحم مشوي واحد الكل مع السيترونات فهمتني، كل قدير وقدره فما شكون ياخذ الجازو سمعني. وبالتالي اما القلايه في جابس ام اخت منى ثاني عيد كيما اليوم مثلا ثاني عيد
0: اليوم تعملوا القلايه في جابس
1: هاي صحيح تنوض الام صباح مثلا تحضر سورتو كذا يبدو عندها بنات معرسين تولي تبعث لهم كل طفله معرسه تبعث لها معناتها بايها في القلايه وطيب معناتها القلايه نتاع الدار نتاعها وكل. وفما عائلات مثلا ما عندهمش الوقت تبدا عائله ما يخلوا العصبار ما حتى بعد مده يغسلوها مليح الدوار يصمتوها يحطوها في الكونجيلاتور وبعد مده يعملوا العصبان ويطيبوا فهمتني حتى بعد شهر حتى بعد شهرين مش خاطئين.
0: اما زيد فما عادات دخلت سي محمد لانه فما عائلات وبحكم انه المراه تخدم وفما تعب وتوا ما تنساش فما فتره امتحانات وضغط نتاع امتحانات تشري الدواره من قبل وتحضر العصبان نتاعها قبل بنهارين ثلاث ايام والدوارة متاع العيد تغسلها وتخبيها المن بعد اما هيك تعمل العصبين من قبل خاطر تعرف العيد الاضحى معناها فيه برشة تعب برشة تعب خاصة بالنسبة للسيدات.
1: فما شكون يعطيك الصحة كانك حاضرة معنا في جابس منى فما عائلات صحيح الفت المدام من بكري قلت لها فما شكون يشري زادة حتى الدوارة ما هو في قبل العيد كيلكو جور معناتها حتى ربما ترخص شويه الدوار يشروا يستغلوا فما عائلات يستغلوا معناتها انخفاض الاسعار شويه في الدوار يشروا ويحضروا الدوار ويحضروا العصبه ويمشي نهار العيد يطيبوها هيك معناتها باش يشتروها.
0: اي شكون اقل تعب بالنسبه لل
1: اقل تعب هي حتى تو ما تعرف مناسباتنا بصراحه فما ربي يهديهم فما بعض التجار معناتها يستغلوا مثلا الفتره نتاع العيد فما كما العلوش السني غالي شوي كما كسل لك المعدنوس الورقيه مثلا
0: الخضار الورقيه
1: اي الخضار الورقيه هيك هي حتى الاسعار نتاعها
0: هي وقت الميسره نتاعهم هي الاعياد وقت الاستغلال هكا الميسره انا نقول نتاعهم. اما رغم هذايا الحمد لله معناها الناس تشري سي محمد فما الاقبال انا ندور ونشوف ونمشي معناها للاسواق تبارك الله معناها قبل العيد بنهار قبل نهار الوقفه الناس تقضي الجمعه هذيك الكل اللي قبل العيد تبارك الله الاقبال موجود يعني في الـ في الـ في الاسواق في المغازيت الكبرى معناها الناس قاعدة تشري وتقضي للعيد
1: موجود أكيد معناتها كما
0: نفس الحركية اللي عندكم في جابز هذا كيف كيف
1: نفس الحركية ما شاء الله معناتها حركية كبيرة معناتها ما شاء الله الناس الكل تخدم الناس الكل كل خبير وقدرة الناس الكل معناتها اللي مضي السكاكين اللي بيع لك وش اللي بيع المشاوي اللي بيع السكاكين اللي معه نتاع البيحة القرط معناتها ما شاء الله الحمد لله معناتها حق تحدى ممتاز عيد السنين معناتها رغم فما شويه حراره في جابس لكن الحمد لله معناتها نفس الكل معناتها جندت ونفس الكل معناتها شوي شوي
0: ما محليهم ما محليهم اعيادنا محليهم ما محليهم الاعياد لمه العائله والصغيرات والتزاور رغم المصروف رغم اما نحبوا الاعياد معناها الاعياد عندهم جو اخر خاصه الاعياد الدينيه. على شكون تحب تسلم سي محمد شكون تحب تحيي للناس اللي تسمع فيك في اذاعه شباب؟
1: والله العائلة كلها عائلة الحمروني عائلة ومعتها وأقاربي كل والأصهاري معناتها ونسابنا في العائلة وأحبابي وأصحابي والناس الكل معناتها وزملائنا كل في الزملاء معناتها في المجال العلم الإعلام الرياضي معناتها سواء في إذاعة الشباب وإذاعة الطويل وكل الإذاعات إذاعة الوطنية كل الإذاعات مثلا كل الزملاء إن شاء الله ربي يحييهم كل بخير، وكافة الشعب التونسي خاصة إن شاء الله يكون عام، إن شاء الله يكون عام مبروك علينا، وإن شاء الله بالصحة وإن شاء الله بالعافية، وإن شاء الله زاد المنتخب إن شاء الله في ينورنا في كأس العالم في المكسيك أمريكا في الشهر القادم إن شاء الله. على كل إن شاء الله عيد دم، إن شاء الله عيد فرحة، إن شاء الله يعطيك الصحه من انت على البلد.
0: مرحبا مرحبا سي محمد، مرحبا، سعيده جدا بمرورك معنا في اذاعه الشباب، وانا ديما نقول تحياتي ديما لشبكه معلقي اذاعه الشباب، خاطر طوال الموسم الرياضي فما برشا مجهود، برشا مصداقيه، برشا حرفيه رغم الظروف ساعات المضنيه نتاع العمل، لكن انتم العينين نتاع الاذاعه في جهاتكم. شكرا لك سي محمد الحمروني، يعطيك الصحة، تحياتي للعائلة، شكرا لك، تحياتي، شكرا لك، تحياتي للعائلة الكريمة، يعطيك الصحة. بطبيعة كيف نحكيه على عيد، وتعرفوا العيد الكبير معناها ماذا بين الناس زادة تنظف، صحيح البلديات قاعدة تقوم بدورها خاصة بعد ذبح الأضاحي من البارحة، ماذا بين زادة الناس الكل معناها تلتزم بقواعد حفظ الصحة، وخاصة باش نحكيه على أهمية السلامة المرورية، لأنه تعرفوا برشا ناس مشيت عايدت في المناطق متاحة في البلدان متاحة البارح، فما ناس تروح اليوم لأنه غدوة فما صغيرات اللي عنده صغيرات خاصة في الابتدائي يعديوا امتحاناتهم، مثالش نقصوا من السرعة، نحترم بطبيعة القواعد المرور ونحكيه على أهمية السلامة المرورية. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا في اذاعه الشباب، تسمعونا على الفريكونس نتاعنا كل عاده على فام في تونس الكبرى 88.6، تابعونا على اللايف ستريمينغ ولا تسمعونا على www.radiojeune.in. مواصلين في سنين دائمه موعد خاص استثنائي في عيد الاضحى، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وصحه. اي كوثر شنو باش نسمعوا، تونسي ولا الشرقي؟ يعني شوفوا كوثر باش سمعنا.

0: مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعينا في سنين دايمة. كل عام وانتم حيين بألف خير. التوانسة الكل وين ما كنتوا، في تونس ولا خارج تونس، إن شاء الله في الاستماع لإذاعة شباب. نذكر من البارح من ليلة العيد برمجة خاصة، برمجة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى. إن شاء الله كل عام بالصحة وبالعافية. نسلم عليكم الإكيب الكل، كوثر البجيبي في الإخراج التقني، يعطيك الصحة يا كوثر، إيه دريدي في الإخراج الرقمي، عاطف زنيدي في الأعداد، ونحمام معاكم حتى للخمسة متاع العشية أكيد في برمجة إذاعة شباب الخاصة بعيد الأضحى. مشينا عملنا جولة في القيروان، مشينا الجابس، مشينا العقارب، خلنا نمشي للرديف وين حاضر سي محمد الرياحي. خلنا ناخذ أجواء، الأجواء متاع عيد الأضحى البارح واليوم في الرديف كيفاش كانت. سي محمد أهلا وسهلا، مرحبا
1: بك منى، مرحبا بكل مستمعي ومستمعات إذاعة الشباب. عيد مبروك على كل الشعب التونسي والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كالعادة منى الأجواء في كل البلاد التونسية يعني أجواء فرحة بمناسبة العيد الأضحى. كالعادة أكيد أن الناس كل أمس ضحت يعني دفعت وقامت بالكل معناتها ما هو مرتبط بالعيد الكبير. ثم يعني ابتداء
0: الحركية كانت موجودة معناها الجمعة هذه كل خطر نعرف العيد البارح، أما الحركية معناها في الأسواق من قبل بجمعة وجمعتين، فما الحركية في الرديف؟
1: أكيد منى ثم حركية، وأكيد كل قدير وقدر، ومعناها ثم عديد نعرف سناء أن الأضحية معناتها مرتفعة الأسعار متاعها، يعني كانت ثم نسبة أني معناتها من الناس اللي أخذت الأضحية متاعها، وثم شكون معناتها كان أخذ معناتها بعض من الكيلو غرامات من اللحم يعني وقام معناتها بالعملية هذيك. كذلك ثم شكون معناتها السوق كانت مدة جمعة كاملة يعني معبية بالأهالي اللي ياخذوا في الأعياد متاعهم وكذا، وكانت الأسعار منا حقيقة مرتفعة شوية سنة مقارنة بعام أول يعني بالسنة الفارطة يعني. أما الأجواء يعني فرحة لكل
0: في كل الحالات، معناها نتصور كل البيوت التونسية عيدت اللي شراء ضحية وإلا حتى اللي ما شراءش، معناها المهم كانت فما اللمة، كان فما التزاور، كانت فما صلة الرحم. في الرديف شنو الحاجات المميزة كأكلة عندكم في الرديف سي محمد؟
1: والله هنا يعني ما ثماش أكلة معينة مميزة، لكن معناتها كما التوانسة كل يعني صباحا بعد الذبح كذا من ثم المشوي أكيد موجود في كل الديار يعني في الجمهورية التونسية. ثم يعني بعد يمكن بثلاثة أربع سوايع يوقع عملية العصبان، يعني ما يعبر عليه بالعصبان يعني تجهيز العصبان وكذا، ما معناش معناتها أكلة مميزة مميزة للنهار العيد معناتها بالذات، كله معناتها العصبان تجهيز اللحم يعني قطع اللحم كذا من هذيك هي معناتها اللي تكون اليوم الأول من من من عيد الأضحى المبارك.
0: واليوم النهار الثاني فما حركية في مدينة الرديف سي محمد؟
1: ثم حركية، ثم على مستوى الأهالي يعني زيارات، خطر تعرفي منى أنه اليوم الأول معناتها مخصص أكيد للعيد وللناس كل يعني في منازلها تحضر في العيد وفي الوقت، لكن اليوم الثاني تبدأ الحركية منذ الصباح يعني المقاهي أكيد تلقى معبية بالناس، كذلك الزيارات للأهل والأقارب يعني يمشوا الناس تعيد وتزور أهلها وأقارب وصلت الرحم للتعييد على العيد الكبير منى.
0: على شكون تحب تسلم سي محمد؟ شكون تحب تعيد؟
1: والله نسلم على اكيد مراسلين وصحفي إذاعة الشباب كل اولاد، وخاصه قسم الرياضه زياد الخياري، الهادي بنياني، سيد احمد بروينه، الاولاد كل واكيد على اهالينا في الرديف، وأقاربي كل والناس اللي تعرفني كل منى.
0: يا سيدي يعطيك الصحة سي محمد الرياحي، فرحانة برشا بمرورك معنا اليوم في فضاء استثنائي خاص بقسم رياضة بمناسبة عيد الأضحى. إن شاء الله كل عام وانت حي بخير. شكرا ليك من خلالك انت، أكيد تحية لكل مراسلينا، لشبكة المراسلين الكل كامل أنحاء الجمهورية. نعرف صعوبة المهمة، نعرف التضحيات متاعكم، لكن اللي يجمعنا بطبيعة هو محبتنا للرياضة بصفة عامة. شكرا ليك سي محمد الرياحي، يعطيك الصحة على مرورك معنا في سنين دايمة. نقولوا مبروك للنادي الرياضي الصفاقسي، الفريق الكبير، الفريق العريق اللي يحتفل اليوم بمرور 98 سنة على تأسيسه، اللي كان نهار 28 ماي 1928، تحت اسم جمعية النادي التونسي بمبادرة من زهير العيادي. الفريق اللي كان حمل في بداياته ألوان القميص الأحمر والأخضر قبل ما يعتمد اللونين الأسود والأبيض، اعتبارا من عام 62 بطبيعة ساساس اللي حصد برشا ألقاب في كل الاختصاصات، محليا إفريقيا عربيا، في كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة السلة. ساهم بطبيعة في تكوين برشا ملعبية، منهم المرحوم اللي تسمى باسمه ملعب رادس، المرحوم حمادي العقربي، ما ننساوش محمد علي عقيد، ما ننساوش مختار ذوي، ما ننساوش لاعب فريق السيتي ولاعب فريق جاكس حاتم الترابلسي. كل عام ونادي رادي صفاقسي وجماهيره بألف خير. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعون على إذاعة شباب. نرجعوا للموزيكا في توقيت الأربعة و16 دقيقة، نتواصلوا حتى للخمسة متاع العشية في سنين دايمة.

0: واحمد الجواد.
1: من غير ما تحتار، العيد على موجاتنا أحسن خيار.
2: إذاعة الشباب، صوت الفرحة في كل دار.
3: صوت الفرحة في كل دار.
2: من سنين في إذاعة الشباب ديما معاكم معايدين،
1: بالإيقاعات والجو الحفابي،
2: مسابقات وجوائز للغوالي.
1: نغني ونفرح بالصوت العالي.
4: نغني ونفرح بالصوت العالي.
2: العيد فرحة في كل دار،
1: كل عام يزهينا كبار وصغار.
2: إن شاء الله عيد البركة والأنوار.
1: إذاعة شباب معاكم في كل عيد
2: تجمعنا موجاتها.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة التربية تعلن فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا، وذلك بداية من يوم 4 جوان إلى غاية 9 جوان القادم. وأوضحت الوزارة أنه بإمكان التلاميذ المعنيين نفاذ المعطيات الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني www.edunet.in للإطلاع على أعداد المراقبة المستمر الراجعة لهم بالنظر. ودعت وزارة التربية كافة المترشحين إلى التثبت من صحة المعطيات المنشورة، وتؤكد أنه في صورة تسجيل أي خطأ يمكن للتلميذ سحب مطلب اعتراض من الموقع وتسليمه إلى إدارة المعهد. وأكدت الوزارة آخر أجل لداعي مطالب الاعتراض يوم 9 جوان القادم. يستأنف غدا تلاميذ المرحلة الابتدائية الاختبارات الكتابية للثلاثية الثالثة والتي تتواصل إلى 2 جوان القادم، لتنطلق أثر ذلك الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا أيام 3، 4، 5، 8، و9، و10 جوان القادم. الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يفيد بأنه تم توزيع 1240 كيلوغرام من اللحوم لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة الاحتياجات الخاصة بمعدل 2 كيلوغرام لكل منتفع في إطار دعم الفئات الاجتماعية الهشة ومسانداتها بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كما تم وفق بلاغ للاتحاد تنظيم زيارات عائلية لتبادل التهاني بين المقيمين بمراكز رعاية كبار السن التابعة له وعائلاتهم، إلى جانب تمكين عدد من كبار السن من قضاء أيام العيد لدى أقاربهم. وشهدت مختلف مراكز الرعاية تنظيم برامج ترفيهية وأنشطة جماعية ومآدب عيد جمعة كبار السن بالإدارة المشرفة والأعوان. في مبادرة ثقافية وتنشيطية موجهة للأطفال بالمناطق الريفية والشعبية، ينظم اليوم ثاني أيام عيد الأضحى نادي الطفولة حي سرور بسبيتلا من ولاية القصرين الركحة الثقافية التربوية المتنقلة. وتندرج هذه التظاهرة التي تنتظم تحت إشراف المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة بشراكة مع جمعية أحلام الطفولة بسبيتلا، تندرج ضمن برنامج تنشيطي وثقافي متنقل يهدف إلى إدخال الفرحة على الأطفال بمختلف الأحياء الشعبية والقرى والمناطق الريفية والنائية بالمعتمدية. منظمة تونسية لإرشاد المستهلك تعلن إطلاق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولي، باعتباره أول مرجعية مدنية مشتركة تصدر عن ائتلاف من جمعيات حماية المستهلك العربية والإفريقية. رئيس المنظمة لطفي رياحي يؤكد أن ملايين المواطنين في العالم العربي والإفريقي يواجهون تحديات متزايدة فيما يتعلق بالحصول على التأشيرات والتنقل الدولي. نهاية الموعد الإخباري في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب. بالعيد هنيناكم وبالجو وديناكم،
4: إن شاء الله عيدكم مبروك. إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

عيني شافتك كنتينا ودني سمعت سبيتينا عيني شافتك كنتينا ودني سمعت

0: باش نمشيو مباشره لتبرقة. ثاني عيد ما يخدم موجود في تبرقة ديما في مواكبه للمنتخب الوطني التونسي لكره القدم بتبيعه قبل الانطلاق مشاركته في كاس العالم. هادي جبنياني اهلا وسهلا هادي، كل عام انت حي بخير.
1: اهلا وسهلا بيك منى، عيدك مبارك وكل عام وانت حيه بالف خير، وتحيه كبيره للمستمعين ومشاهدينا الناس الكل. كما قلت منى، اول نهار ثاني عيد ان شاء الله احنا موجودين في تبرقة، وحاليا جيت انت مع خروج اللاعبين اللي يتقدموا الان لنقاط الاعلاميه. تبارك الله حضور اعلامي كبير، والحدث يفرض نفسه هو مونديال كره القدم. دونك بعد ما سمعنا صبري اللاموشي اللي طمنا نوعا ما على الاجواء الطيبه والتحذيرات الجديه، البنيه التحتيه في تبرقة على العال من احسن ما في البلاد. توا بالطبيعه قاعدين نشوفوا في الملعبيه كيما راني خضيره وكيما اللومي وكيما خليل العياري. دونك نحب نسلم عليك برشا ونقول لك ان شاء الله كل عام وانت حيه بالخير منى.
0: يعطيك الصحه هادي، نعرف عندك الاستجوابات بعد ما كنت في تصريح مع الناخب الوطني صبري الملموشي. انتظروا ان شاء الله موعد في سهره الابطال، سهره خاصه ببطوله رابطه المحترفه الثانيه لكره القدم بالطبيعه بالتعاون مع الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة. ثاني مرة في إذاعة الشباب احتفاء بالأبطال في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لشبكة المعلقين، زيد الناس اللي أعطت من وقتها من جهدها طيلة موسم رياضي. تحية لكامل الفريق. تتواصل أكيد البرمجة الخاصة من إذاعة الشباب في ثاني عيد الإضحى المبارك انطلاقا من السبعة مع هند بطبيعة في كل عادة في موعد استثنائي كيف ما قلنا في برمجة خاصة بعيد الإضحى سنين دايمة العدد الثامن مع هند السعيدي. تحياتي الكامل للفريق، عاطف زنيدي في الأعداد، كوثر البجاوي في الإخراج التقني، آية دريدي في الإخراج الرقمي. باقي تسمعونا على إذاعة الشباب. إن شاء الله عيدكم فرحة بأعمال قوبلت وذنوب غفرت ودرجات رفعت. كل عام وانتم حيين بألف خير. نتلقاو كالعادة على إذاعة الشباب حبيبي.

0: إذاعة الشباب تتمنى لكم عيد مبروك.
1: إذاعة الشباب تتمنى لكم عيد سعيد.
2: عيدكم مبروك لكافة إذاعة الشباب، لمستمعين إذاعة الشباب، إن شاء الله سنين دائمة، عيدكم مبارك، إن شاء الله أيامكم كلها أفراح وأعياد. مدرب الهديقة، مدرب منتخب ليبيا شباب، إن شاء الله أيامكم أفراح ومسرات.
0: إن شاء الله عيدكم مبروك. إذاعة الشباب.

بالعيد نهنيكم بالجو الفرحة نطلوا عليكم موجاتنا ديما تزهيكم عيد سعيد بالخير والبركة يهل عليكم.

0: صال السنوسي.
1: مرحبا بكم في غنوة على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي في الإخراج ويسال السنوسي من قدام الميكرو. إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. اليوم غنوة باش تكون سبيسيال عيد وباش تكون فيها برشا غنيات حبيتهم. باش نبداو مع ديفا أمينة فاخت، نسمعوها تغني على الماشينة وعجبين عصابة.

مازلنا معكم في غنوة على إذاعة الشباب. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. باش نسمع معكم كوكتيل تونسي بصوت يسرى محنوش.

0: بالعيد نهنيكم بالجو والفرحة نطلوا عليكم موجاتنا ديما تزهيكم عيد سعيد بالخير والبركة يهل عليكم
1: عيدكم مبروك في ذات باشا باشا
2: عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
0: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. المراقبة الصحية البيطرية المتطوعة خلال عيد الأضحى تتلقى في أقل من يومين أكثر من 80 اتصالا للاستفسار حول وضعية الصحية للأضاحي في ولاية بن عروس. الاتحاد التونسي للتضامن يوزع أكثر من 1240 كيلوغرام من اللحوم وينظم زيارات عائلية بمراكز رعاية كبار السن التابعة له. وزارة التربية تفتح باب الاطلاع على أعداد المراقبة المستمرة للمترشحين للبكالوريا دورة 2026. في قفص استكمال وأشغال مشروعين لإعادة تهيئة شبكة التزود بالماء الصالح للشرب بمعتمدية سيدي عيش. في القصرين ركح ثقافي تربوي متنقل يستهدف 5000 طفل بمناطق سبيتلا في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. ضمن أخبار العالم، موقع إكسيوس ينقل أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار، لكنه بحاجة للموافقة النهائية من رئيس ترامب، وذلك بعد استهداف إيران قاعدة جوية أمريكية في الكويت اليوم. زيلينسكي يقول أنه طلب من الولايات المتحدة المزيد من صواريخ باترويت ونقل حفل جوائز الكرة الذهبية 2026 من باريس إلى لندن. نهاية هذا المعدل الإخباري، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
0: العيد فرحة ومعانا يولي فرحتين
4: بزهاوة ترب ديما ملمومين وعلى موجاتنا،
0: وعلى موجاتنا في كل المناسبات محتفلين.
4: جولة تونسي، موسيقى، متابعات ومسابقات،
0: برشا ربح في الأغلى مستمعين،
4: برشا ربح في الأغلى مستمعين.

هكا نوصل معكم الختام لقائنا اليوم في غنوة على إذاعة الشباب. باش نخليكم مع سلاح مصباح يما لاس مردوني. مرة أخرى نقول لكم إن شاء الله عيدكم مبروك، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. أجمل تحيات خالد الشابي في الإخراج، ويصال السنوسي من قدام الميكرو.

0: تحلم بالفاك خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك.
0: العادة توليها سنين،
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجحنا وين
1: وإحنا معكم مكملين،
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 ماي، من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل. بالعيد نهنيكم، بالجو والفرحة نطلوا عليكم، موجاتنا ديما تزهيكم. عيد سعيد، بالخير والبركة يهل عليكم.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: من غير ما تحتار العيد على موجاتنا أحسن خيار.
2: إذاعة الشباب صوت الفرحة في كل دار.
3: صوت الفرحة في كل دار.
2: من سنين في إذاعة الشباب ديما معاكم معايدين
1: بالإيقاعات والجو الحفالي،
2: مسابقات وجوائز للغوالي.
1: نغني ونفرح بالصوت العالي.
4: نغني ونفرح بالصوت العالي.
2: العيد فرحة في كل دار،
1: كل عام يزهينا كبار وصغار.
2: إن شاء الله عيد البركة والأنوار.
1: إذاعة الشباب معاكم في كل عيد
2: تجمعنا موجاتها وتقدم

0: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك تسمع صوتي. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: السلام عليكم.

0: جزو الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. حجاج بيت الله الحرام يستقرون اليوم 11 من ذي الحجة بمشعر منى في أول أيام التشريق الثلاث والمعروف بيوم القر. الاتحاد التونسي للتضامن يوزع أكثر من 1240 كيلوغرام من اللحوم وينظم زيارات عائلية بمراكز رعاية كبار السن التابعة له. وزارة التربية تفتح باب الاطلاع على أعداد المراقبة المستمرة للمترشحين لبكالوريا 2026. اليوم استئناف تشغيل الخط الجوي المباشر بين تونس والعراق الذي تؤمنه الخطوط الجوية العراقية على أن تتواصل الرحلات بصفة أسبوعية طوال الموسم السياحي، حيث وصلت اليوم رحلة إلى مطار تونس قرطاج الدولي قادمة من بغداد وعلى متنها 120 مسافرا. رقم معاملات قطاع الاتصالات في تونس يتخطى حاجز المليار دينار بموقع الثلاثي الأول من 2026. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تعلن وإطلاق إعلان عربي إفريقي حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولي. في أخبار العالم، مسؤول أمريكي يقول أن المفاوضين الإيرانيين وافقوا على تمديد وقف إطلاق النار وبدء المحادثات النووية، والاتفاق المبدئي ينتظر موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة 7:30 للقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
2: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: RG Music.

0: بالعيد نهنيكم بالجو الفرحة نطلوا عليكم موجاتنا ديما تزهيكم عيد سعيد بالخير والبركة يهل عليكم
1: عيدكم مبروك في ذات شباب برشا برشا
2: عيدكم مبروك وسنين دايمة وأهلا وسهلا مرحبا بكم ومستمعينا على موجات إذاعة الشباب في مساحة أخرى من سنين دايمة معكم حتى للتسعة متاع الليل نسلم عليكم نعيد عليكم شنو حوالكم شنو عملتوا في العيد إن شاء الله كل الأجواء تعدت كيما حبيتوا العيد فرحة ولما أكيد إن شاء الله لما دايمة لكم الكل مستمعينا وأيضا حبيت نسألكم شنو عملتوا زيدا مع الأجواء العيد وما بعد العيد خاصة أنك الفضلات والأجواء الكل زعما طبقتوا النصايح وطبقتوا شنو تحدثنا وشنو حكينا وشنو عملنا زيدا وعملوا برشا برشا من المجتمع المدني وبرشا جمعياته وأيضا ناس متطوعة في حملات تحسيسية شنو عملتوا طبقتوا سلوك حضاري متميز وانا نحيي كل الناس اللي كانوا مسؤولين لأنه الفرحة العيد مهمة جدا وتكبر أكثر وأكثر كي نحافظوا على النظر نظافة المحيط ونظافة حومنا والأنهج متاعنا وشوارعنا كل واحد من مكانه كل إنسان نقوله برافو اللي طبعا طبق بارشا نصايح وكان مثال في السلوك الحضاري في المحافظة على طبعا نظافة المحيط ونظافة الحومة متاعه مش كان داره اليوم في الفضاء هذايا باش تحثوا على الموضوع هذايا في البداية باش يكونوا حاضرين معنا جمعيات ناس متطوعة ناس تحب تغير ناس تتحدث وتطبق ونحيي كل من تطوع وكل من ساهم في النظافة وفي حماية المحيط وأيضا تحية كبيرة زادة ما ننسوش البلديات وعمال البلدية كل الشكر اللي خدموا في الميدان وانا والله نشهد خاصة في أريانا الجديدة تحية لكل بلدية أريانا أكيد يعطيهم الصحة لأنه خدمة كبيرة برشا وحتى مثل العشية واليوم الصباح يجمعوا في الفضلات ولأنه مهم جدا كل واحد من مكانه مع البلديات نحافظوا على تونسنا فعلا ونحافظوا على بلادنا كعلاش في جزء من الحصة اليوم باش نتحدثوا في الموضوع هذايا وأيضا في الجزء الثاني زادة ناس متغربة ناس عايشة أجواء العيد في البلدان المهجر في برشا أماكن في اليوم باش نكونوا معاهم نعيشوا معاهم الأجواء الكل نحسوهم فعلا اللي احنا معاهم خط الغربة فما إحساس معناتها متغير في المناسبات خاصة فما وجيعة بطريقة مختلفة فما اللي يسكت فما اللي متعود فما اللي أول مرة وبعد على العائلة وظروف خلته ما يروحش إن شاء الله في الصيف يكون بحذينا فرحة ناقصة شوية مثالش إن شاء الله تلتموا مع العائلة كعلاش إذاعة الشباب اليوم زادة في جزء كبير من سنين دايمة بالنسبة لليوم حتى للتسعة باش نعيشوكم الأجواء باش نعملوا عليكم طلة في فرنسا في إسبانيا في السعودية في أكثر من هاو قدام الكوندكتور في أكثر من مكان باش نكون حاضرين معاكم باش نحكوا معاكم نتحدثوا معاكم شنو كيفاش عديتوا الجو العيد هل انه فما لما مع بعضكم العائلات الناس المتغربة ان شاء الله تروحونا في الصيف برشا محبة لبلادكم تونس نسلم عليكم إلى نزار كل عام انت حي بخير نزار الورتاني في الاخراج التقني هند سعيدي معاكم حتى للتسعة انا زاد اول مرة راني نعيد بعيدة على العائلة يا نزار اول مرة بعيدة خاصة فما احساس اخر في العيد الكبير الحق احساس مختلف تماما كي تبعد على الدار وكي تبعد على العائلة وخاصة كي تبعد على الوالدة نحييها ونعيد عليها أمي إن شاء الله ربي يحفظها وربي يخليها منورة الدار ونعيد عليك على موجات إذاعة الشباب خاطر انتقلت يعني كنت تبعني برشا في إذاعة تطاوين اليوم وليت مستمعة وفية جدا لإذاعة الشباب في كل البرامج وأمي اللي هي مدرسة فعلا بالنسبة لي هي اللي حببتني وغربتني في الراديو غرمتني في الإذاعة نحبك برشا ونحييك برشا وربي إن شاء الله يحفظك ونستسمحكم خلنا بدأوا بغنية تونسية تحبها برشا سالمة سلومة ونرجع معكم بعد شوية نبدأوا في طبعا برشا مواضيع معكم نحيي كل الناس اللي يسمعوا فينا في الطرقات ثنية زينة ليكم خليكم معنا على موجات إذاعة الشباب شكرا ليكم لاختياركم موجاتنا عيادي وسنين دايما

0: هذه هي أجوانا طبعا على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل المستمعين. اثنية زينة بربي سيسون على رواحكم، إن شاء الله توصلوا سالمين. نعرف حركية كبيرة في ثاني أيام العيد في العشوية، أكيد القضية الكل وفات وأكل لمات خاصة في المقاهي وفي برشا أماكن وفي الزيارات إن شاء الله والمعايدات. إن شاء الله لما دايما لما فيها برشا محبة صافية وقلوب صافية إن شاء الله، وأيضا فيها برشا سلام عليكم، نحبكم توصلوا سالمين. وأيضا نتحدث اليوم كما قدمت منذ قليل، نتحدث على النظافة ونتحدث على حماية أنهجنا، حماية لحوم متاعنا، شنو عملنا في حملة طبعا جمع وتجميع جلود أضاحي العيد، وبرشا بلديات خدموا على الموضوع هذايا، ولأنه البلدية فقط تونس نظيفة ما تبداش فقط من البلدية، راي تبدأ منا نحن من الكيس اللي ما لوحوش مش في الشارع في الحومة، وأيضا الحومة اللي نظفوها، وكي نلتزموا زادة برشا نصايح وبرشا قواعد لسلامة البيئة. وجهتنا الآن إلى ميغرين، إلى جمعية ميغرين للتحديث والصيانة وأمي، وبش نتحدثوا على حملة تجميع الجلود أضحية العيد، حملة تحسيسية للمواطنين، شنو الأحوال، كيفاش تمت العملية، كيفاش شنو التقييم، كيفاش خدموا الجمعية هذه اللي مش أول مرة. أكيد معنا سي هيكل خمسي وسعيدة باستقباله، نعيد عليك سي هيكل، كل عام أنت حي بخير، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة، وإن شاء الله عيدكم مبروك، عيد كل المسلمين والتوانسة.
0: سنين دايما سي هيكل، كما قدمت منذ قليل شنو أحوال ميغرين، وهل طبعا المناطق في تونس الشمالية الجنوبية نتحدث على الحملة اللي قمتوا بها مع البلدية وجمعيتكم، شو المرة تقوم بالحملة تجميع الجلود الأضحية العيد، وأيضا النظافة والعناية بالأنهج والحومسي زي هيك، كيفاش كانت العملية وتقييمك للوضعية، تفضل. هل أنه فما تفاعل زادة مع المواطنين؟ نعم،
1: يعطيكم الصحة على الالتفاف حول الموضوع هذايا، على خاطر يهم البيئة ويهم زادة مورد رزق. احنا في ميغرين جرات عنا عادة حميدة من 2018، هي بدأتها الحملة هذه أو بدأتها مركز الجلود الأحذر اللي عنا في ميغرين. نعم. كان يعمل معناتها حملة كبيرة وطنية يلم فيها وزارة الداخلية، وزارة البيئة، وزارة الفلاحة، وزارة والمجتمع المدني، وهذوكم ينطلقوا معناتها ويعطيه توصيات للناس الكل، والمركز هو بيدو يعمل ومضات إشهارية، وكذلك زاد يعطي حتى معلقات وكذا. احنا انسهرنا فك الموضوع ذاك ومن وقتها نخدمه حتى لتو، وكل عام قبل العيد الكبير نتقابلوا مع البلدية وننسقوا والمجتمع المدني في ميغرين، وننسقوا كيفاش نعملوا حملة توعية المواطنين باش ما يحافظ على الجلد هذاك، وهكذا نربحوا حاجتين، هذاك الجلد نربحوه نجمه معناتها يكون مورد رزق، وثاني حاجة أن المواطنين يحافظوا على حومتهم وما نلوثوش، على خطر يلزم نعرفوا أنه الجلد وقت اللي يطيش في الطبيعة يلوث المائدة المائية ويلوث التربة وزيد حتى على صحتنا، لأنه يخلق لوائح خايبة. هذاك علاش احنا نعملوا الحملة متاعنا بالمعلقات بالفلاير بالندور، وزادة ندوروا على المدارس على الجوامع على مراكز البيع بصفة عامة، ونحكيه مع المواطنين وشكون في العملية هذا، بالطبع احنا كجمعية الهلال الأحمر الكشافة كل الناس هذوك يكونوا معنا باش نحسوا المواطنين اللي كونوا العملية راي عندها قيمة، بخلاف أن تحافظ على بيئتنا على جمال مدينتنا. وهذا يروا من أخلاق المسلم، لأن نظافته معناتها من سمات المسلم، وربي وصانا معناتها باش نكونوا معناتها حسن الأخلاق وكذلك في المعاملات، لأنك أنت وقت اللي تحافظ على حومتك أنت تعيش اللي نسميه التعايش المشترك، احتراما للتعايش المشترك. دونك أثناء قمنا بحملتنا كيف العادة بحضور بينسوا البلدية وعدة أطراف من جملتهم حتى المجلس المحلي كان موجود، الكشافة كانت موجودة، الهلال الأحمر كان موجود،
0: حتى في الومضة نعم في الومضة التحسيسية محليها خدمتوها سي هيكل، معناتها مع الكشافة ومع الهلال الأحمر مهمة جدا، لأنه اليوم الشباب على الديجيتال على صفحات التواصل الاجتماعي فما برشا تحسيس وتوعية، وهذه نقطة إيجابية زادة إن شاء الله نشوفوها على الميدان زادة.
1: هذوكم مستقبلنا، وهذوكم اللي ياخذ علينا المشعل، وهذوكم اللي حركيين وتلقاهم موجودين في كل وقت، وزاد هكاك يبعدوا هما بيدا على بس الخايبه، ماك تعرف عندنا رجال ليكول وبرشا حاجات يتلهاو بالشان العام وباش ياخذوا هما المشعل، وراو هذوكم معناتها مستقبل البلاد. هذاك علاش احنا نتعاملوا معاهم ومشكورين هما معناتها يكونوا ديما متواجدين. الحاجه الباهيه اللي لاحظناها السنة انه جزء كبير من المواطنين في مقرين تعاملوا معنا، وانا بعثتك تصور اللي كيفاش معناتها حطوهم في وسط السكان هذوكم بالطبع يعملوا شويه ملح ويحطوا الساك ويسكروا ويستنوا، والبلديه مشكوره قامت بحاجتين، اولا حطت حاويات هذوكم للتجميع بالنسبه للناس اللي عندهم سيارات ينجموا يهزوهم، والناس الاخرين اللي يكونوا بعاد في شويه يحطوهم قدام ديارهم وتتعدى الباقي. البارح البلديه عملت حمله رفع مع الساعه 12 وزادت العشيه مع الخمسه، وزاد اليوم الصباح مع 8 زاد عملت حمله اخرى، وهكذا معناتها كنا معناتها أنا حسينا اللي مجرين كانت نسبيا متميزه، ونشكر العباد الكل اللي شاهدوا ومواطنينا اللي تعاملوا معنا. حاجه برك وللاسف هذا نقوله بكل واحد، الشيء اللي لوث البارح البيئه انه الناس اللي تشوي احنا ما نزداد العباد الشيخ مع روحهم، لكن زاد انه يتبثوا بارتو في كل واحد في كل حومه تلقى زوج ثلاثه
0: اللي تشوشت في الراس
1: ايوه معضله كبيره
0: يلزم تنظيمها يلزم تنظيمها فعلا ان شاء الله ربي هم ربي يعاونها معناتها مهم العائله كي تلقى شكون معناتها يكمل لها الخدمه طبعا لكن زاد يلزم فما شويه نظام فعلا
1: على خاطر هذاك زاد خدمه اكثر للبلديه
0: انا شفت حتى في حي الخضره وفي الحي الاولمبي معناتها فما برشا فوضى في كل تركينة تلقى شكون مشكل كبير زادا.
1: حاجة ثانية اللي لاحظناها اللي كونوا فما بعض الناس يجيوا يذبحوا وقت في البلوعات متاع الماء متاع مياه الأمطار هذا زاد لاحظناه وللأسف زاد شيء مخزي وشيء واحد، وكان بودي أن الشرطة البلدية تقوم بواجبها لرد على عباد هذوم وللأسف هذوما ملاحظات نلفوا انتباه السلطات باش المرة الجاية نحاولوا نتجاوزوهم، لأنه احنا المشكل البيئي وسلامة محيطنا هو عنده قيمة، هذاك عيشتنا معناتها فهمت.
0: أنا ديما نقول التغيير يبدأ منك من الناس من كل مواطن فعلا والله، كان ربوا صغارنا على حماية البيئة على حماية ونظافة مش كان الدار حتى قدام الدار ولنهج وحومتك وكثيرة راو مهم جدا، وقتها فعلا نصنع مواطن صالح ونصنع مواطن بعقلية مختلفة، خاطر تغيير العقلية يحب له برشا وقت سي هيكل، وانتم تخدموا كجمعية يعطيكم الصحة فعلا فما برشا خدمة في الإطار هذية، ولكن زادة نحبوا نحكوا على الإيجابي ونحكوا زادة شوية على السلبي، لأنه نقاط اللي قدمتها زادة معناتها لفت نظر ليهم الناس المواطنين فعلا.
1: هذا أخرى اللي كان بودنا أن المجمعين متاع الجلود يكونوا موجودين ما جاوش، ووقت اللي هما ما يجيوش معناتها الجلود هذيك الكل باش تطيش وما نزيدوا نخلقوا مشكل بور الشكير. دعوه اخرى ملحه باش انه المركز الجلود الاحمر ينبه على المدابغ اللي هي تحت سلطته وهو اللي لاهي بهم انه باش زاد كيف يعملوا ريبارتيسيون باش زاد هما يهزوا الجلود، لانه وقت اللي ما يهزوش الجلود كنا باش نطيشوهم
0: فعلا
1: معناتها مورد رزق نخسروه. تعرف اللي الجلد هذاك راه عنده قيمه على خاطر كي يتعمل بطريقه باهيه راك نجم تعمل منه بلوزان، والبلوزان بجلد تعرف قداش سومه، نجمو نعملوا من زوج سيكان، نجمو نعملوا ثلاثه صبابط، هذا مش الجلد الواحد اذا كان يكون مخدوم بطريقه علميه. فبالتالي هذا مورد رزق راه هام عنده قيمته، دونك احنا دعوه زاده كيف للمجمعين اللي هما تحت المدابغ باش زاد يقوموا بواجبهم.
0: نعم.
1: وهما اللي تابعين راه وزارة الصناعة معناتها باش نفهموا اللي كونوا مش عملية معناتها هكاك وبرا العملية
0: نعم.
1: مقنة فرجاء
0: هذا موضوعي غدوة.

0: والله حتى للناس اللي يسمعوا فينا نحييكم الكل، الناس اللي معناتها كانت مسؤولة فعلا وكانت عندها سلوك حضاري وما تستناش بشكوني باش ينصحها، هي من نفسها تعرف حتى كيفاش تلم الفضلات وتقسمها وتفرزها، ولكن أيضا لوم كبير على الناس اللي ترمي بطريقة عشوائية واللي أنتم كجمعية تعانيوا منها سي هيكل الخمسي. أكيد فعلا
1: هو راهو العمليه هذه هي عمليه الفرز الانتقائي والتثمين.
0: أيوة.
1: اللي هو نحن في المدارس مع الصغيرات على خاطر راهو 90% من الزبله اللي حاسكم نطيشوها راهي قابله للرسكله.
0: أيوة.
1: مثلا ناخذوا الواحد راهو قابل للرسكله 90%.
0: أيوة.
1: اذا كان ناخذوا البلاستيك قابل للرسكله، عده اشياء راهي قابله للرسكه، ما فما حتى شيء، حتى حاجه بركه، الخضار زاد كيف قابله للرسكه، نعمل بها الكومبوستات، معناتها راهو 20,000 حاجه اللي نجموا نربحوها.
0: نعم.
1: وقت اللي نعملوا الفرز الانتقائي وهذا يراه في الدار.
0: هذا في الدار، نعم.
1: نجموا انت بيدك حتى القذريه نتاع القمامه اللي كي تنحي منها الباتي وتنحي منها الدبوس البلاستيك وتنحي منها كل الحكه نتاع الطماطم، راهي تقعد كان صغير، تقعد كان للماكله ولا تقعد
0: نعم.
1: كان للخضروات، معناتها حتى في الفوليوم ينقص، حتى على الرفع القمامه ينقص ونربحوا حاجات. وهذا سهل، والتقنيه توا موجوده، واحنا
0: بيدنا
1: كجمعيه ساعين توا باش نخلقوا نقطه تجميع للحاجات اللي تترسكل. هنا قاعدين مع البلديه في مناقشات، وفما شكون اللي باش يمول المشروع على اساس انه نمشيو في الحمله هذه، في حمله التثمين.
0: نعم، هذا مهم جدا، ان شاء الله بالتوفيق لكم سي هيكل الخمسي، عضو في جمعيه مكرين للتحديث والصيانه. نشكرك ونحيي كل اسره الجمعيه، وتحياتنا ليك، ونلتقي ان شاء الله في موعد قادم بعد شويه. موجز الاخبار، عيادي وسنين دايمه على موجات اذاعه الشباب، خليكم معنا.

0: من عشوية العيد تنطلق الاحتفالات، ومن صباح العيد تبدأ المناوعات.
1: عد الموشتك تسمع صوتك.
0: جولة في الجهات، متابعة لمختلف الحملات وحتى الخرجات والتفريدات. أولاد الباك وكيما كل يوم من 6 لل 7 موعدكم قار، وحتى كان عيد تراجعوا وتفهموا باش الفرحة تزيد. ثاني أيام العيد في برمجة خاصة مواصلين. الصبحية مع حسان والعشرة ونص تجيكم نسرين. تتواصل سلين دايما مع قسم الرياضة والرياضيين، ومع هند السعيدي وأبنائنا في الخارج سهرين حتى موعد عيش الموسيقى مع ذكريات، وسهرة موسيقية احتفالية تونسية عربية مع استضافات شرفية. عيد سعيد، وكل عام وانتم بخير.
2: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عد الموجدك تسمع صوتك.
4: عزيزي المواطن، إن شاء الله عيدك مبروك. الكل من قام بالسنة وذبح ضحيته وتهنى، الواجب يقول نحافظ على حومتي ومدينتي وبقايا الفضلات مكانهم الطبيعي الحاويات، وإلا ما نخرجهم كان كيف تتعدى كميونة البلدية، وهكا نحافظ على سلامتي وسلامة غيري، وإن شاء الله ربي يحييكم لمثاله.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق. ارتفاع نسق تدخل البلديات لرفع جلود أضاحي العيد في خطوة لإحياء الحملة الوطنية لتثمينها. تحت شعار التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، غدا بالعاصمة انطلاق المؤتمر الدولي للانصاف والتنويع والإدماج. السلام عليكم، كانت هذه عناوين من النشرة، ولكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلعة. أهلا بكم. بدأ حجاجنا الميامين اليوم كسائر حجاج بيت الله الحرام في أداء نسك رمي الجمرات الثلاث في اليوم الأول من أيام التشريق الثلاث. ويستمر حجاج بيت الله في المبيت بمشعر منى خلال هذه الأيام، مع جواز التعجل لمن أراد مغادرته بعد رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق قبل غروب الشمس، بينما يفضل كثير من الحجاج إكمال نسكهم بالمبيت والرمي في اليوم الثالث عشر تأسيا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الزميل هيثم الإمام من مشعر منى يضيف.
3: نعرفوا اليوم باش تشهد طرقاتنا كثافة مرورية كبيرة بسبب رجوع العائلات من عطلة
4: من ميناء في أول أيام التشريق في يوم القر. الأفواج متاع حجيجنا الميامين قاعدين توجهوا لرمي الجمرات تباعا، تقريبا الفريق الأخير أتم رمي الجمرات لهذا اليوم، الحمد لله رب العالمين. الحرارة الحقيقة حرارة مع الازدحام، حرارة شديدة وازدحام شديد. تعرفوا أنه مساحة ميناء ما هيش مساحة كبيرة، ويجتمعوا فيها تقريبا أكثر من 1,700,000 حاج وحاجة. الحمد لله حجيجنا رموا الجمرات، وفما بعض الناس نوبوا اللي هم ما يقدروش يرمي وما يقدروش يخرجوا للرمي. فما إخوة المرشدين الحمد لله ربي يجزيهم خير قاموا بالرمي عن هؤلاء الناس. عندنا كذلك بعض الحجيج اللي يعديوا ثلثي الليل في ميناء ثم يتوجهوا لمكة، وبعدين يرجعوا طبعا يباتوا في مخيم ميناء قبل الغروب. مازال عنا للمتعجل غدا كذلك رمي الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى، ثم التوجه إن شاء الله نحو مكة المكرمة لطواف الإفاضة سعي الحج بالنسبة للمتمتع، وطواف الإفاضة بالنسبة للقارن وبالنسبة للمفرد. إجمالا الأمور جيدة لحجيجنا الميامين، جعله الله حجا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.
2: وتنطلق في الغرة جوان القادم أولى رحلة عودة الحجيجة التونسيين من البقاع المقدسة إلى أرض الوطن، وذلك بمطار تونس قرطاج الدولي لتتواصل إلى 14 من الشهر نفسه. وكانت الخطوط التونسية أعلنت سابقا بأن رحلة العودة من الحج ستتم عبر 22 رحلة مبرمجة من المدينة المنورة وجدة. وفي خضم احتفال نبي عيد الأضحى المبارك، تبرز مسألة ذات أولوية ألا وهي مسألة رفع الفضلات وجلود الأضاحي، خاصة بعد عملية الذبح والشواء والسلخ، وهو ما يستوجب ارتفاع نسق مجهود البلد في كافة المناطق لرفعها ومنع تكدسها مع ارتفاع درجة الحرارة. نقل لهذه الصورة في الروبورتاج التالي لنجة حسن.
5: الصاشيط وكالشكار فيهم الجلد العلوش ومسخة،
6: ولا يشق لك نظيف تجي البلدية تنظف، ما عندهم الذيك الحاوية حطوا في الحاوية. الجيران زادا كيف كيف اللي يذبح جلود وكل نتاعنا نذبحنا وحطيناهم في الحاوية نظف، ما نلوحوش وين يجي. ثم بلايص تراكن هذوما العربي وكل كلهم مسخين، اللي هذا يجيب له وحده حكاية عقلية. كان كل حد في ساشي يحط ويحط في بوبالة ويلك ترى الدنيا نظيفة، أما ثم ناس تلوح وين يجي.
7: مسخة لحوم شعبية بصفة عامة
8: الدنيا نظيفة، ما ليش تسخ برشا برشا، حاجات قليلة جدا فماش سخ كبير، معناها حاجات بسيطة.
9: حق ما لاحظتش برشا سخ،
10: معناها البلدية قامت بواجبها.
9: نجم تقول الناس باباهي، الناس باباهي.
11: صراحة وقتي تو هابط كي وقتي لقيت حاشاك بوباليات وكل شيء، معناها حالة العباد يلوحوا بلدية ما سميهاش وقتي، بلدية ما ريتهاش من أصله. أنا نسكن في كومباتون الفوق، برا أغزر الزبلة وقتي كيفاش مطيشة الفوق.
12: ربي يفضلكم، إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله كل عام حيين بخير، إن شاء الله تونس بخير.
2: وبهدف في حسن التصرف في جلود الأضاحي، تشهد السنة الحالية إعادة إحياء الحملة الوطنية لتثمين جلود الأضاحي بعد توقفها السنة الماضية. حملة تنتظم ببادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية وجمعية من أجل تونس نظيفة بالشراكة مع بلدية تونس الكبرى. رئيس جمعية من أجل تونس نظيفة سامي بن يحيى يضيف.
1: تو الجلد ولا كما لعب تيشو. ولور كل جلد هو ينجم يصير فيه تثمين، يعمل به سكان الأكياس. سباب عودنا حينا البرنامج اللي كان هو انطلق منذ 2018 بتاع تثمين الجلود، شريكنا المركز الوطني للجلود والأحذية، قلنا سنة لما لا نعاود نحييه عملية بتاع التثمين ونخدموا عليها حملة وطنية، نخدموا على تثمين الجلد باش ما يطيش، يمثلنا المائدة المائية، يعملنا كارثة بيئية. سنة عندنا بلديات حب تخدم، بلدية مندوبة كالعادة، وسنة الدندان، بلدية فقس. دائما ونوصي خاصة مواطنينا باش يحافظوا على الجلد، يلزم اكل عملية بتاع التمليح، هي عملية تصبيرية أكيدة. إذا بدأ يعمل ريحة أنا ما نجموش نستغلوه الجلد ويمشي كنفاية، نحافظه على منطقتنا، على بلادنا، على كل عمتنا. المواطن هو الأولاني اللي باش تبدأ عملية الحفاظ على البيئة والنظام.
2: على صعيد آخر، تتواصل الحملات التحسيسية التي أطلقها المرصد الوطني لسلامة المرور على الطرقات والتي تتكثف اليوم وغدا تزامنا مع العودة إلى مقرات العمل ومقاعد الدراسة. رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد سامية مسعود:
3: نعرفوا اليوم باش تشهد طرقاتنا كثافة مرورية كبيرة بسبب رجوع العائلات من عطلة العيد، ونعرفوا اللي غدوة يوم عمل عادي ورجوع للتلامذة لمقاعد الدراسة. هذاك علاش المرصد الوطني لسلامة المرور يذكر الناس الكل انه السلامة المرورية مسؤولية الجميع، باش نحدوا من حوادث الطرقات والخسائر البشرية، الالتزام بالسرعات المحددة داخل وخارج مناطق العمران وطريق السيارة، اربط حزام الامان، احترام اشارات المرور وطبقوا قواعد الجولان. بتبيع نتفقد الكهرباء، الزيت، الماء العجلي مع ارتفاع في درجات الحرارة.
2: في مبادرة ثقافية وتنشيطية موجهة للأطفال بالمناطق الريفية والشعبية انطلقت عشية اليوم بمدينة سبيطلة من ولاية أجل القصرين، فعاليات تظاهرة الركح الثقافي التربوي المتنقل التي ينظمها نادي أطفال حي السرور بسبيطلة. منظم التظاهرة محمد الهادي المحمودي في تصريح لفدوى القرمسي:
10: قمنا بتحويل خلفية شاحنة ثقيلة، خلفية سيبر مارت، جهزناها، حطينا فيها الجروب الضوء، حطينا فيها البافلوات، حطينا فيها الموسيقى، وزيناها، أخرجناها يعني إخراج يعني فيه جملة من الألوان تبعت عن الفرحة والبهجة، يعني العمل هذا مقدم للأطفال. جملة من المنشطين والفنانين اللي هم اللي باش ينشطوا الركح التربوي المتنقل، يعني باش يكون انتقال مشرق الشمس، وصولنا الضوء ده الربيعية ولاد عيسى الشرايع الآثار، وفي كل محطة باش نلقوا مجموعة من الأطفال في كل منطقة من مناطق الضومة أو كل قرية. نسقنا مع أحد الأشخاص اللي هو باش يحضر الصغيرات غادي، وعندهم توقيت معين معناها باش يوصل فيه للركح الثقافي المتنقل. غادي تصير مسابحة فنية ثقافية تربوية مع أطفال وتنشيط، ثم تقديم بعض هدايا العيد، ونفس البرنامج تقريبا يمشي بعد تعدل الأحياء الشعبية.
2: ومن أجواء فرحة العيد ننتقل إلى شأن التربوي، إذ يستأنف تلاميذ المرحلة الابتدائية غدا الاختبارات الكتابية للثلاثي الثالث والتي تتواصل إلى الثاني من جوان قادم، لتنطلق أثر ذلك الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بداية من الثالث من جوان. ويمثل التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة محور مؤتمر دولي تحتضنه بلادنا بداية من الغد وعلى مدى يومين، وذلك في إطار الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للإنصاف والتنوع والإدماج. رئيسة المؤتمر سنة العرفاوي في تصريح لنجة حسن:
13: نحبوا نخدموا عليه سنة هي نخرجوا بآليات باش نجموا مدارسنا وجامعاتنا ومعاهدنا نجم تقبل الصغيرات ولا الطلبة باختلافاتهم الكل، باش نجموا نعاونوهم باش ينجحوا ويوصلوا حتى للحياة المهنية من غير ما يكون عندهم مشاكل، خصوصا الصغيرات اللي عندهم صعوبات في التعلم، عندهم إعاقة، اللي عندهم اختلافات ذهنية كثير وحتى اختلافات اقتصادية ولا اجتماعية. المشاركة مجانية، دونك اللي مازال يحب يشارك معنا نجم يتصل بينا اليوم باللجنة التنظيم 22-807-862. كل المشاركين والمحاضرين مختلف البلدان، معانا من لبنان، كونغو، من الكاميرون، من المكسيك، يعني عنا اللي جايين من المغرب زادة، فما من سوريا، من فرنسا كيف، وفما حتى مشاركين من جامعات كندية.
2: في العالم، قال مسؤول أمريكي أن المفاوضين الإيرانيين وافقوا على تمديد وقف إطلاق النار وبدء المحادثات النووية، والاتفاق المبدئي ينتظر موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، وإليكم تذكيرا بالعناوين: حجاج بيت الله الحرم يواصلون رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق، ارتفاع نسق تدخل البلديات لرفع جلود أضاحي العيد في خطوة لإحياء الحملة الوطنية لتثمينها، وتحت شعار التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة غدا بالعاصمة انطلاق المؤتمر الدولي للإنصاف والتنويع والإدماج. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القليمة تحية قسم الأخبار، في أمان الله.
14: السنة عيدنا عيدين، عيد الأضحى وعيد الأمهات. إذاعة الشباب ما تنساش أمهاتنا وبالكدوات جيتنا. تحتفلوا مع شيماء نهار السبت وفاطمة وصهاء نهار الأحد. جاوب المسابقات والأهداءات.
15: عد الموشتك تسمع صوتك.
14: كل عام وأمهاتنا حيين بخير.

0: سبور. عيدكم مبروك، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. توب سبور اخر مواعيد الرياضه على موجة اذاعه الشباب. البدايه باش تكون بالمنتخب الوطني التونسي لكره القدم الموجود في تبرقه منذ تقريبا 10 ايام، يواصل في استعداداته لكاس العالم الولايات المتحده الامريكيه كندا والمكسيك. اليوم كانت حصه تدريبيه مفتوحه للصحفيين والاعلاميين، الهديج بنياني كان حاضر في التدريبات المنتخب الوطني التونسي وسأل المدرب الوطني صبري اللموشي على الأجواء داخل التربص وكذلك على تأهل الدور الثاني للمونديال.
1: في 10 jours qu'on est là, on a commencé avec 5 joueurs le premier jour, 6 plus 10 plus 12 plus... et depuis hier soir avec l'arrivée d'Ali Abdi le dernier joueur, nous sommes pour la première fois 26 joueurs. Donc le groupe était complet, mais jusqu'à présent très satisfait de l'attitude, très satisfait du travail, très satisfait des installations, de l'hospitalité, de la bienveillance et tout se passe bien pour l'instant.
2: Coach, c'est un peu à la Clairefontaine ici.
1: Avec la mer en plus. Ouais. Mais très sincèrement, c'est un très bel endroit pour travailler. C'est très reposant, on mange très bien, c'est très calme. L'hospitalité des gens de Tabarka sont d'une bienveillance incroyable. La qualité des terrains est absolument parfaite. En tout cas, si on ne réussit pas la Coupe du Monde, ça ne sera pas à cause de la mauvaise préparation. Oui. La fédération nous a mis dans d'excellentes conditions. Les gens de l'hôtel et du complexe nous mettent dans les meilleures conditions. On travaille dans des conditions vraiment optimum et ça, c'est très, très agréable.
0: صبري اللموجي برشا كلام على تواجد ابنه في تربص المنتخب الوطني التونسي. حقية ابن صبري اللموجي في تواجده مع الإطار الفني وفي تحضيرات المنتخب وتدريباتهم، هاو يوضح دائما في ميكروفون زميل الهديج بنياني.
1: Mon fils n'a aucun rôle dans la sélection. Quand effectivement je dis qu'il y a 5 joueurs qui étaient là, il est là. Il prépare sa thèse, il n'a aucune fonction, il n'est plus sur le terrain. Et là, au moment où on parle, il n'est pas là, il est gêné. Vous savez où il est ? Il est avec sa grand-mère, ma mère et ma sœur, parce qu'hier, c'était l'Aïd. Et donc, ma mère est venue. On va me reprocher aussi que je reçoive ma mère à l'hôtel ? Soyons sérieux et faisons en sorte de poser les bonnes questions et de faire en sorte de préparer au mieux nos intérêts. Parce que vos intérêts à vous, est-ce que c'est de polémiquer sur quelque chose qui n'a pas lieu d'être ? Ou est-ce que c'est de mettre les questions sur... Comment on va jouer l'Autriche, comment on va jouer la Belgique et comment on va préparer la Suède? Parce que moi, tout comme vous, j'aimerais beaucoup qu'on passe le deuxième tour. Vous croyez que je vais me poser des questions sur tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux? On a fait des émissions là-dessus. Des émissions. Est-ce que c'est sérieux? Là, c'est le père qui vous répond comme le sélectionneur. Parce qu'il n'a ni contrat, ni fonction. Il est supporter de son papa et supporter de l'équipe nationale. Après, je vais vous dire quelque chose qui est une simple confidence, comme ça, c'est le papa. Et le fils aussi qui vous parle. Mon père n'aimait pas le football. Le seul poster qu'il avait, c'était le seul match que j'ai fait avec la Tunisie dans son salon. À la Duchère, à Lyon. À l'Armo, il n'est plus là. Et moi, de voir mon fils avec le survêt de la Tunisie, eh ben, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Et qu'il soit là, ça me fait plaisir.
0: إشاعات كثرت على كلام كذلك على حازم المستوري، إصابة حازم المستوري ممكن، فما حتى كلام خرج شكون باش يعوض حازم المستوري في المنتخب الوطني التونسي في المونديال. صبري اللموشي تحدث على اللاعب المنتخب الوطني التونسي حازم المستوري.
1: C'est grave parce que le joueur est obligé de m'envoyer un message et de me dire coach. Je vais bien, c'est des fake news. Il est arrivé, il s'est entraîné, et il court et il s'entraîne. Et vous allez le voir, j'ai pas un blessé, je touche du bois encore. Mais d'où ça sort, je sais pas. D'où ça sort, je sais pas. Pourquoi ça sort, je sais pas non plus. Après, j'espère qu'on va pas avoir de problème, mais en tout cas, le moins de problèmes possible. Mais il va très bien, il va très bien.
0: تغييرات في الإطار التابع للمنتخب الوطني التونسي، خروج دكتور شملي بعد وعكة صحية، والتعزيز الجديد الإطار التابع للمنتخب الوطني التونسي هو الدكتور فيصل الخشناوي اللي حكينا في ميكروفون زميلنا الهديج بنياني.
3: توا إلى حد الآن ما عندناش شي حاجة وإن شاء الله ما يقعناش حد شيء، نعرف إنه مازال قدامنا مباريات ودية اللي فيها شوية ريسك، لكن لازم إلى حد الآن ما عندناش حاجة تستدعى الذكر.
2: فهم برشا كلام طلع مستوري داري لباس وإشعار طلع.
3: ما عندناش حد شيء ما يستدعى ذكر. مستوري أني شفته ما عنده حد شيء وهو يكون متشكيد من حتى آلام ما هو قوي.
4: بالنسبة لعلي العابدي عنده إصابة ديام حلقته وشحوات.
3: عنده إصابة قديمة شوية في الإصابات هذه اللي تأخذ شوية وقت نعتبرها ألام مزمنة لجستيون تاعها سيجيغي لدولور مثلا نتحكم في الألام تاعه تو بحول له الوضعية تاعه تسمح له أنه باش يكون في المجموعة وإن شاء الله يكون حاضر المباريات.
2: يتم تديلان اسكو يرجع
3: كان ما ثماش حتى أمل باش يرجع راني كلمت ستاف ونقول لهم يمشي يروح.
0: هذه الحالة الصحية متاع كل اللاعبين ومنهم اللاعب علي العابدي. علي العابدي التحق بمنتخب الوطني التونسي دون إذن من نادي نيس وعقوبة بانتظار، وهذا ما ذكرته إذاعة لنا مسي سبور أنه إدارة نيس تفاجأت بسفر اللاعب علي العابدي حيث التحق بالمنتخب التونسي رغم تمسك النادي ببقائه بسبب أهمية مباراة الملحق التي ستحدد مصير الفريق بين البقاء في الدرجة الأولى والهبوط إلى الدرجة الثانية. وأضاف المصدر ذاته أنه علي العابدي قد يتعرض لعقوبة تأديبية من طرف ناديه بسبب مغادرته دون إذن رسمي. وكشفت الإذاعة خلفية الخلاف في نقطة قانونية مرتبطة بفترة التوقف الدولية الخاصة بالفيفا، فرغم من المباراة الملحق تقام خلال تواريخ فيفا التي تمنح الأولوية للمنتخبات الوطنية، فإنه إدارة نيس استندت إلى بند تنظيمي ينص على ضرورة ترسال القوائم النهائية الخاصة بالمونديال للأندية قبل 15 يوم على الأقل من تاريخ 25 ماي، أي في موعد أقصاها 10 أيام بحسب النادي. من الجامعة التونسية لكرة القدم قد أرسلت الاستدعاء لعلي العابدي بشكل متأخر ما يمنح نيس الحق القانوني في الاحتفاظ بلاعبيه الدوليين حتى نهاية مباراة الملحق. لهذا السبب اعتبرت إدارة النادي أن مغادرة علي العابدي تمت خارج الأطر القانونية وقررت تسليط عقوبة تأديبية عليه، هذا فيما يخص المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. في كأس تونس يوم الأحد يصدر الستار على موسم 2025-2026 بإجراء نهائي الكأس في ملعب رادس من ترجي جرجيس والترجي التونسي الأربعة متاع العشية بإدارة الحكم نضال طيف كحكم ساحة وسيف الورداني كحكم للفار. اليوم انطلقت عملية بيع التذاكر. في الرابطة الثانية نهار السبت باش نتعرفوا على الفريق الصاعد للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في مباراة الحسم بين الهمهامة وستايدا في ملعب سوسة الأولمبي الأربعة بإدارة الحكم ودون حضور الجماهير. هذا ما صار في الاجتماع الأول بين الرابطة والأمن وكذلك الفرق المعنية. فرج عبد الله وش يكون حكم ساحة وأمير لصيف كحكم للفار، وغدوة مباراة نهاية الموسم مباراة التتويج ومعرفة بطل الرابطة الثانية بين تقدم سقيط الدير والأمل الرياضي بحمام سوسة. المباراة بإدارة الحكم حسين بن ساسي وبش الدور دون تقنية الفار بش تلعب الأربعة في ملعب مصفى بن جنات بالمنستير. في كرة اليد نهار السبت يكون ختام الموسم بإجراء لقاءات الدور النهائي لكأس تونس كبريات وأكابر. الكبريات يكون ماضي ساعة بين النادي الإفريقي والنادي الرياضي نسائي بالمكنين والأربعة ترجي رياضي تونسي نادي سقيت الزيت. يوم 6 جوان باش يكون الموعد مع جلسة العمل الانتخابية رسميا زوز قوائم قائمة كريم الهلالي رئيس الحالي للجامعة وكمال السنوسي المرشح الثاني بعد موافقة اللجنة المستقلة للانتخابات على القائمتين. نهاية أخبار توب سبور. بعد لحظات يكون الموعد مع تقديم مونديال 2026.
5: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.
6: تقديم منتخبات كأس العالم.
0: اليوم مش نقدم منتخب السويد منتخب الأزرق والأصفر موجود في مجموعة تونس المجموعة السادسة. أسس سنة 1908 وانضم للاتحاد الدولي في نفس العام مصنف 38 عالميا في آخر تصنيف للفيفا وأحسن تصنيف لي كان الثاني سنة 1994. السويد تأهلت للمونديال 13 مرة وأحسن نتائج كانت وصيفة بطل العالم نسخة 1958 وتحصلت على المركز الثالث في نسختي 50 و94. المنتخب السويدي كان غاب على مونديال روسيا 2018 وقطر 2022 وتأهل لمونديال 2026 بمباريات البراج. مدربه هو الإنجليزي جراهام بوتر من مواليد ماي 1975 هو مدرب ولاعب كرة قدم إنجليزي بدأ مسيرته الكروية في فريق بيرينغهام ما لعبش في فرق كبيرة وما كانش لاعب دولي. مسيرته التدريبية بدأت 2011 مع فريق أوستر ساوندز ودرب موسم 22-23 فريق البلوز فريق فريق تشيلسي، وسنة 2025 انطلق في تدريب المنتخب السويدي، تأهل معه لمونديال 2026 وبش يواصل مع المنتخب حتى سنة 2030. القائد هو فيكتور ليندلوف من مواليد 1994، وهو قلب دفاع ينشط في فريق أستون فيلا الإنجليزي، دولي من 2016 ولعب 71 مباراة. الهداف منتخب السويد ما ينجم يكون كان المشاغب زلاتان إبراهيموفيتش، المولود في أكتوبر 1981، بدأ مسيرته في فريق المدينة مالمو سنة 1999 ولعب في أعرق البطولات والفرق الأوروبية، اليوفي، الميلان، البارسا، اليونايتد، البي اس جي، الإنتر، وكمل مسيرته في فريق الميلان سنة 2023، لعب 637 مباراة وسجل 405 هدف. مسيرته الدولية مع المنتخب بدأت سنة 2001 حتى 2023، لعب 121 مباراة وسجل 62 هدف، وآخر كأس عالم كان سنة 2014 لعبها مع منتخب بلاده في البرازيل وما تمكنش من التواجد سنة 2022 و 2018 كذلك مع المنتخب السويدي في مونديال روسيا وكذلك مونديال قطر. بينما أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب هو أندرياس سفينسون من مواليد جويلية 76، رغم أنه ما لعبش في فرق كبيرة لكن هو من أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب 148 مباراة. أبرز لاعبي في المجموعة الحالية نلقاو ألكسندر إيساك لاعب ليفربول، وكذلك اللاعب دريان كلوس هوف، المنتخب موجود في مجموعة تونس مع اليابان هولندا، برمج المدرب الإنجليزي زوز مباريات دولية قبل المونديال، يوم 4 جوان ضد النرويج ويوم 4 جوان ضد اليابان، وأولى مواجهات المونديال باش تكون ضد منتخبنا الوطني التونسي يوم 15 جوان، مباراة ثانية يوم 20 جوان ضد هولندا، والثالثة يوم 26 جوان ضد منتخب اليابان. بهكا نكون وصلنا لختام موعدنا معاكم اليوم من توب سبور، ليلتكم زينة ناس الكل، إلى اللقاء. أجواء بتبيع الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك ما زالت متواصلة على موجتنا.
5: توب سبور. عزيزي المواطن، إن شاء الله عيدك مبروك. الكل من قام بالسنة وذبح ضحيته وتهنى، الواجب يقول نحافظ على حومتي ومدينتي وبقايا الفضلات مكانهم الطبيعي الحاويات، وإلا ما نخرجهم كان كيف تتعدى كميونة البلدية، وهكا نحافظ على سلامتي وسلامة غيري، وإن شاء الله ربي يحييكم لمثاله. بالعيد نهنيكم، بالجو والفرحة نطلوا عليكم، موجاتنا ديما تزهيكم، عيد سعيد بالخير والبركة يهل عليكم.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم عيدي وسنين دايمة، مرحبا بكم على موجات إذاعة الشباب. رجعنا لكم باش نواصلوا معكم اللقاء في السويعة الثانية بعد شوية حلوة بلدية. أكيد بعد شوية باش نكونوا مع الجالية التونسية في الخارج، وشار باش نحاولوا نكونوا في أكثر من مكان، باش نكونوا في فرنسا، في المغرب، في أيضا في إسبانيا، في برشا بلايس. إن شاء الله نعيدوا على أحبابنا وأصدقائنا اللي عايشين في المهجر واللي معايدين وما نجموش يروحوا، إن شاء الله لما دايما قريبة على طبعا مع عائلتهم في أرض الوطن تونس. مرحبا بالجميع. لكن قبل هذي خلنا نعملوا طلع على صفاقس. كنا قبل ما نشرت الأخبار في مجرين مع سي هيكل خمسي، نكملوا طبعا حديثنا على النظافة وعلى أهمية سلوكنا في سير الأيام الكل، خاصة في مناسبة كما عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله تعدى كما حبيتوا. معنا نشط في المجتمع المدني سي زياد ملولي. مرحبا زياد، كل عام انت حي بخير.
1: تحية ليك وتحية لكافة مستمعي إذاعة الشباب، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
0: أهلا وسهلا بيك. شنو حوال صفاقس في أجواء العيد وفي لمة العيد وشوارعها وأنهجها بعد ما كمل النهار الأول من العيد؟ ونعرف أنت في حركية كبيرة برشا، وأيضا في تطوع كبير زادة في خاصة في خدمة المجتمع وسواء النظافة وغير النظافة. زياد حدثنا على صفاقس اليوم.
1: شكرا. واجبنا بينشير إن شاء الله كل حد من شيرته هو يجم يعطي اللبنة صغيرة، معناتها يحاول يظهر ديما غايتنا هو الإصلاح كما قلنا. وك علاش اليوم معناتها بعد دورتنا من أمس ولا محالة مثلاثة متاع العشية بدأت الأجواء تنظاف. السنة للأسف ما فمش برشا أضاحي، حسينا خاصة في الأحياء اللي زرناهم اللي شفنا فيهم، معناتها العادة كانت كونسنتراسيون متاع برشا جلود، برشا معناتها نشوفه في فوضى. السنة معناتها حتى بالتواصل مع البلديات كان معناتها في الأوقات معينة أنه اليوم يقول لك نظفنا كل ما هو فواضل متاع تشوشيت متاع روس، لأنه نشوفه في المحطات ونشوفه في الليزابري وتحت الشجر الكل، نشوفه مظاهر معناتها صحيحة بيت تسترزق موسميا. لكن زادة كانت تجم البلدية تشرط عليهم أنه كل واحد يرجع المكان التروتوار نظيف، المحطة نظيفة، تحت شجر شفنا حتى شجر محروقة بالشاليمو. لكن اليوم كما قلنا ثم أعداد نقصت برشا بسبب غلاء الأضاحي السنة، معناتها المواطن الضحية كما السنة حكاوا على مش الضحية هذيك. شفنا زادة بالتنسيق بلدية الربط، بلدية العين، بلدية الكل شفناهم، معناتها توينا بالضبط قدام نقطة متاع تابع بلدية جرمدة في بلاصة بوزيان، معناتها كاميون سمي رومورك من الكبار ومعه التراكس وتنظيف. السنة شفنا كما قلنا أقل جلود، لكن شفنا شوية سلوك به إنه برشا عباد نظفت، حطت البلديات ديبان كبار حطوا فيهم جلود، معناتها مغسل الجلود، لأنه تعرف اليوم تجم ترسك الجلود، جلود فيهم برشا ما يتعمل. قبل كانت يخرجوا منه الززة متاع العلوج وكانوا يعملوا به المخادد، اليوم قدام الوات وقدام كل شيء. لكن اليوم الجلد برشا ناس، برشا رجال أعمال عندهم مصانع متاع جلد والكل يستغلوه وياخذوه. لك علاش برشا جزارة طوعت وحطت قدام المجازر متاعهم نقاط لتجميع جلود، برشا جمعيات خدمت زادة كيف كيف على تجميع الجلود. هذوما فنظافة كما قلنا. لكن ديما فما السلوك انه تلقى واحد يخرج ببرويته في غياب البلدية بالنسبة ليه نهار العيد، يكرر بالبرويتة بالفضل متاع القرط والفضلات متاع العلوش. فما اللي خرج في شكارة ويفرخها في القاعة اللي هي تصعب المأمورية على البلديات، فما اللي معناتها كما قلنا يجي في اي بلاصه ويطيشهم يحل المال نتاع الكهربه. دونك فما برشا سلوك اللي اليوم للاسف خلى البلاد نحكي مش كان صفاقس، معناتها نتحرك برشا حتى على الولايات نلقاو برشا نقاط سوداء معناتها تصير في فجأة، لانه واحد مع واحد يطيش والاخر يطيش من كرهبته والاخر هذوما الكل راهو. وديما نحكي انا بعد سايب التروتوار قلت اردع يزدي من الخوف، اردع يزدينا اليوم الرادع راهو يخلي الناس تعرف وين ونعملوا الفرز نتاعنا الانتقائي اللي تفاقس تعديت بازمه كبيره نتاع النفايات من 2021 ل 23 ما خرجناش للاسف ما خرجناش بدروس، خلينا ديما كيف كيف مصب هو يتلمت فيه الزبله الكل. نعم. التري ما مشينالوش، الرسك لما على قاعده ما زالت ما صارتش. ان شاء الله هذا الكل اليوم عملت فيديوهات زاد على شطوط في هند. نعم. شطوط معناتها راهو محليه من السنه صافيين وما زلنا توا في اخر ماي. نطلبوا من العباد تنظف البوبيلات، راهي موجوده البلديات خاصة مركزه حاويات كبار وصغار ولافتات للتذكير، لكن للاسف تمشي شويه معناتها في الكازينو هبطت انا وبنتي لمتنا زوز شكايب من فضاء صغير، تلقى فيهم ليكوش، تلقى الكانات نتاع الجازوز. نعم. تلقى الياغورت، تلقى هذوما الكل راهم يتلمدوا. اليوم نحكيو على سلحفات البحريه راهي في صفاقس في قرقنا. اي امس ولامس حكينا على القنادل البحريه الجديده اللي اليوم للاسف في ظل انه السلحفات قاعده تنقرض انواع
0: برشا خدمه لازمه برشا خدمه. نعم برشا خدمه زياد، خاصه في تغيير العقليه. ونحييك برشا كيف مع بنتك عملتوا المبادره هذه في تنظيف الشواطئ. هذه شنو معناها الخدمه على العقليه وخدمه على معناتها الصغير كيفاش يتبنى هالسلوك هذايا؟ هذه حاجه مهمه جدا، انك علاش يلزم تكثر هالحاجه هذايا ونشوفوا اجيال واجوان. حي الشباب، برشا شباب زياد قاعد يخدم فعلا وقاعد يغير وقاعد يخدم خاصة على الديجيتال، زادة توعية وتحسيس. وإحنا ما نشبس نسكتوا، راهو ديما باش نتحدثوا في النقطة هذه وديما باش نحسوا إن شاء الله حتى نغيروا برشا برشا حاجات ونشوفوا بلادنا ديما مزيانة ونظيفة، لأن بلادنا مزيانة ويلزمنا نحافظوا عليها. زياد
1: ديما نقول أختي هند، اليوم الأجيال القادمة راهو تستنى منا شنو حطينا لهم. اليوم للأسف حطينا الأجيال القادمة لي جينيراسيون حطينا لهم بحر مسخ، أراضي مسخة، فضاءات كبيرة. نحكيو اليوم على نقاط سوداء خرجت لحناش الزواحف. البلديات مع المواطن اليوم اي نقطه الطبيعه تقبل فراغ، تلقى فضاء واسع، تلقى فيه الردم، تلقى فيه الحشيش. هذا الكل يلزم مع بعضنا الناس الكل. نعم. رجعوا البلاد نظيفه ان شاء الله في الاجيال القادمه.
0: اكيد هي امانه للاجيال القادمه. شكرا ليك زياد ملولي، تحياتنا ليك ولي صفاقس. شكرا باش بعد شويه باش نعملوا جولتنا مع الجاليه التونسيه بالخارج، نبداو معاكم بالمغرب، خليكم معنا.

0: حياه شباب عند المشتك تسمع صوت.
1: معاكم ديما ملمومين،
2: ديما ملمومين،
0: والعيد معاكم عيدين
1: ان شاء الله، ديما فرحانين
0: فرحانين،
1: ومنوعاتنا زاهيين على موجاتنا الزهو والترب مضمونين،
0: على موجاتنا الزهو والترب مضمونين. ان شاء الله عيدكم مبروك،
1: عيدكم مبروك، وسنين دايما ثنية زينة ليكم. طريق سلامة، نحييكم في كل المواقع، كان تسمعوا فينا في دياركم في الطريق، نسلموا عليكم، أهلا وسهلا بكم، ونسلموا زادة على الجالية التونسية اللي يسمعوا فينا طبعا بالانترنت، طبعا مرحبا بكم. كيما الشيف كريم اللي يسمع فينا من المغرب، عامل كيف على الحصة من بداية الحصة، مرحبا بك يا شيف، أهلا وسهلا، مرحبا، نمشوا للمغرب.
3: مرحبا بك، مرحبا بمستمعينك، ومرحبا بالفريق العامل معك هذا المساء. نحب نحييكم، نحب نحيي الشعب التونسي داخل الجمهورية التونسية وخارجها، عيدكم مبروك سين دايما. نحب نحيي سيد الرئيس والحكومة لكلهم، عيدكم مبروك وسين دايما أينما كنتم، عيدكم مبروك، وإن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف ألف ألف خير.
1: كل عام وأنت حي بخير، وإن شاء الله عيد تعدى كما تحبوا شيف كريم. هو حتى بالمغربي كيفاش تعيدوا على بعضكم باللهجة المغربية شيف؟
3: هما يبدوا يعيدوا بالعواشر، يقولوا كيفاش، نعطيه لمحة المستمعين الكرام أينما كانوا. بخير، لاباس عليك، كل شيء بخير، الامور كلها بخير، العائله كلها بخير، ان شاء الله مبارك عليكم العواشر، وان شاء الله يدوز عليكم الصحه والسعاده باش تبنيتوا كل شيء، وان شاء الله العيد سلام مبارك، ان شاء الله مبارك سعيد، مبارك مبارك، هم يقولوا مبارك مسعود العيد،
1: مبارك مسعود العيد. مرحبا. انت شايف توا عندك سنين معناتها ظهر لي تعودت على العيد في الـ في الـ في المغرب، ولكن والله ريحه العيد في تونس ديما عندها نكهه.
3: عنده نكهه. ولو انا عديت، نحب نذكر عديت رمضان في تونس.
1: ايوه
3: رمضان، هذا رمضان 2026 عديت في تونس، وشفت مشيت تزولت ومشيت تكليت الماكله التونسيه وطيبنا الماكله التونسيه وعملنا برشا حاجات توانسه. أيوة. ورجعنا لك الوقت نتاع الخبز المبسس نتاع تاعك الجو التونسي الاصيل وكل شيء.
1: أيوة.
3: وخرجنا ومشينا للمدينه، ما حلاها المدينه عشان في صباح رمضان.
1: هذا في رمضان وفي العيد،
3: في رمضان في العيد هذا في تونس، خاطر تلقاها جامعة الزيتونة. المغرب العيد المغربي والعيد التونسي برسك تشابه. في المغرب يقولوا به برشا العيد الكبير، العيد الكبير يقولوا به برشا برشا برشا، دوك يشريو. أما في القواعد الكوجينة نتاعهم مختلفة برشا علينا احنا. مثلا نهار الأول شو يعملوا احنا مثلا في تونس، نعملوا بروشيت ونعملوا ما يعبر عليه المشوي وكل شيء. هما ياخذوا كبدة، ياخذوا كبدة نتاع علوش كامل. يحطوها فوق الكانون، يحطوها يشويها شوي، يشويها 2-3 مينوت، يشويها 2-3 مينوت، وبعد يخرجوهم فوق الكانون، يقصوها تروف تروف كما البروشات، وبعد ياخذوا الرداء اللي احنا نسميه الرداء بالفرنساوي، يسمى الكريبي، يسمى الرداء هكا الصفاق، يعملوا به العثمان، احنا يعملوا به، فما شكون يعمل عثمان في الرداء، ياخذوا الرداء هذاك يحطوه فوق الشريط يسيحوا دوهم يذبح العلوش. اول حاجه مولات الدار تاخذها من عند الجزار، يقولوا هذا يسمى البول فيف، يسميه بول فيف، يحطوه يسيحوه شويه، تبارك الله ودوريت الدنيا سخونه، حتى احنا عندنا احلى سخونه في المغرب، دونك يسيحوه شويه ويقصوه ديلاميل هكا، ويشدوا كل طرف كبده، يشدوا الكبده يفوقوها شويه فلفل زينه، فلفل اكحل وملح وشويه كمون، خاطر هما راهو كل شيء. فما حاجه يتنفتح عليها قوس، دونك نحكي لك، ياكل الكمون والحمر علوش، ياكلوا الحمر علوش بالكمون، برشا ناس يقول كيفاش الحمر علوش بالكمون، جربوه الحمر علوش بالكمون. الكمون يعاون على الهضم، يعاون برشا برشا برشا برشا على الهضم، يعاون برشا. الحمل على اللوز كيف يشويه، بعد ما يشويه يرش عليه شويه ملح وشويه كمون، راهو روعه. وبعد ما نساوش عاد العادات المغربيه، الاتاي
1: يعني
3: تاي الاخضر، هم ما يعرفوش الاحمر وما يغلق، ودونك ياخذوا التروف نتاع الكبده بعد ما يفوحوه، وكل طرف هم يحطوه في البروشيت، يحطوه يدور عليه كل الشحمة ذيك، ويرجعوه يتيب فوق الكانون.
1: فما رونق آخر ومذاق آخر.
3: شيف
1: كريم، في دارك معناتها العيد وأجواء العيد تونسية ولا مغربية؟ تتوحش الأجواء التونسية؟
3: التونسية صباح العيد ديريكت مور، نحلوا الإذاعة الوطنية، نحلوا إذاعة الشباب، نحلوا إذاعة التطاوين، نزولوا إذاعة الفاقس، تعرف الإذاعات الكل التونسية كلهم موجودين في الإنترنت، دونك نبقاو شوية شوية شوية شوية من كل إذاعة هكا نسمعوا ونتفاعلوا معها، خاطر الجو التونسي ما تنجمش تبعد عليه، ما تنجمش تلقى كل كلمة، يلزمك تلقى كل كلمة تونسية نتاع كل صباح نتاع، شفتوا هو في تاي الأيام نحلوا نصحوا مع اذاعه مثلا الصباح ديما نحل اذاعه الشباب ولا نصحوا شنو الفقره الصباحيه ولا الاذاعه
1: عسامي فرتون اي
3: اي اذاعه اي اذاعه حتى الزيتونه نسمعوا لها كل شيء دونك عده الاذاعات هذم وتبارك الله الاذاعات نتاعنا مونش ولاو تبارك الله معناتها كان تنوع وكان زايد زاد دونك نجموا نجولوا فيهم نجموا نفهموا برشا حاجات
1: بالنسبه بالنسبه للاضحيه نتاع العيد السنه في المغرب في تونس اكيد عندك الاجواء معناتها عندك تعرف عائلتك لهنا وتسال على الاسعار غادي في المغرب كيفاش الاسعار شيف كريم؟
3: والله الاسعار تراوحت الضحيه ما بين 400 يورو حتى 500 و600 يورو.
1: اي
3: هذا هم الاسعار باش باش باش المستمعين يفهموا هكا نقولها بالورو باش يفهموها يدوروها بالتونسي يلقاوها بالتونسي قداش مي راهو الضحيه وراهو كما قال السيد اللي دخل عمل معك تدخل من فاس راهو ناقصين بالحق برشا ناس سنة ما ربحوش
1: نعم
3: برشا ناس ذبحوا وبرشا ناس
1: في المغرب كيف كيف برشا ناس ما ذبحوش
3: كل قدير وقدر
1: نعم هذا هو
3: الدنيا سخانه برشا راهو الدنيا سخانه برشا الدنيا سخانه سخانه سخانه
1: نعم على شكون تحب تعيد على عائلتك لهنا يا شيف كريم حتى نكملوا معاك هلم
3: عندي عمتي موجوده في عمتي اسمها عمتي خليجه موجوده في قلعه الزرس نحب نعيد عليها وعلى وليداتها وعلى بنياتها وعلى ولاد ولادها وبنت بناتها عمتي تحبني برشا مشيت عشيت بحالها في رمضان
1: حيوها برشا
3: ونفتح قوس مستمعين الكرام تو باش يمشيوا يلوجوا فيه في الانترنت مدينه قلعه الاندلس ما يزوروهاش برشا ناس في تونس رغم هي قريبه برشا لتونس لذا نطلب برشا ناس برا وزوروا قلعة الأندلس وكلوا الملوخية بالوز في قلعة الأندلس راهم مشهورين بها مشهورة قلعة الأندلس مشهورة وأنا ندافع عليها المنطقة هذيك خاطر مشهورة برشا بالملوخية بالوز رونا أكثر مذاق أكثر وحاجة أخرى دونك هذيك هي المدينة اللي ديما نزورها وديما ما تعرف كيف يمشيوا علينا الوالدين يمشيوا علينا برشا حاجات نقعدوا ديما كبارات العائلة نقعدوا ديما وفيين لكبارات العائله
1: يعطيك الصحه وان شاء الله لما دايما سوى لهنا في عائلتك مع عائلتك في قلعه الاندلس او في المغرب نحييك برشا كل عام انت حي بخير حابين نعيدوا عليك شيف كريم وهاو معناتها غرام في بالكوجينه في كل شيء معناتها نتحثوا معاه تدخل الكوجينه ما شاء الله عليك شيف اكيد اكيد تفننت في العيد تفننت وطيبت و
3: ديما فك الوحده فك القاعده المصلي وقعدنا في شو اسمه في القلايه في الحكايه هذوك شويه مشوي على شويه قلايه على شويه على شويه ديما برشا ناس مغرومين بالكتاف لازم يعملوا شويه مصلي دونك وديما وافيك موديراسيون ديما واحد يرد باله ويرد باله على كل برشا كل شيء ما باقي تقعد العاده التونسيه نتاعنا هي اللي تطغى والهريسه والزعفران وبرشا حاجات يكونوا موجودين باش يتوارثوا علينا اولادنا ان شاء الله يعطيهم ربي الوقت الطيب وكل شيء والحمد لله مادام
1: الحمد لله
3: العيد تعدى بكدا بكدا وحبيت نحيي اللي دخلوا قبل كيفاش عملوا كل حمله يعطيهم الصحه فريمون روعه خاطر انا حتى الحمله اللي حكيتوا عليها انتم في اول حصه انا زيد شكون فما عاود لي قال لي واو الدنيا نظيفه الدنيا نظيفه الدنيا نظيفه عندي شكون من نابل وحمامات قال لي نصوروا لك الدنيا نظيفه كي نظيفه
1: الحمد لله بالنسبه للسنه فما
3: عملوا حمله اخرى مش بتاع عملوا فريق يدوروا ويلموا باش ما تقعدش الدنيا مرة
1: نعم شكرا لك شيف كريم كل عام انت حي بخير عايدنا على العائله الكل وان شاء الله نلتقي سلمت عليك اذاعه الشباب اكيد زميلنا نزار ونسلموا عليك ونعيدوا عليك وعلى العائله شكرا شيف كريم مباشره في المغرب

0: يلا مرحبا بكم، أهلا وسهلا. حصتنا مخصصة في التوقيت هذا أكيد للجالية التونسية بالخارج. منذ قليل عايدنا على طبعا تونسي شيف كريم في المغرب، باش نمشوا إلى فرنسا، ومعنا خونا ياسين مرابط أصيل ولاية تطاوين وهو في فرنسا، عايد في فرنسا. مرحبا بك ياسين، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك ومرحبا بالمستمعين الكل، ومرحبا بالأخوة في إذاعة تطاوين، ومرحبا بكم وعيد مبارك للجميع إن شاء الله.
0: أنت تو على موجات إذاعة الشباب ياسين، ومرحبا بك.
1: به
0: ياسين، أكيد مش أول عيد في فرنسا.
1: لا مش أول عيد،
0: مش أول عيد، ولكن الأجواء دي ما تختلف، فما شوية هيك معناتها تحاولوا تعملوا الأجواء الكل متاع العيد الأضحى، ولكن ثم شوية نقص هكا ولا تعودتوا؟
1: والله فما اللي تعودوا، فما اللي أول مرة يعيش تجربة، وتختلف التجربة من شخص لآخر. أنا واحد من الناس الحكاية معناها عشت التجربة هذه، عيدت برشا مرات هنا وبرشا مرات في تونس، وكل عيد النكهة متاعه، وكل عيد الأجواء متاعه بطبيعة، إذا العائلة موجودة إذا مش موجودة.
0: ولا طقوس العيد الكل يعني تعملوها في مثلا انت في فرنسا، وضحيه العيد وكل شيء.
1: والله شوف، هو
0: اعطينا شويه من القانون غاديك ايش تعملوا. نعم،
1: السنه خاصه معناها القانون كان صار مع الناس كل معناها يلزم برشا باش معناها باش الضحي يلزم ثم فما كيفاش تفسرك، فما برشا حوايج لازم يطبقها الانسان، معناه ما عادش كانت بالسهوله كما كانت قبل.
0: ايوه،
1: معناه باش تشري الاضحيه لازم كل اضحيه عندها النيميرو نتاعها عند الفلاح، والفلاح يعطي لشكون باعها بالاسم واللقب والماتريكيل نتاع السياره، رقم اللوحه نتاع السياره، وباش يعرفوا كل الاضحيه لشكون مشات وين مشات وكل شيء. دونك بدات الامور حقيقه تصعب برشا.
0: وعلى مستوى المادي فلوس تصعب ولا لا؟
1: والله تقريبا غلاء، هو غلاء برشا. الاضحيه العاديه السوم نتاعها 350 اورو، يعني يقارب تقريبا نفس الشيء في تونس تقريبا 1500 دينار.
0: نعم،
1: ولكن كما فسرت لك معناها تختلف التجربة من واحد لآخر. ثم اللي معناه ينجم يضحي، اللي عنده دار وعنده متسع وإذا العائلة كبيرة وكل شيء معناه يضحي، إذا كان أشخاص معناه العائلة مش موجودة، خطر الأغلبية يحاولوا يروحوا تونس باش يضحوا. ودونك اللي موجود أنا الحق السنة معناه الوالد والوالدة كان هنا، وعندي أخويا وابناء العم وكل الحق، معناها عشنا اجواء العيد ممتازه جدا والحمد لله.
0: الحمد لله، لما دائما ان شاء الله نعيدوا عليك ياسين، ان شاء الله عيدكم مبروك لكل العائله. هيك اذاعه الشباب حبت تعيد على كل طبعا اهالينا في ديار المهجر، في بلدان طبعا في اكثر الاوروبيه او غيرها حتى العربيه. شكرا ليك، وعيدنا على العائله الكل ياسين مرابط. شكرا
1: ان شاء الله، وكيف كيف انت من جهتك عايدنا على الاهل الكل في تونس الحبيبه، وان شاء الله كل ايامكم اعياد وافراح، وان شاء الله من فرحه الى اخرى، وكل عام وانتم بخير.
0: شكرا ليك، تحياتنا. يلا باش نواصلوا معاكم اللقاء. شكرا ليك ياسين مرابط مباشره من فرنسا، باش نرجع لفرنسا كان طبعا بخلنا الوقت، لانه مازال عندنا برشا معناتها اكثر من مكالمه ان شاء الله ناخذوهم الكل ضيوفنا اللي نسقنا معاهم، لانه مهم جدا نكونوا في الموعد معاهم ونعيدوا عليهم ونتحثوا معاهم شويه على اجواء العيد. خليكم معنا، مرحبا.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم. بعد شويه موجز الاخبار، ولكن في ساعه خلينا نمشوا للسعوديه اللي طبعا عاشت على اجواء الحج، وان شاء الله حج مبرور وذنب مغفور، ولكن ايضا فما جالية غادي، فما ناس معايده غادي، كما الدكتور حمدي لمين، هو استاذ مساعد بكليه التمريض جامعه حائل المملكه العربيه السعوديه. مرحبا بك سي حمدي، اهلا وسهلا، كل عام انت حي بخير.
1: مرحبا، يعيشك علينا عليك، وان شاء الله عيدكم مبروك للمستمعين الكل. ان شاء الله
0: اهلا وسهلا بك. اول عيد في السعوديه؟
1: اول عيد في السعوديه، مش اول عيد في الخارج، اما اول عيد في السعوديه.
0: ايوه، معناه متعود تخرج من تعيد خارج الديار التونسيه.
1: يعني بيزمو دقيقه، بالنسبه للعيد الكبير هذا الثاني، معناه انا عملت عيد كبير وحدي في ايطاليا، وهذا الثاني تو في السعوديه.
0: اي
1: ديما معناها بلاصة العيد في الدار خير، ما تبوا لازم نتأقلموا معناها كاو.
0: أيوة، معناتها وحدك مش مع عائلة مصغرة معاك؟
1: لا وحدك.
0: الحقيقة وحدك. كيفاش تعدى نهار أمس سي حمدي؟
1: والله يا سبا الحقيقة عندي أصحابي لهنا توينتا ونعرفوا بعضنا، معناها
0: عملتوا لما
1: جيران حتى معناها، الحمد لله تلمينا الحقيقة، افطرنا مع بعضنا، عدينا وقيت مع بعضنا، نهير مع بعضنا، بطبيعة الصباح مشينا صلينا صلاة العيد مع بعضنا، دونك سبا الحقيقة الأجواء تحفونا، معناها حتى لو واحد وحده الحقيقة ما يحسش بالغربة، ما يحسش بالبعد، دونك فما عباد وفما لما هكا نتلموا بعضنا. صحيح مش كيما لمة العائلة، ومش كيما السوفينير اللي نعملوهم في العائلة ونحن صغار، ما باقي معناها حتى هذوما تحفوني بحقيقة.
0: أحلى ذكريات تتذكرها تو أنت بعدت شوية، وحتى في معناتها تقدمت في التجربة في كل شيء، وبعدت وثاني عيد خارج طبعا تونس، كي ترجع هكا وتتذكر هكا في لحظة أحلى ذكريات تتذكرها، سوى في الطفولة ولا ذكريات عيد الأضحى، كل واحد عنده حاجة تعز عليه.
1: هي. بالنسبة لي أنا العيد الكبير أحلى ذكريات بالنسبة لي أنا هي البريود اللي معناها الوقت اللي نحضر فيه العلوش قبل الذبيحة.
0: أيوة،
1: كنا حتى نتلموا كلنا نحن صغار، تبدأ معنا أمي وبابا معناها يقولون شنو لازمكم تعملوا، هاو لازمكم تغسلوا له يده، هاو شنو أكل اللي تعب هذوكم اللي تبدأ تتبع فيهم محليهم معناها. ومن نحن صغار معناها كيك عرفتك اللي ترمي روحك، ماذا بيك تعمل حاجة، ماذا بيك تعاون، تمد أي حاجة حتى كاس ماء اللي هو، دونك بالنسبة لي أنا معناها هذيك هي الوقت اللي قبل الذبيحة بالضبط نبداو نحضروا في العلوش.
0: والله نتخيل هاي نتخيل. على شكون تعيد حمدي؟ احنا فيسع فيسع اليوم حابين نعيدوا عليك ونسلموا عليك، على شكون تعيد في عائلتك في تونس؟
1: نعم، نعيد على عائلتي أمي وبابا وأخواتي، ربي يفضلهم لي إن شاء الله، إن شاء الله عيدهم مبروك للناس الكل، على نتابي وعلى توينتا الكل اللي يعرفوني، وعلى المستمعين نتاع البرنامج نتاعكم.
0: شكرا لك دكتور حمدي لمين، أستاذ مساعد بكلية تمريض جامعة حائل المملكة العربية السعودية، كل عام وانت حي بخير، ان شاء الله عيدك مبروك، والعيد الجاي ان شاء الله تكون في مع العائلة، سواء في السعودية ولا مع العائلة اللي هنا في الدار في تونس. شكرا، تحياتي ليك. شكرا، بعد شوية موجز الاخبار ونرجع.
2: عزيزي المواطن، ان شاء الله عيدك مبروك، الكل من قام بالسنة وذبح ضحيته وتهنى، الواجب يقول نحافظ على حومتي ومدينتي وبقايا الفضلات مكانهم الطبيعي الحاويات، وإلا ما نخرجهم كان كيف تتعدى كميونة البلدية، وهكا نحافظ على سلامتي وسلامة غيري، وإن شاء الله ربي يحييكم لمثاله.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. حجاج بيت الله الحرام يستقرون اليوم بمشعر يمينا في أول أيام التشريق الثلاث والمعروف بيوم القر. الاتحاد التونسي للتضامن

0: من يوزع أكثر من 1240 كيلوغرام من اللحوم ينظم زيارات عائلية بمراكز رعاية كبار السن التابعة له. وزارة التربية تفتح باب الاطلاع على أعداد المراقبة المستمرة للمترشحين لبكالوريا 2026. اليوم استهداف تشغيل الخط الجوي المباشر بين تونس والعراق والذي تؤمنه الخطوط الجوية العراقية، حيث وصلت اليوم رحلة قادمة من مطار بغداد وعلى متنها 120 مسافرا. في القصرين ركح ثقافي تربوي متنقل يستهدف 5000 طفل بمناطق سبيطلة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. رقم معاملات قطاع الاتصالات في تونس يتخطى حاجز المليار دينار بموقع الثلاثي الأول من 2026. وفي العالم المفاوضون الإيرانيون يوافقون على تمديد وقف إطلاق النار وبدء المحادثات النووية، واتفاق مبدئي ينتظر موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نهاية هذا المعد الإخباري في أمان الله.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: أثناء عيدنا عيدين، عيد الأضحى وعيد الأمهات، إذاعة الشباب ما تنساش أمهاتنا وبالكدوات جيتنا، بالكدوات جيتنا. تحتفلوا مع شيماء نهار السبت وفاطمة وصهاء نهار الأحد. جو بالمسابقات والأهداءات.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: كل عام وأمهاتنا حين بخير.

بالعيد نهنيكم بالجو الفرحة نطل عليكم موجاتنا ديما تزهيكم عيد سعيد بالخير والبركة يهل عليكم.

0: بالعيد نهنيكم بالجو الفرحان طلوا عليكم موجاتنا ديما تزهيكم عيد سعيد بالخير والبركة يهل عليكم
1: عيدكم مبروك في إذاعة شباب برشا برشا
2: إذاعة الشباب اللي تزهيكم واللي ديما معاكم واللي قريبة منكم زادة مرحبا بكم أهلا وسهلا بكل المستمعين. هو أصيل طبعا جرجيس الجنوب التونسي وهو مستقر في فرنسا الآن. سي الأزهر التومي رئيس تنسيقية جمعيات الجنوب التونسي بفرنسا. سي الأزهر مرحبا بك أهلا وسهلا وكل عام أنت حي بخير.
3: شنين دائما كل عام أنتم بخير وفندو مرحبا بكم مرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب وإن شاء الله عيدكم مبروك وإن شاء الله عيد الهني للناس الكل.
2: إذاعة الشباب اللي حاب تتعايد عليك وتدخل لدارك توا وتشوف الأجواء شنو أحوالكم غادي كيفاش عايدتوا معناتها أمس نهار الأول من العيد وحتى ثاني عيد عنده نكهته في تونس ما نعرفش في فرنسا كيفاش.
3: العيد شوف العيد عيد البلاد.
2: أيوة
3: العيد في البلاد
2: العيد عيد البلاد
3: عيد البلاد احنا نحاولوا على الاقل في لو انا سنين العيد في البلاد حتى في البلاد ولا سعيد غلاء الاسعار نتبعوا غلاء الواحد الناس اي كمام اللمه نتاع العائله واللمه معناها نفقدها هني لكن هني شو المهاجر يحاول بكل الطرق انه يخلق جو العيد دونك ومن رغم حتى فما برشا تضييقات يكون هذه زاد الجاليه المسلمه الكل أيوة. كانت توانسه ما لا تقع عندنا برشا تضييقات خاصه باش تمشي امكانيه انك تذبح علوش ولا تشري علوش وتذبح بطون رخيص يعني معناها
2: تعطي
3: بول بلايس فهمتني معناها العلوش يعني تنجم تاخذ علوش باهي نتاع 22-23 كيلو الحمد لله 100 يورو
2: ايوا اي
3: فهمتني فما اون فاسون اخرى فما الجزاره زاد
2: هذه في فرنسا مختلفه من جهه لجهه في فرنسا
3: من جهه لجهه اي خاطر باريس باغ اكزومبل حتى 450 يورو
2: فهمت
3: باسكو هو سي الريسك راه اللي يخلي الناس خاطر الناس تاخذ تريسك تاخذ الخطر باش تاخذ خاطر راهو الخطايه نتاعها توصل حتى ل 700 يورو عندك اي سي تري معناها حاجه خطيره برشا معناها خاصة في العيد نتاع العيد الأضحى معناها ممكن الناس كلهم
2: يعني عملية ذبح الأضحية معناتها فما تضييقات برشا هكا ولا سلسلة
3: تضييقات كبيرة هذاك احنا اللي ولا اللي مش نحكوا فيه هذاك مثلا احنا اللي في طول مثلا احنا في فرنسا فما مجلس الديانة الأعلى مثلا اللي هو يمثل المسلمين عنده 6 مليون مسلم ولا أكثر معناها في فرنسا كاملة ما خذوه ما عاونوش الناس باش يوفروا لهم مثلا ماكل ولا يبدلوا من هذه ولا يطالبوا ان على الاقل ان الناس تنجم تذبح الاضحيه نتاعها معناها في اماكن واحد وتنجم يكون فيها بيطري وتتكفل تحت مسؤوليه جمعيات ولا ناس معناها يكونوا يوفروا الاجواء معناها طيبه للاضحيه. هذا انت معناها كيفاش جزاري يمشي لاباتوار يجيب لك يقول لك هو ضحيتك ما طلعوا على مالي يضحى عليه ما ضحاش تكرش ما تكرش ولا ضحيه لازم يكون الانسان متواجد بحذاها برشا اعتبارات لان احنا هذه معناها ماهيش الاشكاليه في الحم ولا في الواحد هي معناها احياء شعائر
2: شعائر
3: هذيك دونك احنا بالنسبه لنا ممكن نشوف ساعات تلمد اصحاب عائلات اصحابي مع بعضهم عند واحد ساعات يتلموا معناها في انا شخصيا معناها كي تكون خارج باريس شويه فما امكانيه انك تذبح شخصيا مثلا مشيت تذبحت مع اصحابي وخذينا ونابخي ابخي دريس كويك الحمد لله تم العمليه بنجاح
2: الحمد لله
3: وانا معناها عندي في بلاصه اسمها نانسي اللي 54 معناها عندي مطعم زاد هني تونسي بس نخلق لهم الاجواء التونسيه عملنا لهم كسكسي بالعسبان عملنا لهم الحم مشوي عملنا
2: فيها معناتها لما التوانسه ولا لما حتى من البلدان العربيه
3: اكثريه
2: توانسه
3: بالنسبه لنا احنا مو الويكند تو احنا معناها ريت ديما الانسان يبدا في مخه العيد تبدا تحوس مثلا مش تمشي من بلاصه لبلاصه تقول اش ما خذيتش الخبز مثلا ولا
2: اي
3: والناس كل شيء مفتوح كل شيء محلول
2: معناها صخروحك في الجرجيس يعني صخروحك فيه ما تعرف الخبز عاد في معناتها يجي له اكتظاظ على المخابز
3: صحيح دونك احنا بما ان الويكند هذا فاحنا معناها عملنا لهم سهريه مش غدوه تكون سهريه معناها تونسيه
2: غدوه لما تونسيه
3: تونسي لما تونسيه 100%
2: لما تونسيه بمناسبه العيد
3: بمناسبة العيد.
2: أي.
3: الناس معناها خاصة باش باش صعيب ياسر باش تاكلوا العسبان يعني باش نعملوا لهم حضروا لهم كشري بالعسبان، حضروا لهم قلاية، حضروا لهم كمونية.
2: أي.
3: ومشوى على الفحم وسلطة مشوية على الفحم.
2: أي.
3: وعلى أمور معناها تعيش عيش تونس ما عاد تجي تونسي وشوية غناء تونسي. وكان الناس خاصة البلاد هذيا فيها برشا طلبة.
2: أي.
3: برشا معناها كم
2: تخفف شوية من الغربة. نعم تخفف شوية من الغربة فعلا.
3: تخفف والله هذيك هي الحاجات اللي تخلت الناس معناها كي تجي تدخل الريستوران تشم ريحة الملوخية وتدخل من الباب صافي سان غون بليزير معناها حاجة ماهيش فهمت ولا تلقى مش مشاوي ولا تلقى كلشي معناها هذا هو على الأقل معناها سا مينيميز ان بو معناها تخفف كما قلت أنت تلطف الأجواء.
2: نعم
3: خاطر بصراحة الغربة تحسها في أي ممكن الناس تقول لك على الناس في الغربة وناس تفرح كذا ممكن وضع مادي أحسن صحيح
2: أي.
3: لكن حسها في المناسبات
2: المناسبات نعم فعلا صحيح. وانت من أول
3: وحنا كالجرجيسية زيادة معناها وعندنا ترج الجرجيسي تلعب لا لحد داخلين
2: إن شاء الله إن شاء الله ربي معاكم على شكون تعيد سي الأزهر في
3: نحب نعيد على خاصة على أمي
2: نحيوها برشا
3: قالتك مبروك هذه معناها معروفة
2: قالتي مبروك إن شاء الله كل عام أنت حي بخير أي
3: طيب على أصحابي في في كان نسمي تو نوح حيد على أصحابي الكل يعرفوني خاطر الحمد لله معناها نعيد على الناس الموجودين في تونس عيد على الشعب التونسي الكل عيد عليك أنت على المستمعين وإن شاء الله ربي إن شاء الله يكون العيد الآخر أفضل وشكون العيد فيه لما وإن شاء الله نكون نعيدوا في البلاد يا ربي
2: إن شاء الله وفي الصيف مروحين ولا لا سي الأزهر؟
3: أكيد هذي
2: الصيف ديما مروح الصيف ديما ياسر عاد العيد الأضحى ولا الصيف تولي لك برشا
3: العيد الأضحى وعيد واحد ولا قبل واحد كان يفهم مو كي كان بعيد شوية العيد على الصيف معناها هو بون في بريود كان في الصيف باهي وتو يجي قريب معناها مش تروح تو في العيد ما تعرف الغلاء يعني الله غالب لحبتنا باهية بعد الخارج غلاء معناها التذاكر غير عادي غير مسبوق وفي أي مناسبة معناها يتخلوا أي مناسبة كان في الصيف تعرف وربي وأنا الناس تشكت بكت طلعت وهي كل عام يتعود نفس السيناريو كل عام يعني ما فماش فما حتى ما فماش عندنا برشا حلول اقترحناهم حتى كمجتمع مدني ولكن ما لقيناش هذا صاغية الحد لأن إن شاء الله ربي يسر نهار من نهارات خاطر هي في الاخر اللي يربح هي البلاد
2: نعم اكيد
3: معناها الناس نحب نعاونوا البلاد نحب كي تروح انت معناها اكثر مواطن يروح باكثر ديفيز يدخل البلاد باكثر
2: نعم.
3: دوره
2: نعم.
3: اقتصاديه تدور دولة بكل هيدو كيف كيف تو في العيد معناها تروح تو في العيد وتروح
2: برشا اكيد يا سيدي ان شاء الله في الصيف في الصيف انت والعائله والوجهه الى جرجيس وشات سونيا والاجواء الكل والاجواء الكل وترجي جرجيس والكل نحييك سي الازهر التومي رئيس تنسيقيه جمعيات الجنوب التونسي بفرنسا حبينا نعيدوا عليك على موجات اذاعه الشباب ونسلموا على كل العائله انت حييت الوالده خالتي مبروك نحييها في جرجيس ظهر لي نختاروا لك اغنيه للوالده نهدوها كل طبعا الأمهات اللي يسمعوا فينا أكيد وهو على قريب عيد الأمهات نهار لحد شكرا لكم إن شاء الله ربي يحفظها ويخليها ويطول في عمرها شكرا لك سي الأزهر وتحياتنا

0: هذه شوية من إيقاعاتنا. مرحبا بكم، الوقت يمر بسرعة معاكم ومع ضيوفنا ومع جولتنا طبعا في طبعا مع الجالية التونسية في الخارج. كنا منذ قليل في فرنسا باش نمشوا لإسبانيا، وسعيدة باستقبالها سيدة جودة ناجح الجويني، هي مهندسة وباحثة في المجال البيئي. أهلا وسهلا جودة، مرحبا بك.
1: مساء النور هند، عيدك مبروك وكل عام وانتم حيين بخير.
0: جودة قاسمي. جودة قاسمي، مرحبا جودة قاسمي جويني. والله مرحبا بك جودة، اهلا وسهلا بك. ان شاء الله عيدك مبروك انت والعائله الكل. ما نعرفش اول عيد في اسبانيا جودة؟
1: لا، ثاني عيد كبير.
0: أي ثاني عيد كبير، يعني تحثوا على العيد الكبير. كيفاش تعدى نهار العيد؟ تعودتوا شوية على اللمة خارج الوطن؟
1: والله تعدى يوم عمل عادي، يعني عندي الأولاد يقراوا وأنا نخدم وكل شيء، دونك مشيت عادي للمخبر. ولكن كانت فرصة يعني باش مع زملائي غادي نحكي على شنو العيد، شنو معناه، شنو يمثلنا بالنسبة لنا نحن وكل شيء. ومن بعدين بعشية أكيد يعني تلمينا ومعناه واحتفلنا كما يلزم، وهذا هو يعني
0: غادي في نعم في إسبانيا منذ قليل في فرنسا فما مشكل في وتعقيدات في أضحية العيد، معناتها فما قوانين صار ما نعرفش إسبانيا كيفاش.
1: مش متكون هي نفس القوانين، خاطر مثلا ذبحان الأضحية ما ينجمش يصير يعني في الديار في أي مكان، يعني لازم يكون منظم ومقنن، هو السبب بيئي بحت، يعني مش معناها أسباب أخرى. ولكن بالنسبة لنا نحن اللي يحب يضحي ويعمل الشعائر كما يحب تعطيه هو. ثم الحقيقة الناس اللي يسكنوا برا المدينة ينجموا يتصرفوا، معناها يكون في الريف يعني ولا حاجة ينجموا يذبحوا كما يحبوا كل شيء، لكن في المدينة لا. وبعدين زاد حتى باش يعملوا باربيكيو ولا حاجة زاد ممنوع، معناها ثم دي بارك مخصصين لمحلة، هما مخصصين للناس الكل مش كان المسلمين نهار العيد. ثم يبدأ بارك كبير متوفر فيه الباربيكيو، متوفر فيه طواول وكراسي وجنان، معناها جازون كل شيء واحد، الناس ينجموا يتلموا فيه معناها ويقوموا يحتفلوا كما يحبوا. ولكن الأكثرية الناس لهنا الحقيقة تمشي للجزار، معناها اللي هو يوفر الأضحية، هذاك اللي نجموا نقدروا عليه يعني ما
0: نجمش. واللمة من بعد العشية مع تفمع عائلات تونسية معاكم ولا معناتها انت والعائلة المصغرة، معناتها زوجك والأبناء؟
1: أنا والعائلة المصغرة.
0: أنت والعائلة
1: المصغرة. العام اللي فات تقابلنا مع توينسة أخرين، ولكن العام هذية كنا نحن فقط موجودين يعني لهنا. هي ما فماش برشا راهو توينسة في قرطبة وفي إسبانيا بصفة عامة. يمكن حتى كانوا موجودين يكونوا موجودين في برشلونة أكثر، في مدريد، في مالقا، في قرطبة ما فماش برشا توينسة، رغم أنه فما طلبة. يعني أنا كنت تقابلت البارح بالصدفة يعني في المكتب نتاعي بطالبة تونسية وكهو، يعني ما فماش برشا توينسة.
0: نعم. على شكون تحب تعيد على عائلتك لهنا في ولاية تطاوين؟
1: نحب نعيد على أمي وبابا وأخواتي وعائلتي اللي هما في المكناسي، ونعيد على عائلة زوجي اللي هما سلفاتي وأخوتي كلهم في تطاوين، نعيد على أصحابي وأحبابي في تونس الكل، خاطرنا في الجمهورية الكل عندي ناس نحبهم ويقربوا لي ونعرفهم. ان شاء الله عيدكم مبروك، وديما ثم حنين راهو لتونس. الاجواء هذيا معناها يحسها الواحد شوي.
0: نعم، هاك علاش احنا اليوم حاولنا نتواصلوا معاكم ومعاك جودة قاسمي جويني. شكرا ليك، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، ان شاء الله ديما متالقه وناجحه. المهندسه والدكتوره والباحثه في المجال البيئي، تحياتي ليك جودة. شكرا ليك، تحياتنا وان شاء الله عيدكم مبروك.
1: عايشك.

0: محبة البلاد ما تعيرش فعلا وما تتعيرش فعلا، محبة كبيرة برشا. احنا اليوم عملنا جولة كبيرة على موجات إذاعة الشباب في أكثر من بلد، كنا في المغرب، في إسبانيا، في فرنسا، أكيد باش نواصلوا ونكملوا اللقاء بفرنسا مرة أخرى. ومعنا سي حسان العريبي، ما نجموش ما نسلموش عليه وما نعيدوش عليه سي حسان اللي في كل مرة يكون حاضر معنا في إذاعة الشباب، رئيس جامعة عمال التونسيين بالخارج. مرحبا بك سي حسين، وإن شاء الله كل عام أنت حي بخير.
1: أهلا بك مدام، عيدك مبارك وعيد مبروك لكل مستمعي إذاعة الشباب.
0: أهلا وسهلا بك. أجواء العيد ولمة العيد في فرنسا، في مع عائلتك مع أصدقائك، كيفاش تعدى يوم أمس أول يوم في العيد؟ نعم
1: والله عيد فرنسا بسبيسيال، خاطر جاي بتذر معناها في موجة في حرارة كبيرة ياسر، معناها ما نحكيكمش لوروب بريسكو مرافير.
0: قديش الحرارة ارتفعت؟ قديش درجة الحرارة؟
1: ياسر لا برشا قوية، ما انا هوني راك زي كنقولوا 37 مثلا.
0: ايوه اي عندها قيمتها غادي. نعم
1: انتم في تونس.
0: ايوه
1: دونك دايور معناها منات برشا معناها مرضوا برشا مشاو للديرجونس ما نجموش ياخذوا معناها وي اوي غراف غراف معناها سيتيسيون غراف، قالوا معناها ان شاء الله نهار السبت نهار لحد تتحسن. دونك وبالنسبه للعيد والله الناس عايدت باللي تنجم تقدروا، فما اللي تلموا الغديت معناها تلموا في دار واحده، معناها كان فما بروجرام في بارك ما صارش بحكم السخانه، بحكم السخانه من هلا هذيك تحكي يعني به. دونك في الديار بخاتك مولي عنده صاحبه اللي عنده خوف في الديار، لكن زاد مالوغوزمون نقول انه الوضع صدقني كيما بخاتك في تونس فما برشا هنيا ما قدروش انهم باش يعيدوا. نقولها لك انا نسوق هيك
0: توا في برشا بلايص اليوم في تونس، في فرنسا، في المغرب زاد كيف كيف. طبعا كان حاضر معنا صديقنا كريم من المغرب، في المغرب كيف كيف فما برشا ما عيدوش لان غلاء الاسعار في فرنسا. في فرنسا زاد الاسعار مرتفعه.
1: لا والله لا، هو الاسعار موجوده اما المشكل السلام مثلا ما عطاوش ما رخوش في الاسعار ما تجيش. اي معناها اللي عنده نهار حاول باش يرفعوا اكثر بزي نهار الجوي اوت الفاكونس. الطقس قلت خاصه الطقس كسر برشا حاجات، وزيد الصراحه الكريز اللي مس كل شيء معناها فرنسا معناها العلوش حي لازم تاخذه تاخذ فاغو كيما نقولوا احنا. اما باش تاخذ الحم ولا حاجه معناها يتكلف لك مينيموم 350 يورو. معناها العباد مع جيت على وقت فاكونس ثم على ايكونومي اللي فما مع برشا حاجات، لكن هوني معناها الحاجه الباهيه اللي شرا معناها ما كانش وحده، ما كانش وحده في داره، منها اللي شرا عمل لما وعيت الناس وكل شيء. والاجواء سعيده، نحن معناها مكثريه معناها الصباح او يقعد راهو ديما العيد نتاعنا ما فيهوش روح، راهو خاطر العيد الصباح يكون في تونس
0: بحال هكا.
1: نحن نعيدوا باللي نقدروا باللي نجموا، ما عندناش الفازيت انك تذبح وتشوي وتشوف هذاك كله، نو معناها تجيب حتى العلوش تاخذه من الفيرما تاخذه مقصوص في زوج ثلاثه سيتان تروح به وتاخذه من غدوه مش في العيد الاول زاد.
0: أنا
1: عدلوا كل شيء ليش ليش ليش أود ما أي مغزي كتخن كتخدش من أول نهار. دونك اللي شراء الحم ولا شراء منا قبل النهار جيت لك اللمة اللي تخاف فيها منا بس صغار وشوفوا ولا مرتو كانت كونجورية تشوفوا ولا حاجة. وزيد منا الحاجة اللي هي سنة إنه برشا مثلا عندي من الزيفاء يعني صدعوا معناها فما ناس هكا دي فرونسي حابين يكتشفوا شنو العيد هذا كيفاش تتم الاجواء نتاع العيد.
0: أيوة.
1: معناها حضروا في الديار برشا من الناس وشافوا التراديسيون نتاعنا عادات نتاعنا نتاع التوانسه
0: القلايه والكسب بالعصبان
1: كل شيء هوني راهو احنا متشبثين بالعادات.
0: أيوة.
1: يمكن سامحني اكثر من الناس في تونس راهو نعملوا كل شيء
0: نتخيل اي
1: الكمون هي الكسكسي العصبان اللي نعملوه. دونك كل شيء تعمل معناها انت تعرف كتب على تونس تتشبث اكثر من هذه العادات نتاع البلاد.
0: نعم.
1: توريهم لصغارك توريهم الناس توريهم جيرانك.
0: أيه.
1: ما يموت حد شيء فهمت.
0: نعم.
1: ما ينساوش حد شيء فما هذا اللي بيدينا واللي مش بيدينا انك تجيب علوش تلفوا انت وشوفوا مناك وما تتفاس
0: هذا
1: كان غالب معناها الدوله تمنعنا وما نقدرش عليه.
0: نعم. على شكون تعيد في عائلتك لهنا معناتها على العائله لهنا في تونس سي حسين؟ تحب تعيد على
1: والله العائله؟ والله نعيد بسير نعيد على امي ونعيد على اخوتي نعيد على ناسي كل، نعيد على اصدقائي كل كم الاعلاميين وغير الاعلاميين كل، نعيد على اي شخص اذا ما قدرش انا نعيد احنا نعيد
0: عليه
1: وعيدك مبارك ان شاء الله يا رب يكون عام جاي خير. نعيد على اي شخص منها يحمل هكا انسبواغ في مخه ويقول ان شاء الله يا رب عام جاي تونس تكون احسن ونجم تكون معناها العيد يرجع العيد عيد بالحق وتفرح الناس الكل. نعيد معناها على كل حومة عربي ما زالت متمسكة بانه العروس تربط قدام الدار وتحط وما يتهزش معناها ونسكن تعيش في امن وفي امان. دونك نعيد على كل تونسي ان شاء الله معناها باش يهبط، خاطر فما برشا اللي شراوا معناها خوش تبيك خلوه في تونس يقول لك كي نهبط ان شاء الله نربح ونحتفل مع مرتي ومع صغاري نعيد عليهم
0: كي يروح لتونس.
1: نعيد زاده نعيد على كل شخص فقد معناها انسان عزيز عليه معناها ان شاء الله يكون عيد في الجنه معناها
0: ان شاء الله
1: ومنهم معناها بابا واختي فهمت. دونك نحب نقول لي اكسيون حياه معناها اللي احنا الجامعه ديما فيها شنو اللي عملناها باللي نقدروا معناها مالوريزمون كان البي نتاع الحم غالي برشا اللي قدرناها انه كذا كذا كذا تمشي معناها كل شخص من غير ما صورنا ومن غير ما هبطنا.
0: يعطيكم الصحه
1: على سلوككم اللي سووا واللي عطاوا واللي تبرعوا واللي حاولوا يفرحوا معناها حتى بحاجه صغيره. انا نسكن تبرع نعيد عليك انت وعلى المستمعين وعاملي اذاعه الشباب.
0: شكرا لك سي حسين العريبي رئيس جامعة عمال التونسيين بالخارج، تحياتي لك إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ونتقابل إن شاء الله في تونس. نحيي كامل الفريق، شكرا لك نزار الورتاني وشكرا لكل المستمعين اللي تابعونا واللي سمعونا واللي كانوا معنا على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير ونتقابل معكم غدوة في جرين توك. تحياتي للجميع، ليلتكم زينة، إلى اللقاء.

0: حكايات وبرشا غنيات. من عشوية العيد تنطلق الاحتفالات، ومن صباح العيد تبدأ المنوعات.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: جولة في الجهات، متابعة لمختلف الحملات وحتى الخرجات والتفرهيدات. أولاد الباك، وكيما كل يوم من 6 للسبعة موعدكم قار. وحتى كان عيد تراجعوا وتفهموا باش الفرحة تزيد. ثاني أيام العيد في برمجة خاصة مواصلين. الصبحية مع حسان والعشرة ونص تجيكم نسرين. تتواصل سنين دايمة مع قسم الرياضة والرياضيين، ومع هند السعيدي وأبنائنا في الخارج سهرين حتى موعد عيش الموسيقى مع ذكريات، وسهرة موسيقية احتفالية تونسية عربية مع استضافات شرفية. عيد سعيد، وكل عام وانتم بخير.

عسلامة ومرحبا بكم على موجاتنا إذاعة الشباب. عيدكم مبروك الناس الكل، نتقابلوا في ثاني أيام العيد إن شاء الله. كل عام وانتم حيين بألف خير مع برمجة العيد، أكيد برمجة يعني خاصة بأيام العيد، اليوم الأول اليوم الثاني بتبيعة. مرحبا بكم، عايشة الموسيقى يجيكم يختم هكا البرمجة، برمجة العيد أكيد مع برشا موسيقى تعمل ستستين كيف حتى النص الليل. مرحبا بكم وإن شاء الله عيدكم مبروك أكيد على الناس الكل اللي تبع فينا وتسمع فينا. اليوم في عيش الموسيقى معاكم نزار الورتاني وذكريات بن حمادة كالعادة مع بعضنا حتى النص الليل. المهم أنه عيش الموسيقى هذه استثنائية باش تكون عيادي، الجزء الأول باش نحكيه فيه وباش تكون فيه استضافات عربية باش نحكيه شوية على أجواء العيد مش كان في تونس. هاو خلينا نخرجوا ونمشيه وزادة إلى بلدان أخرى نشوفوا أجواء العيد كيفاش. وفي الجزء الثاني تلقاو معانا فقرات من عيش الموسيقى، تلقاو الترند ميوزك كالعادة في عيش الموسيقى حتى النص الليل. دونك مرحبا بكم، نستقبل أكيد كل تهانيكم كالعادة على باش فيسبوك إذاعة شباب غاديو جون تونيزي. مرحبا بكم وإن شاء الله عيدكم مبروك.

بالعيد نهنيكم بالجو الفرحة نطل عليكم موجاتنا ديما تزهيكم عيد سعيد بالخير والبركة يهل عليكم.

يعني على الأجواء العيد هذه أكيد إن شاء الله تكون يعني متابعة جيدة حتى النص الليل. بعد في جزء آخر يعني بعد نشرة الأخبار الموعد يكون مع جزء آخر مع الموسيقى مع الإصدارات السينمائية خصوصا مع فترة العيد تكثر يعني الإصدارات السينمائية، دونك تلقاوها معنا أكيد بعد شوية. مرحبا بكم إن شاء الله.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. في بنزرت وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث مرور أليم بمنطقة التلة من معتمدية العالية. تم مساء اليوم بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد تسجيل حالتي وفاة بعد تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة. أكد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد أن المصابين يخضعون للمراقبة اللازمة، وقد تم رفع العينات والتحاليل للتثبت من الأسباب التي أدت إلى التسمم. حجاج بيت الله الحرام يستقرون اليوم بمشعر مينا في أول أيام التشريق الثلاث والمعروفة بيوم القر. الاتحاد التونسي للتضامن يوزع 1240 كيلوغرام من اللحوم وينظم زيارات عائلية بمراكز رعاية كبار السن التابعة له. وزارة التربية تفتح باب الاطلاع على أعداد المراقبة المستمرة للمترشحين لبكالوريا 2026. في أخبار العالم، نتنياهو يوجه الجيش بتوسيع سيطرته في غزة إلى 70%. ووكالة أنباء تسنيم الإيرانية تنقل عن مصدر مقرب من فريق التفاوض قوله اليوم أن نص مذكرة التفاهم المحتملة بين إيران والولايات المتحدة لم يستكمل أو يعتمد بعد. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة 10:30.

0: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: أثناء عيدنا عيدين، عيد الأضحى وعيد الأمهات، إذاعة الشباب ما تنساش أمهاتنا وبالكدوات جيتنا.
2: بالكدوات جيتنا.
1: تحتفلوا مع شيماء نهار السبت وفاطمة وصهاء نهار الأحد. جو بالمسابقات والأهداءات.
0: عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: كل عام وأمهاتنا حيين بخير.

0: لله.
1: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل. كما قال أرماستا وليد صالحي مازال الليل مازالت السهرية حتى النص الليل في عيش الموزيكا. مرحبا بكم تتواصلوا معنا على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة الشباب راديو جون تونيزي. نسلم عليكم برشا برشا أكيد برشا موزيكا تحلى الموزيكا سورتو إنه نعرفوا غدوة امتحانات فحركة المرور تبدأ كي يعني الناس كل اللي مشيت لل التعيد في المختلف الجهات ترجع وين مقر السكنة وين صغارهم يقرأ وأكيد حركة كبيرة. دونك نسلم عليكم واحدة واحدة. ثنية زينة للناس الكل اللي تبع فينا نسلم عليكم برشا ونعرف انه الموزيكا هي اللي ترافق في الثنية. نرافقوكم أكيد بالموزيكا المزيانة اللي تلقاوها معنا. الجو التونسي بعد شوية مع صابر الرباعي. ديما ذكركم تتواصلوا معنا على الباج متاعنا. كان عندكم اهداءات في العيد أكيد مرحبا بها بكل اهداءاتكم في عيش الموسيقى. احنا مرافقيكم حتى نص الليل. هذا صابر الرباعي.

وهذا هو جونا التونسي في أيام العيد. مرحبا بكم معنا في ثاني أيام العيد، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. احنا نهار كامل البارح واليوم أيضا حكينا وعرفنا توانسة شنو عملوا أكيد في العيد، كل جيها وعاداتها وتقاليدها وشنو الطيب زادها في العيد. حبينا نحكي شوية على البلدان العربية على التحضيرات، بما أنه عنا برشا مستمعين أكيد توا قاعدين يسمعوا فينا، نسلموا عليهم برشا برشا في الجزائر، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وكما تقولوا هما في الجزائر صحه عيدكم، نسلموا عليكم برشا برشا. نعرفوا انه العادات والتقاليد تختلف من بلاد لبلاد ويختلفوا اكيد، صحيح احنا في المغرب العربي لكن نختلفوا بين عاداتنا وبين عادات الجزائر اللي كيف كيف احنا الناس الكل معناها الاقتناء الاضحيه، الناس الكل تشري العلوش العيد اكيد كما في تونس كما في الجزائر. التزيين زادا علوش العيد يصير كما عنا احنا، وحتى زادا يعني فما عادات اخرى كما في في في الجزائر يحطوا الحنة على راس العلوش، معناها هذية من العادات والتقاليد ايضا مع الاشرطة الملونة، هذية نعرفها عنا منها احنا. ما نعرفش احنا في تونس في بعض الولايات فما شكون يحط الحنة للعلوش والا لا على راس العلوش والا لا، لكن هذية من العادات اللي موجودة في الجزائر. في الجزائر أيضا في العيد الأضحى يحضروا زاد الحلويات، احنا في تونس الحلويات نحضروها كان في العيد الفطر، لكن هما يحضروها في عيد الأضحى، المقروط والغريبية والبقلاوة، هذوما لاستقبال الضيوف، هذوما اللي يحضروهم في عيد الأضحى. نهار العيد الناس الكل أكيد تهني بعضها صحة عيدكم كل عام وانتم بألف خير، وكيفنا احنا نقول ان شاء الله عيدكم مبروك، احنا نقول سنين دايما. هذا بالنسبة لتونس. في الجزائر كما قلت يقولوا صحة عيدكم، احنا بيدنا نقول لكم صحة عيدكم. في الطقوس متاع الذبح للعلوش في الجزائر في وقت الذبح فما تكبيرات متاع العائلة اللي موجودة وقت الذبح، وأيضا يرشوا الملح في مكان الذبح كرمز للبركة، وأيضا على العين والحسد يرشوا الملح غاديكا، وهذه تقريبا من عادات اللي تميزهم. فما وجبة البولفاف وهذه اللي نحكي عليه أكيد تزيري اللي يسمعوا فينا ينجموا يتواصلوا معنا ويقولونا صحيح ولا لا اللي قاعدة نحكي فيه أكيد، خاطر هذية هو العادات متاعكم وتقاليدكم. البولفاف هكا صحيح ولا لا؟ انا انطقته بصحيح ولا لا؟ وهي وجبة الصباحية الاولى لنهار العيد، واللي تتكون من الكبدة المشوية اللي يعني مفوحة، وهذه معناها من تقاليد ومن عادات الجزائر، دونك حبينا نحكيوا عليها كي بالحق مش كيف كيف، مش كيف كل بلد ورتالها كما احنا نقولوا في تونس، كل واحد وعادته وتقاليده. أنا سلم برشا على الجزائريين اللي قاعدين يسمعوا فينا، نقول لهم صحة عيدكم ومرحبا بكم، ديما تابعونا على موجاتنا إذاعة الشباب. طبعا شوية نزيدوا نعملوا طلة في بلد آخر من البلدان العربية، كيفاش تحضيرات للعيد، كيفاش أجواء العيد، كيفنا وإلا لا. عيش الموسيقى، احنا حبينا الجزء الأول هكا يكون على العادات والتقاليد، الجزء الثاني مش نحكيه فيه موسيقى أكيد، مش نحكيه فيه سورتو إصدارات سينمائية، وتعرفوا أنه تكثر الإصدارات السينمائية في العيد، وبعد شوية نحكيه عليها في جزء آخر من عيش الموسيقى. مرحبا بكم حتى نص الليل.

مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا اذاعه الشباب. هذا هو جو العيد، مرحبا بكم في كل مكان فين ما قاعدين تسمعوا فينا. سلموا عليكم برشا برشا. حكينا على الجزائر، نحكيوا شويه زاد على ليبيا، ونسلموا على الناس اللي تسمع فينا في ليبيا. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير في ليبيا. كيف كيف زاد العادات والتقاليد تختلف بالنسبه للعيد، وكل كيما نقولوا ديما نقولوا كل بلاد ورتالها. تعرفوا قبيله حكينا في الجزائر وقت اللي ياخذوا العلوش يحنيوا له راسه، في ليبيا العلوش يحطوا له الحنه في الجبهه نتاعو، وشنو يعملوا زاده يكحلوا له عينه بالعينيه معناها بالكحول العربي يعني، ويرشوا عليه ماء الزهر. يعني من العادات محلالة، من العادات اللي التوى مازالت حتى التوى موجودة في ليبيا. كيف كيف اللي شد انتباهي في ليبيا انهم كيفنا في تونس، احنا عنا القلاية في تونس، هم يسميوها تقلية ولا القلاية، ما نعرفش كيف بالضبط يسميوها، لكن هي بيدها تقريبا القلاية كيما عنا احنا كيما عندهم هما تقريبا. كيف كيف العادات والتقاليد، ويمكن حتى في الجنوب تشبه برشا الى عادات بين ليبيا وبين تونس في الجنوب. هذه من العادات والتقاليد انا اللي شد انتباهي، كيفاش تزيين العلوش، كيفاش يصير في ليبيا وايضا في الجزائر. واحنا بيدنا كما قلت يعني في بعض المناطق في تونس ينجم يكون حتى نشبه لبعضنا في العادات هذه والتقاليد هذه. مرحبا بكم معنا ديما على موجاتنا اذاعه الشباب. حبيت نكمل معاكم مع برشا موسيقى، اكيد نسلم عليكم برشا شخطوا لي في ثنية واحدة واحدة بربي ثنية زينة. نعرف المسافات طويلة باش فما شكون يرجع الى تونس العاصمة، فما شكون يرجع الى بعض المناطق اخرى يعني بين الولايات، تكون فما حركة كما قلنا بما انه غدوة يعني ترجع نرجع الى الحياة اليومية الى العمل والى الدراسة شخطوا الامتحانات. دونك هذاك علاش احنا نونسوكم بالموسيقى ونقول لكم ثنية زينة، وإن شاء الله عيدكم أكيد مبروك حتى نوصلين مع بعضنا. مرحبا بكم.

0: إذاعة الشباب من تونس. عدل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عدل مشتك تسمع صوتك.
3: عدل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: حجاج بيت الله الحرم يواصلون رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق تحت شعار التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة. غدا بالعاصمة انطلاق المؤتمر الدولي للإنصاف والتنويع والإدماج مع استئناف عمل الخط الجوي المباشر بين تونس والعراق. اليوم وصول طائرة من بغداد إلى تونس تقل 120 مسافرا. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشرة ولكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلعي. أهلا بكم. بدأ حجاجنا الميامين اليوم كسائر حجاج بيت الله الحرم في أداء نسك رمي الجمرات الثلاث في اليوم الأول من أيام التشريق الثلاث، ويستمر الحجاج في المبيت بمشعر مينا خلال هذه الأيام مع جواز التعجل لمن أراد مغادرته بعد رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق قبل غروب الشمس، بينما يفضل كثير من الحجاج إكمال نسكهم بالمبيت والرمي في اليوم الثالث عشر تأسيا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الزميل هيثم الإمام من مشعر مينا يضيف.
6: من ميناء في أول أيام التشريق في يوم القر، الأفواج متاع حجيجنا الميامين قاعدين توجهوا لرمي الجمرات تباعا. تقريبا الفريق الأخير أتم رمي الجمرات لهذا اليوم، الحمد لله رب العالمين. الحرارة الحقيقة حرارة مع الازدحام، حرارة شديدة وازدحام شديد. تعرفوا أنه مساحة ميناء ما هيش مساحة كبيرة، ويجتمعوا فيها تقريبا أكثر من 1,700,000 حاج وحاجة. الحمد لله حجيجنا رموا الجمرات، وفما بعض الناس نوبوا اللي هم ما يقدروش يرميوا وما يقدروش يخرجوا للرمي. فما الإخوة المرشدين الحمد لله ربي يجزيهم خير قاموا بالرمي عن هؤلاء الناس. عندنا كذلك بعض الحجيج اللي يعديوا ثلثي الليل في ميناء ثم يتوجهوا لمكة، وبعدين يرجعوا طبعا يباتوا في مخيم ميناء قبل الغروب. مازال عنا للمتعلم

0: أجل غدا كذلك رمي الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى، ثم التوجه إن شاء الله نحو مكة المكرمة لطواف الإفاضة وسعي الحج بالنسبة للمتمتع، وطواف الإفاضة بالنسبة للقارن وبالنسبة للمفرد. إجمالا الأمور جيدة لحجيجنا الميامين، جعله الله حجا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.
1: وتنطلق في الأول من جوان القادم أولى رحلات عودة الحجيجة التونسيين من البقاع المقدسة إلى أرض الوطن، وذلك بمطار تونس قرطاج الدولي لتتواصل إلى 14 من الشهر نفسه. وفي خضم احتفالنا بعيد الأضحى المبارك تبرز مسألة ذات أولوية، ألا وهي مسألة رفع الفضالات وجلود الأضاحي، خاصة بعد عملية الذبح والشراء والسلخ، وهو ما يستوجب ارتفاع نسق مجهود البلديات في كافة المناطق لرفعها ومنع تكدسها، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. نقل لهذه الصورة في الروبورتاج التالي لنجاة حسن.
2: الصاشيات وكالشكار فيهم الجلد العلوش ومسخه، ولا يشق لك نظيف تجي البلديه تنظف، ما عندهم الا ذيك الحاويه حطوا في الحاويه. الجيران زاد كيف اللي يذبح جلود الكل نتاعنا نذبحنا وحطيناهم في الحاويه نظف، ما نلوحوش وين يجي. ثم بلايص تاك تراكن هذوما العربي وكل كلهم مسخين، لهذا يجي بيلوح غادي. حكايه عقليه، كان كل حد في ساشي يحط في بوباله ويلك ترى الدنيا نظيفه، اما ثم ناس تلوح وين يجي.
3: مسخ لحوم شعبيه بصفه عامه دي لغير
4: الدنيا نظيفه، ما ليش تسخ برشا برشا، حاجات قليله جدا فماش سخ كبير، معناها حاجات بسيطه.
5: ما لاحظتش برشا سخ،
6: معناها البلديه قامت بواجبها.
5: تنجم تقول الناس باباهي، الناس باباهي
7: صراحه وقتي تو هابط كي وقتي كيت حاشيك موبايلات وكل شيء، معناها حاله العباد يلوحوا بلديه ما سميهاش وقت بلديه ما ريتهاش من اصله. هنا نسكن في كومباتون الفوق، مره اغزر الزبل وقتي كيفاش مطيشه الفوق.
2: ربي يفضلكم، ان شاء الله عيدكم مبروك، ان شاء الله كل عام حيين بخير، ان شاء الله تونس بخير.
1: على صعيد آخر، تتواصل الحملات التحسيسية التي أطلقها المرصد الوطني لسلامة المرور على الطرقات التي تتكثف اليوم وغدا تزامنا مع العودة إلى مقرات العمل ومقاعد الدراسة. رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد سامية مسعود:
8: نعرفوا اليوم باش تشهد طرقاتنا كثافة مرورية كبيرة بسبب رجوع العائلات من عطلة العيد، ونعرفوا اللي غدوة يوم عمل عادي ورجوع للتلامذة لمقاعد الدراسة. هذاك علاش المرصد الوطني لسلامة المرور يذكر الناس الكل انه السلامة المرورية مسؤولية الجميع، باش نحدوا من حوادث الطرقات والخسائر البشرية، الالتزام بالسرعات المحددة داخل وخارج مناطق العمران وطريق السيارة، اربط حزام الامان، احترام إشارات المرور وطبقوا قواعد الجولان. بتبيع نتفقدوا الكهرباء، الزيت، الماء العجلي مع ارتفاع في درجات الحرارة.
1: في مبادرة ثقافية وتنشيطية موجهة للأطفال بالمناطق الريفية والشعبية انطلقت عشية اليوم بمدينة صبيطلة من ولاية القصرين فعالية تظاهرة الركح الثقافي التربوي المتنقل والتي ينظمها نادي أطفال حي السرور بصبيطلة. منظم التظاهرة محمد الهادي المحمودي في تصريح لفدوى القرمسي:
9: قمنا بتحويل خلفية شاحنة ثقيلة، خلفية سيميريمار، جهزناها، حطينا فيها الجروب الضوء، حطينا فيها البافلوات، حطينا فيها الموسيقى، وزيناها، أخرجناها يعني إخراج يعني فيه جملة من الألوان تبعث عن الفرحة والبهجة، يعني العمل هذا مقدم للأطفال، جملة من المنشطين والفنانين اللي هم باش ينشطوا الركح التربوي المتنقل، يعني باش يكون انطلاق مشرق الشمس، وصولنا الضويدة الربيعية ولاد عيسى الشرايع الآثار، وفي كل محطة باش نلقوا مجموعة من الأطفال في الطبيعة. كل منطقة من مناطق الضومة أو كل قرية نسقنا مع أحد الأشخاص اللي هو باش يحضر الصغيرات غادي، وعندهم توقيت معين معناه باش يوصل فيه الركح الثقافي المتنقل. غادي تصير مسابحة فنية ثقافية تربوية مع أطفال وتنشيط، ثم تقديم بعض هدايا العيد، ونفس البرنامج تقريبي يمشي بعد تعدل الأحياء الشعبية.
1: وفي الشأن التربوي، يستأنف تلاميذ المرحلة الابتدائية غدا الاختبارات الكتابية للثلاثي الثالث والتي تتواصل إلى الثاني من جوان القادم، لتنطلق أثر ذلك الدور الرئيسي لامتحان البكالوريا انطلاقا من الثالث من جوان. تم مساء اليوم بمعتمدية المكنسي من ولاية سيدي بوزيد تسجيل حالتي وفاة بعد تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة. وأفاد المدير الجهوي للصحة سيدي بوزيد دكتور نصال مناصري أنه تم تسجيل حالتي وفاة ونقل 7 مصابين إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد لتلقي العلاج، وأن حالتهم حاليا مستقرة. وأكد المدير الجهوي أن المصابين يخضعون للمراقبة اللازمة، وقد تم رفع العينات وتحاليل للتثبت من الأسباب التي أدت إلى التسمم. أسفر حادث اصطدام 4 سيارات خفيفة من بينها سيارة أجرة تاكسي جدة عشية اليوم بالطريقة الوطنية رقم 8 على مستوى منطقة التلة بمعتمدية العالية من ولاية بنزرت عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفاوتة، وفق ما أفادت به مصالح الإعلام والاتصال بولاية بنزرت لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. في العالم، قال مسؤول أمريكي مطلع إن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق أولي لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وإطلاق محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأشار المسؤول أنه لا يزال هناك حاجة لموافقة رئيس ترامب على مذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، ولكم تذكيرا بالعناوين. حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرة الثلاث في أول أيام التشريق تحت شعار التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة. غدا بالعاصمة انطلاق المؤتمر الدولي للأنصاف والتنويع والإدماج. ومع السنة في عمل الخط الجوي المباشر بين تونس والعراق اليوم، وصول طائرة من بغداد إلى تونس تقل 120 مسافرا. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القليمة تحية قسم الأخبار، في أمان الله.
6: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
10: عدل موجتك، تسمع صوتك.
11: اثناء عيدنا عيدين، عيد الأضحى وعيد الأمهات، إذاعة الشباب ما تنساش أمهاتنا وبالكدوات جيتنا،
12: وبالكدوات جيتنا.
11: تحتفلوا مع شيماء نهار السبت وفاطمة وصهاء نهار الأحد، جو بالمسابقات والأهداءات.
6: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: اوقات وبرشا غنيه. من عشوية العيد تنطلق الاحتفالات، ومن صباح العيد تبدأ المنوعات.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: جولة في الجهات، متابعة لمختلف الحملات وحتى الخرجات والتفرهيدات. أولاد الباك، وكيما كل يوم من 6 ل 7 موعدكم قار. وحتى كان عيد، تراجعوا وتفهموا باش الفرحة تزيد. ثاني أيام العيد في برمجة خاصة مواصلين. الصبحية مع حسان والعشرة ونص تجيكم نسرين. تتواصل سنين دايمة مع قسم الرياضة والرياضيين، ومع هند السعيدي وأبنائنا في الخارج سهرين حتى موعد عيش الموسيقى مع ذكريات، وسهرة موسيقية احتفالية تونسية عربية مع استضافات شرفية. عيد سعيد، وكل عام وانتم بخير.

إذاعة شباب من تونس.

مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. مازلنا ماسين معاكم حتى لنص الليل في سهريتكم الليلة في سهرية استثنائية في ثاني أيام العيد. مرحبا بكم، نرافقوكم برشا موزيكا على كيف كيفكم، سورتو انتم شادين ثنية. نسلموا عليكم واحدة واحدة، ديما ثنية زينة للناس الكل اللي تسمع فينا. تعرفوا انه موسم العيد ديما فما إصدارات سينمائية، موسم سواء كان في العيد الصغير ولا في العيد الكبير ديما فما إصدارات سينمائية. وبالنسبة للموسم هذايا فما الحقيقة برشا إصدارات سينمائية نلقاوها حتى زادة موجودة، يعني تخرج في العالم العربي كل فرد وقت. في تونس عنا الأفلام هذايا موجودة، سورتو احنا باش نحكيو على أشهر الأفلام اللي الناس الكل حكيت عليه في انتظاره، الفيلم اللي هو سيفن دوغز. اللي الفيلم هذايا اسمه كيكا لكنه هو فيلم مصري، يمثل فيه كريم عبد العزيز وأحمد عز، وهو من الأفلام الأكشن اللي معناها الناس الكل حكيت عليه، واللي النجم يقولوا أضخم الإنتاجات معناها في الموسم هذايا هو الفيلم هذايا. نلقاو أيضا فيلم أسد، الفيلم هذايا ملحمة تاريخية بنكهة سينمائية عالمية، يرجع فيها شكون للسينما؟ يرجع فيها محمد رمضان بعد غياب طويل، يرجع للسينما. الفيلم طويل تقريبا فيه ساعتين وخمسة دقيقة، معناها الفيلم هذا يتفرجوا فيه أكثر من 13 سنة، أقل من 13 سنة ممنوع. الفيلم هذايا دور أحداثه في إطار دراما تاريخية، حكاية وقصة علي بن محمد الفارسي. تقريبا الفيلم هذايا زاد كيف كيف من أكثر الأفلام اللي كانوا في انتظاره الجمهور، ونلقاوه موجود في السينما زاد في تونس، نجموا تتفرجوا فيه. فيلم أسد لمحمد رمضان. فيلم آخر نلقاوه زاد حتى من الأفلام الكوميدية ونعرفوا أكثر الأفلام في العيد ديما المحبدة أكثر يتفرجوا فيها هي الأفلام الكوميدية. فيلم الكلام على إيه زادة كيف كيف فيلم مصري، وهو من أفلام العيد المنتظرة اللي كانوا معناها يستنوا فيه الفيلم هذايا، تقريبا ساعة وثلاثة وخمسين دقيقة. كيف كيف ممنوع للصغار أقل من 12 سنة، ونلقاوه زادا موجود في سينما في تونس. الفيلم هذايا مع مصطفى غريب وحاتم صلاح، كما قلنا فيلم كوميدي ومن الأفلام اللي يعني زادا من الأفلام اللي ناجحة بالنسبة لي أفلام الموسم هذا موسم عيد الأضحى. دونك هذا تقريبا من الأفلام اللي موجودة. هو الحقيقة فما ليست أكثر من الأفلام اللي صدرت، لكن هذوما تقريبا الأفلام اللي نقوم أيضا في السينما في تونس. بعد شوية نحكي شوية على الإصدارات الموسيقية. مرحبا بكم معنا الليلة في عيش الموسيقى حتى نص الليلة.

مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. ما زلنا سهرين مع بعضنا حتى النص اللي في الوقت هذايا. نحكي شوية موسيقى والإصدارات الموسيقية, نحكي على الموسيقى في العالم العربي. بخرجت برشا موسيقى جديدة, دي ديو من أنجح الديو اللي نلقاوهم في العالم العربي, نمبر وان أكثر أغنية سمعت وجديدة. الأغنية مازلت كي خرجت, الأغنية اسمها فلوس بابا, كما يغني أحمد سعد. وذاك هو أحمد سعد كما عرفناه مشكون معاه ديستانكس بعد نجاح تعال وياما, نلقاوها موجود مع أحمد سعد في الأغنية هذيك, أكثر أغنية مسموعة في العالم العربي. فؤاد جنيد يرجع مع بيسان إسماعيل في أغنية جديدة, أنت النور. الأغنية هذه زادة من أكثر الأغاني المسموعة. نلقاو زادة في مصر لديو اللي ناجحين جدا, نلقاو رحمة محسن مع نوردو, الأغنية هذه سر وجعنا من فيلم أذمة, الأغنية والفيلم اللي خرج في العيد, والأغنية هذه اللي نلقاوها من أكثر الأغاني المسموعة. كيف كيف نلقاو شيرين مع حماقي في ديو من أجمل الديو, نلقاوها أكثر أغنية مسموعة في مصر. هذه الأغاني ذيما كل والليديو ذيما كل تلقوهم معنا الليلة في عيش الموسيقى, بما أنها من أكثر الأغاني المسموعة والإصدارات الجديدة الليديو هذوما. باش نبدأوا مع شيرين وحماقي في جديدهم, دونك تبعونا ديما حتى النص الليل.

من أصدارات الأسبوع هذه ونجاحات الأسبوع هذه نلقى فؤاد جنيد مع بيسان إسماعيل في أنت النور، نلقى زادة ديستانكت مع أحمد سعد في الأسباب، نلقى زادة نوردو غنى مع رحمة محسن في سر وجعنا، ونلقى شيرين وحماقي في بحرية. الموسيقى الجديدة ديما تلقاوها معنا في عيش الموسيقى. أيضا من الأصدارات الجديدة نلقى الأسبوع هذه وائل كفوري نمبر وان في الشرق بغنيته شو مشتاقيلي، الغناية هذه اللي تلقاها معنا بعد شوية، كيف كيف مروان خوري من مسلسل ممكن اللي نلقاو فيه ظافر العابدين ونادين نجيم، نلقاو الأغنية الجينيريك، وهي أغنية الأغنية اللي توا موجودة في الترند كأكثر أغنية مسموعة مروان خوري ممكن من جديد. وائل كفوري نسمع وائل كفوري بعد شوية بعد موجز أخبار لحدش ونستلقاو معنا زدا مروان خوري. مرحبا بكم.

0: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: إذاعة شباب من تونس.
3: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق. تحت شعار التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، غدا بالعاصمة انطلاق المؤتمر الدولي للإنصاف والتنويع والإدماج. مع سنة في عمل الخط الجوي المباشر بين تونس والعراق، اليوم وصول طائرة من بغداد إلى تونس تقل 120 مسافرا. حديث اصطدام 4 سيارات خفيفة من بينها سيارة أجرة تاكسي أسفر عشية اليوم في منطقة التلة بمعتمدية العالية من ولاية بنزرت، عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة. تم مساء اليوم بمعتمدية المكناسي تسجيل حالة وفاة بعد تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة. في أخبار العالم، مسؤول أمريكي مطلع يقول إن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين يتوصلون إلى اتفاق أولي لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وإطلاق محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: السنة عيدنا عيدين، عيد الأضحى وعيد الأمهات. إذاعة الشباب ما تنساش أمهاتنا وبالكدوات جيتنا،
7: وبالكدوات جيتنا.
6: تحتفلوا مع شيماء نهار السبت وفاطمة وصهاء نهار الأحد. جو بالمسابقات والأهداءات.
8: عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: كل عام وأمهاتنا حيين بخير.
9: كل

هذا ولي توفيق اسمعنا في تيجي نقسم الأمر كيف كيف اسمعنا راغب علامة في رح طير حمام حبينا نرجع فلاش باك مع أجمل الموسيقى بعد شوية بشتقوا الجسار في آخر نغم الليلة معنا. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا واللي سهرتوا معنا رفقناكم أكيد مع برشا موسيقى سواء كنتوا في دياركم سواء كنتوا في الثنية في كل مكان سلام عليكم برشا برشا. شكرا لكم اللي سهرتوا معنا الليلة في سهرية الخميس دونك نتقابل إن شاء الله في مواعيد أخرى وفي سهريات أخرى وديما مرحبا بكم مستمعين أو في لإذاعة الشباب اليوم كان معكم نزار وذكريات نخليكم مع وائل جسار باي باي.

0: شكرا محمد على هذا الاختيار. نعود للجزء الثاني من راديو باك، هذا البرنامج المشترك بين إذاعة الشباب والمنظمة التونسية للتربية والأسرة. اليوم الحصة مخصصة للرياضيات مع الأستاذ معمر الخزامي. كنا في الجزء الأول تحدثنا أو خصصنا البروبابيليتي. سي معمر، إيش عنا تو؟
1: الجزء الثاني باش نتحدث شوية على الريتميتيك.